وأملى لكم فتبا لكم أهل الكوفة فبكى الناس، لكنه أي بكاء هذا؟ بكاء بعد ماذا؟ ندب بعد ماذا؟ بعد أن قتل ابن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، بعد أن حدثت هذه الجريمة النكراء، وهم السبب الذين أيدوا ثم غدروا. فلما رآهم زين العابدين علي بن الحسين يبكون قال إن هؤلاء يبكون علينا، فمن الذي قتلنا غيرهم؟ فمن ذا الذي قتلنا غيرهم؟ إنهم أهل الكوفة وغدرهم.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج نفائس السيرة مع الشيخ الحبيب عمر بن حفيظ، وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله مكرمنا بالسراج المنير والبشير النذير، اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك المصطفى سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه ومن سار في دربه وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن في نفائس سيرة سيدنا محمد حبيب الرحمن وصفوته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رأينا ما أكرمه الله به وخصصه من مزايا من مثل ليلة الإسراء والمعراج، وما كان من التكريم والتعظيم والترحيب والتبجيل والتكريم والتأهيل في الملأ الأعلى، ثم لما عاد إلى الأرض انبعث الاستهزاء عند كثير من أولئك المشركين في مكة، كذبوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وصفق من صفق وصفر من صفر ووضع رأسه على يده من وضع، لهذا المكرم، لهذا المقدم، لهذا المعظم، لتعلم أن كثيرا مما يجري على ظهر الأرض مجرد غرور وزور، لا تلتفت إليه، لا تعتمد عليه، لا تغتر به، الحقيقة مخبوءة عندما تنكشف الستارة ويعلم الأول والآخر من العزيز ومن الشريف ومن الكريم ومن العظيم، فلا يجدون إلا من اتصل بالله العلي العظيم، ولا يجدون فوق محمد أحدا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وشرفنا بالتحقق بحقائق الانتماء إليه، وقد جعلنا أمته فضلا منه وكرما، نسأله أن يتحفنا مننا ونعما ويزيدنا من فضله حتى نحشر في خواص أمته المكرمين على الله تبارك وتعالى. كم يجري على ظهر الأرض من استخفاف واستهزاء بأشياء كبيرة عند الله عظيمة، فماذا يجني المستهزئون وماذا يجني المستخفون؟ أيها المؤمنون، سنة من سنن الله تعالى، يقول الله لنبيه: كذلك ما أرسلنا من قبلك من نبي إلا قالوا ساحر أو مجنون، إلا قالوا ساحر أو مجنون. فهكذا شان المكذبين بالحقائق. الحمد لله الذي أعطانا الإيمان وثبتنا الله على ذلك وزادنا منه، اللهم كما أنعمت علينا بالإسلام فزدنا منه، كما أنعمت علينا بالإيمان فزدنا منه، وكما أنعمت علينا بالعافية فزدنا منها، وكما أنعمت علينا بالعمر فبارك لنا فيه. رأينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض لاستهزاء كثير من المشركين، وكان المشركون يستهزئون بالأمين المأمون صلى الله عليه وسلم، والله أوحى إليه سبحانه وتعالى: ولقد استهزئ برسل من قبلك، ولقد استهزئ برسل من قبلك. رسل كثير جاءوا قبلك واستهزئ بهم، تسلية من الله لحبيبه. إذا قرأت مثل ذلك، أنت لماذا تمتلي غيظا إذا يوم واحد استهزأ بك أو جماعة أو طائفة؟ هدئ، اطمئن، ابعد عن القلق والانزعاج هذا الذي تتجاوز به حدك وتقفز قفزة فالغضب، تتجاوز بها حدك فتقع في موجب عطبك أو موجب الغضب عليك. اطمئن، إذا كنت عند الله على حال طيب فبمن تبالي؟ بمن تبالي؟ اطلب المنزلة عند الله، اطلب المكان عند ملك الملوك الذي بيده أمر السماء والأرض والدنيا والآخرة وبيده ملكوت كل شيء. ولا يصدر هذا الاستهزاء إلا من جاهل، فإنه لا يستهزئ بخلق الله إلا متجنن على الخالق. يقول سيدنا موسى لما قال له قومه: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، يعني لا يستعمل الهزوء بالناس إلا جاهل. أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، كيف أستهزئ بكم؟ كيف أتخذكم هزوا؟ لما قال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فاحذر أن يعجبك مستهزئ، فإن المستهزئين جهال، كما فهم الأنبياء والمرسلون، وكما كان في ميزانهم وقص الله في قرآن ذلك. بعض الناس
يعجب ببعض المستهزئين فيشاركهم في إثمهم. هذا الاستهزاء رذيلة من الرذائل تكون في بعض النفوس الغير الطيبة فيصيبها ما يصيبها، فاحذر من ذلك. قال الله لنبيه: ولقد استهزئ برسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وكان فيما أوحى الله إلى نبينا: إنا كفيناك المستهزئين. وكل من استهزئ به من بعده من خيار أمته فهو مكفي بكفاية الله لنبيه للمستهزئين. فكم من صلحاء الأمة من عهد الصحابة ثم في التابعين وتابعين بإحسان، علماء وأولياء وصلحاء استهزي بالكثير منهم، فما مرت الأيام إلا وكرموا وبجلوا وعظموا وصار حال المستهزئين بهم يرثى له وصاروا عبرة للناس. إنا كفيناك المستهزئين. فمن أراد أن يستهزئ بك وأنت على اتباع للنبي وأنت على اهتداء بهدي هذا النبي فليستهزئ، ولا تقلق من ذلك، وأنت مكفي بقدر تبعيتك لهذا النبي. أنت مكفي شر المستهزئين بقدر متابعتك لهذا النبي سيد المرسلين الذي قال الله له: إنا كفيناك المستهزئين. وكفى به من كافي سبحانه وتعالى، فإنه لو لم يكفك أبسط الأشياء ولو حشرة لتعبت وهلكت، ولكن إذا كفاك فلا يضر شيء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم جل جلاله. وكان من أبرز المستهزئين من المشركين لرسول الله الذي كفاه الله إياهم ثمانية. أولهم الأسود بن عبد يغوث بن زهرة بن كلاب، هذا ابن خال النبي. إن عبد يغوث بن زهرة أخو أم النبي صلى الله عليه وسلم آمنة بنت زهرة، آمنة بنت زهرة بن حكيم. فآمنة الزهرية هذا ابن أخيها. الأسود بن عبد يغوث كان من الذين يبرزون في الاستهزاء بسيد المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذا رأى المسلمين يقول: جاءكم ملوك الأرض الذين يرثون ملك قسرى وقيصر. نبأ حق سمعه كان تحدث به صلى الله عليه وسلم وهم لا يزالون مستضعفين بمكة، فكان يستهزئ ويسخر: جاءكم ملوك الأرض. ويرى أن حالهم الواقع الآن أنهم مستضعفون بمكة، ولا يدري أن محمد ينبئ عن مصدر قوة، عن مصدر عظمة، عن ألوهية وعن ربوبية. ما يأتي بالكلام جزاف ولا بتحليلات سياسيين ولا اقتصاديين ولا اجتماعيين ولا غيرهم، يأتي بالكلام من مصدره من عند رب العالمين جل جلاله وتعالى في علاه. يقول: جاءكم ملوك الأرض الذين يرثون ملك كسرى وقيصر. إذا رأى النبي يقول: هل كلمت من السماء اليوم؟ جاءك خبر من السماء؟ استهزاء، يستهزئ بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مرت الأيام وكان من كفاية الله نبيه لهذا هذا المستهزي أنه خرج من عند أهله يوما فأصابته السموم فاسود وجهه. كان رجلا أبيض جميلا حسنا له شامة، اسود وجهه وتغير لونه حتى أتى أهله فلم يعرفوه، وردوا الباب في وجهه، ورجع مترددا حتى مات عطشا، والعياذ بالله تبارك وتعالى، على أسوأ حال. كان هذا مظهر من مظاهر ذلك الاستهزاء وكفاية الله للمستهزئين. كذلك الحارث بن قيس السهمي كان من المستهزئين بسيدنا المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو يعبد الأحجار
ويأخذ الحجر فيعبده، فإذا رأى أحسن منه رمى به وأخذ الثاني الذي يراه أحسن، فهو أحق أن يستهزأ به ولكن مع ذلك يستهزي. وهكذا شان من لم يحكم الإنصاف والعقل والمنطق وغلبه هواه، فإنه يكون في حال هو أحق أن يستهزأ به، مع ذلك يستهزي بصاحب الهدى وصاحب الحق وصاحب الاستقامة وصاحب المنطق والحجة. إنا كفيناك المستهزئين. كان هذا الحارث بن قيس نزل فيه قول الله تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. وكان يقول: لقد غر محمد نفسه وأصحابه أن وعدهم أن يحيوا بعد الموت، وهو يقول: ما يهلكنا إلا الدهر. وقد جاءت الآيات بتفنيد هذه الأخبار والمقالات: وما يهلكنا إلا الدهر. وكان يقول فكان هكذا: فابتلي أكل يوما حوتا مملوحا فلم يزل يشرب عليه الماء حتى انقد بطنه، وأصابته أيضا الذبحة وهلك كفاية من الله تبارك وتعالى. فإنا كفيناك المستهزئين. كذلك الأسود بن المطلب، هذا الثالث، الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزة، كان هو وأصحابه يتغامزون بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يقولون: إذا قد جاءكم ملوك الأرض ومن يغلب كنوز كسرى وقيصر فقد كان كسرى وقيصر في قمة الملك وقمة القوة والسلطة عندهم. فكانوا يستهزئون ولم يعلموا أن الله ممكن رسوله مما وعده. وكلم يوما هذا الأسود بن المطلب بن أسد رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلام شق عليه، فدعا صلى الله عليه وسلم أن يعمي الله بصره ويثكله ولده. فخرج يوم يستقبل ابنه، كان قادم من الشام، لما كان ببعض الطريق جلس في ظل شجرة، الله، وإذا به يضرب على وجهه وأمام بصره ورقة خضراء بشوك من شوكها يحس بالضرب على وجهه، حتى عمه يستغيث بغلامه ويقول، يقول غلامه: ما رأى أحد يصنع بك شيء؟ ويقول: نجني من هذا الذي ينخزني في عيني. يقول: ما أرى أحدا يصنع بك شيئا. وهو يحس بالوخز والضرب في عينه، ولم يزل كذلك حتى عمي وذهب بصره. وهكذا استجيب فيه دعوة النبي، ولما كان يوم بدر قتل ابنه عقيل وابنه زمعة بن الأسود، فثكل في ولده وفقد بصره كما دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنا كفيناك المستهزئين. رابع منهم يقال له مالك بن الطلاطلة، هذا أيضا كان ممن يستهزئ بسيدنا رسول، كان سفيهان ينطق بالكلام السيء، ينطق بالكلام القبيح، كان سفيهان. دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم واستعاذ بالله من شره، فأدركه الداء والمرض والموت. صدق الذي قال: إنا كفيناك المستهزئين. وهكذا نجدنا الآثار، وبعد هذا الفاصل نتابع شيئا من أخبار حقيقة قول القهار: إنا كفيناك المستهزئين. وبالله التوفيق.

قال الله لنبيه إنا كفيناك المستهزئين ولقد ذكرنا أسماء معينة لبعض كبار المستهزئين ثم ما كان من مصيرهم ومن تهوا به وبما يذكرون اليوم على ظهر الأرض قبل أن تنكشف الستارة ونصير إلى الدار الآخرة بما يذكرونهم اليوم وماذا جنوا وماذا استفادوا من ذلك الاستهزاء لكن محمد رسول الله بما يذكر ذكروا بالكرامة وبالعزة وبالشرف صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك صلى الله على صاحب الذكر والقدر المرفوعين. كان منهم أيضا العاص بن وائل السهمي وروى البخاري ومسلم أنه كان سيدنا خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه قينا يعني حدادا يصنع الحديد وكان قد صنع لهذا المستهزي قد صنع له في أيام الجاهلية سيفا أو سيوفا وحدها له ولم يستلم الثمن بعد فكان يأتي إليه يقول لا أسلمك الثمن حتى تكفر بمحمد يقول الله لا أكفر بمحمد يقول لا أسلمك ثمن له لكن هكذا شان الظلم شان الطغيان لا أسلمك حق له من الحقوق ما عليك من دينه في أي دين هو كان سلمه حقه حق عمل يده وما قام به معك فقال لا أسلمك حقك حتى تكفر بمحمد كما ترى كثيرا من أهل الطغيان يمنعون حقوق بعض أهل الحق يقولون حتى تعمل كذا حتى تقول كذا حتى يكون صلتك بفلان كذا أنواع من الاعتداءات فتاريخ البشر كأنه مكرر لا يأتي بصور حقائقها واحدة ومظاهرها متعددة يقول لا والله لا أكفر بمحمد حتى تموت وتبعث فأخذ حقي منك يقول إني مبعوث بعد الموت يقول نعم لأنك مبعوث بعد الموت يقول إذن فتعال لي هناك فإني هناك عندي مال وعندي ولاد وأنا أعطيك هناك استهزاء استخفاف فيه أنزل الله الآية أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا ويأتي كل واحد يجادل عن نفسه فردا في القيامة هكذا الشأن أعاذنا الله من الطغيان والاستهزاء ورزقنا تعظيم آياته وتعظيم ما عظم سبحانه وتعالى هذا كفيه صلى الله عليه وصحبه وسلم ونازله الداء والمرض ركب حمارا له أو بغلة ومضى في الطريق نزل شعبا من الشعاب وهو في طريقه يريد الطائف ربض به الحمار فإذا بشبرقة أصابت رجل شوكة منها فانتفخت رجله حتى صارت رجله كعنق البعير انتفخت رجله حتى صارت كعنق البعير ثم مات وهلك فكان مكفيا كفيه صلى الله عليه وصحبه وسلم السادس من هؤلاء البارزين في الاستهزاء بسيد المرسلين الحكم بن أبي العاص بن أمية كان ممن يؤذي رسول الله ويشتم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكره وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي ذات يوم وهو خلفه يخلج بأنفه وفمه مستهزئا فبقي على ذلك تشوه صورته ومنظره على ما كان يستهزي بالنبي وهو خلف النبي يمشي ويستهزي برسول الله صلى الله عليه وسلم فانقبض حالة أنفه وفمه على وجه الاستهزاء الذي كان يستهزي به والعياذ بالله تبارك وتعالى وحتى كان يوم الفتح أظهر الإسلام واطلع يوما على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بعض حجر نسائه فخرج إليه يقول من عذيري من هذا لو أدركت لفقأت عينه فإنه كان يأتي من شق الباب يطلع
وذلك محرم أن يتطلع الإنسان إلى بيوت الناس بل إلى شيء من أمتعتهم ما كان مغطى وما كان وسط الشنطة وما إلى ذلك. لا يجوز للإنسان المدعين حتى قال فقهاء الملة لو أن إنسانا تشرف على بيت الغير بغير إذنه فأصاب عينه ففقعها فهي هدر لا دية لها ولا قصاص فيها لأنه تجرأ بهذه العين ونظر إلى ما لا يحل نظره إليه. فانظر هذه العين التي ديتها نصف دية النفس نصف دية دم الإنسان ولكن إذا هانت بالخيانة فلا قيمة لها. وسبحان من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فكان هذا الذي نافق وقد كان مستهزئا يأتي يتطلع على بيت النبي صلى الله عليه وسلم من بعض الشقوق وهو صلى الله عليه وسلم مع بعض نسائه صلوات ربي وسلامه عليه. فهكذا كان شان هذا المستهزي الذي تطول في استهزائه على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وغرب من المدينة ولم يزل خارجا إلى أن توفي سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه. وأدركه الموت على شر حال والعياذ بالله تبارك وتعالى. والسابع من هؤلاء المستهزئين الوليد. الوليد بن المغيرة مر برجل يقال له حراث ابن عامر ويريش نبلا له يصلحها فوطئ على سهم منها فخدشته خدشا يسيرا أو علق بإزاره فخدش ساقه خدشا خفيفا فانتفض الخدش وإذا به أقله وجراح في بدنه يستأكل من بدنه واشتد عليه ذلك فمات. الثامن أبو لهب ذلك الذي واجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاستهزاء أول البلاغ عندما أمر الله نبيه أن يجهر بدعوته فجهر بها وجمع القوم وكان قد أقام الحجة عليهم. أرأيتم لو أخبرتكم أن وراء هذا الجبل جيشا يصبحكم ويمسيكم وكنتم مصدقية؟ قالوا جميعا نعم والله ما جربنا عليك كذبا قط. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد والله لتموتن كما تنامون ولا تبعثن كما تستيقظون وإنها الجنة أبدا أو النار أبدا. أبلغهم رسالة ربي وأن يعبدوه لا يشركوا به شيئا. فكان أول من أجاب أبو لهب هذا عمه الذي قال له تبا لك يا محمد لهذا جمعتنا. فأنزل الله سبحانه وتعالى تبت يدا أبي لهب وتب ما غنى عنه ماله وما كسب. ومرت الأيام وأصيب بمرض يقال له العدسة. من شانه أن يتعفن رائحة الإنسان في جسده وهو حي والعياذ بالله تعالى حتى كرهه أهله ونبذوه وتركوه حتى مات وتركوه بعد موته ثم خافوا التعيير أن يعيروا فحفروا له حفرة ورموه فيها سيصل نارا ذات لهب كما قال ربك جل جلاله وتعالى في علاه. فما أشد أحوال المستهزئين ومصيرهم. بذلك كله ترفع أيها المؤمن عن الاستهزاء واحذر مغبته وعاقبته ولا تقلق إن استهزئ بك وأنت على حق وأنت على هدى. فإن ذلك من جملة ما يحدث في هذا الكون. واطلب المنزلة عند المكون تدوم لك العزة في الدنيا وفي الآخرة. بذلك كله ترقى وتدخل في دائرة إرث لمن خاطبه رب العالمين. إنا كفيناك المستهزئين. يا ربي صلي عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه والحمد لله رب العالمين.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم برنامج نفائس السيرة مع الشيخ الحبيب عمر بن حفيظ. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان الفجر، نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لأذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. الله

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم القوي. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن ربك هو القوي العزيز. الله جل جلاله الخلاق العليم ذو القوة المتين، والقوة لله جميعا، ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله سبحانه وتعالى قوي شديد العقاب، وما دام الإنسان قد آمن بأن العبادة لله وحده والاستعانة بقوة الله جل شأنه، ما دام هذا الإيمان قد استقر في القلب وظهر في السلوك، فلا بد أن تقف قوة الخالق بجانب العبد المؤمن لينتصر على خصوم الإيمان. ولتعلم أخي المسلم، أخي المؤمن، إذا شعرت بافتقارك إلى الله هذا سر قوتك. إن اعتززت بما وهبك الله إياه وعزوته إلى نفسك هذا سر ضعفك. إن كنت مطيعا لله هذا سر قوتك. إن عصيته من أجل شيء دنيوي فهذا سر ضعفك. إن كنت موحدا ترى أن الله بيده كل شيء، وأن الله سبحانه وتعالى القوي في السماء والقوي في الأرض، والأمر بيده، هو المعطي وهو المانع، هو الرافع هو الخافض، هو المعز هو المذل. عندما توحد تكون قويا، لأنك أصبحت قويا بالله، أصبحت غنيا بالله، أصبحت حكيما بالله، أصبحت متفوقا بالله عز وجل. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله القوي، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي زمن الصحابة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: سلمان الفارسي جاء إلى الإسلام من بلاد فارس، وكان اسمه روزبة.
1: يا أخي يا أخي، إلى أين تتجهون يا أخي؟
2: إلى جزيرة العرب.
1: أعطيكم بقراتي هذه وغنمي على أن تحملوني معكم إلى أرضكم.
2: نعم نعم، هيا بنا. حينها اصطحبوه معهم حتى قدموا به وادي القرى، وهناك ظلموه وباعوه إلى رجل من اليهود، وبصر بنخل كثير، فطمع أن تكون هذه البلدة التي وصفت له، ولكنها لم تكن هي.
0: وقدم على اليهودي يوما رجل من يهود بني قريظة فابتاعه منه، ثم خرج به حتى قدم المدينة، فوالله ما هو إلا أن رآها حتى أيقن أنها البلدة التي وصفت له، وأقام معه يعمل له في نخله في بني قريظة.
3: قاتل الله بني قيلة، إنهم لا يتقاصفون على رجل بقباء قادم من مكة يزعم أنه نبي.
1: ماذا تقول؟
4: وما لك أنت بهذا الأمر؟ أقبل على عملك.

0: إنكم أهل حاجة وغربة، وقد كان عندي طعام نذرته للصدقة.
1: حينها نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سلمان، ثم أشار لأصحابه أن يأكلوا من الطعام، وأمسك هو عليه الصلاة والسلام فلم يبسط يده إليها قط.
0: هذه والله واحدة، إني رأيتك لا تأكل الصدقة، وقد كان عندي شيء أحب أن أكرمك به هدية.
1: نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سلمان ثم إلى الهدية، وقال لأصحابه: كلوا بسم الله، وأكل معهم.
0: هذه والله الثانية.
1: ثم جاء رسول الله وهو ببقيع الغرقد، وقد تبع جنازة رجل من أصحابه وعليه شملتان، فسلم عليه ثم استدبره ينظر إلى ظهره.
2: فلما رآه رسول الله يستدبره عرف أنه يستثبت في شيء وصف له، فألقى رداءه عن ظهره فنظر إلى الخاتم فعرفه، فأكبب عليه يقبله ويبكي، فقال له رسول الله: تحول. فتحول بين يديه فقص عليه حديثه، فأعجب رسول الله أن يسمع ذلك أصحابه.
1: ماذا تفعل يا سلمان؟

0: يا رسول الله، هذه المنطقة محصنة بالجبال والصخور محيطة بها من ثلاث جهات، ولكن هناك فجوة واسعة يستطيع الأعداء اقتحامها بسهولة. يا رسول الله، نحن كنا في فارس عندما جاءت إلينا الأقوام تقاتلنا، صنعنا حولنا خندق، فلنصنع هذا هنا. أرى أن يتم حفر خندق يغطي جميع المنطقة المكشوفة حول المدينة.
1: رسول الله يقول لك: نعم الرأي رأيك.
2: وقتها جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة، كل مجموعة لهم 40 ذراعا يحفرون فيها خندقا. وكانت المدينة محاطة بجبال من كل جهة ما عدا جهة أمر الرسول بحفر الخندق عندها.

0: ما هذه الصخرة الضخمة؟ إنها تعترض مسار الحفر. ماذا نحن فاعلون الآن؟
1: يا رسول الله، أستأذنك بتغيير مسار الحفر لوجود صخرة عاتية، وأخشى أن تكون هذه الصخرة نقطة ضعف في الخندق يعبر منها الكفار.
2: فأتى الرسول مع سلمان وأخذ المعول بيديه وسمى الله وهوى على الصخرة، فإذا بها تنفلق ويخرج منها وهج عال مضيء، وهتف الرسول مكبرا الله أكبر. أعطيت مفاتيح فارس، ولقد أضاء الله لي منها قصور الحيرة ومدائن كسرى، وإن أمتي ظاهرة عليها.
3: ثم رفع المعول ثانية وهوى على الصخرة فاستسلمت الصخرة. انظر إلى ثوبه القصير الذي انحسر من قصره الشديد إلى ركبته.
4: إنه رجل ذو عطاء وفير.
5: أشتري خوصا بدرهم فأصنعه، ثم أبيعه بثلاثة دراهم فأعيد درهما فيه، وأنفق درهما على عيالي، وأتصدق بالثالث. ولو أن عمر بن الخطاب نهاني عن ذلك ما انتهيت.
3: فها نحن أمام رجل من صفوة الناس بفارس يهرب من الإمارة ويقول زاهدا:
5: إن استطعت أن تأكل التراب ولا تكونن أميرا على اثنين فافعل.
2: حتى وهو أمير على المدائن لم يتغير من حاله شيء، وظل يأكل من عمل الخوص، ولباسه ليس إلا عباءة تنافس ثوبه القديم في تواضعها.
3: وذات يوم وهو سائر على الطريق، لقيه رجل قادم من الشام ومعه حمل تين وتمر. كان الحمل يؤذي الشامي ويتعبه.
0: احمل عني هذا.
5: السلام عليكم.
6: وعلى الأمير السلام.
7: وعلى الأمير السلام. أي أمير يعنون؟
6: عنك أيها الأمير.
7: إنه أنت أمير المدائن سلمان الفارسي؟ اعذرني يا سيدي، اعذرني سامحني.

0: وحين هم سلمان ببنائه سأل البناء:
1: كيف ستبنيه؟
2: لا تخف، إنها بناية تستظل بها من الحر وتسكن فيها من البرد. إذا وقفت فيها أصابت رأسك، وإذا اضطجعت فيها أصابت رجلك.
1: نعم، هكذا فاصنع. هل أمي خبيك التي استخبأتك؟
0: وإذا هي صرة مسك كان قد أصابها يوم فتح جلولاء، فاحتفظ بها لتكون عطره.

رضي الله عنه بمدينة المدائن قرب ديوان كسرى أبي الإسلام ولا أبا لي.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم مسلسل الدرامي من المسلسل زمن الصحابة زمن الصحابة زمن الصحابة وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. بسم الله، مستمرين في رحلتنا في حياة سيدنا محمد، ووصلنا لوقفة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام على عرفة يوم الجمعة في حجة الإسلام أو حجة الوداع سنة 10 هجريا من بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام داخل على 63 سنة دلوقتي. خطب سيدنا النبي المرة اللي فاتت خطبة الوداع في حجة الوداع، وبدأ صلى الله عليه وسلم يمارس مناسك الحج، والمئة ألف صحابي عينيهم على النبي، وهو كل كلمة وكل طرفة عين وكل فعل بيعلمهم حاجة تنور طريقهم لربنا وطريقهم حتى مع بعض. والناس كانت مختلفة، هل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان صايم وهو واقف على عرفة في الحج عشان يعلم الناس يصوموا حتى في الحج عشان ما يضيعوش ثواب صيام عرفة اللي فيه تكفير سنة سابقة وسنة لاحقة؟ فستنا أم الفضل بنت الحارث بنت عم النبي عليه الصلاة والسلام بعتت له كوباية لبن، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم على الناقة بتاعته وشرب اللبن قدام الناس في يوم عرفة. ليه؟ حتى يعلم الناس ان الحاج في يوم عرفة بيفطر عشان يتفرغ لمناسك الحج. وبعدين سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وهو واقف على عرفة قال: وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف. ليه؟ لانه عارف ان الناس هتيجي في السنين اللي بعديه لغاية يوم القيامة يدوروا النبي كان واقف فين، وكلهم يتزحموا على المكان اللي النبي كان واقف فيه. فقال لهم: ايوة لو وقفت هنا لكن كل الجبل ده موقف وكله نفس الأجر عند ربنا سبحانه وتعالى. ثم بعد كده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أوصى الناس يدعوا وقال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فاداهم إشارة إن هم يدعوا، واداهم إشارة إن ذكر يوم عرفة الذكر ده لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وبعدين سيدنا النبي قال لهم: ما رؤي الشيطان أدحر ولا أحقر ولا أغيظ من يوم عرفة لما يرى من تنزل الرحمات والمغفرة للذنوب العظام إلا ما رؤي من يوم بدر يوم رأى جبريل يزع الملائكة. أكتر وقت الشيطان فيه بيبقى متحصر يوم عرفة، عشان بيشوف الناس على جبل عرفة وربنا بيغفر لهم الذنوب العظام والرحمة بتنزل، وحتى على بيوت الناس اللي مش بتحج. يوم أكثر ما يعتق الله رقاب من النار يوم عرفة، واللي بيصومه بيتغفر له السنة اللي فاتت والسنة اللي جاية. لكن في يوم كان أشد منه، يوم غزوة بدر، يوم ما شاف سيدنا جبريل نازل بالملائكة علشان ينصر النبي عليه الصلاة والسلام. ثم صلى الله عليه وسلم الصحابة حفظوا لنا أدعية كان بيدعي بيها النبي يوم عرفة. هقرأ لكم الأدعية دي، وحاولوا أنه كنتوا تبقيتوا تعيدوا الحلقة تانية وتحفظوا الأدعية. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما يقول سيدنا علي بن أبي طالب: اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي وإليك مآبي ولك ربي تراثي، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر، اللهم إني أعوذ بك من شر ما يجيء به الريح. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قال، وكان أكثر دعاء النبي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا، اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري، وأعوذ بك من وسواس الصدر وشتات الأمر وفتنة القبر، اللهم إني أعوذ بك من شر ما يلج في الليل ومن شر ما يلج في النهار ومن شر ما تهب به الرياح ومن شر بوائق الدهر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو وهو يرفع يده إلى صدره كالمستطعم المسكين، كأنه كعارف اللي بيطلب الطعام المسكين. فكان العلماء يوصفوا كده، النبي كان بيبقوا لاصق إيديه في صدره وبيدعي كده صلى الله عليه وسلم. غير هيئة دعاء النبي اللي كان بيظهر فيها كمان بياض إبطيه، دي هيئة تانية للنبي عليه الصلاة والسلام. ومن الأدعية اللي كان بيدعيها في يوم عرفة: اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي، لا يخفى عليك شيء من أمري، أنا البائس الفقير المستغيث المستجير، الرجل يعني واقف على رجلي، الرجل المشفق المقر المعترف بذنبه، أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، من خضعت لك رقبته وفاضت لك عيناه وذل جسده ورغم أنفه لك. اللهم لا تجعلني بدعائك شقيا، وكن بي دوما رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. ثم صلى الله عليه وآله وسلم نزل من على عرفة إلى مزدلفة. قال تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، اللي هي مزدلفة. وبعدين الناس عمالة تزدحم وتجري وعايزة تنزل بسرعة عشان تلحق توصل مزدلفة. فقال عليكم بالسكينة، واحدة واحدة، خليك محافظ على قلبك، بلاش نتزاحم، عليكم بالسكينة، فليس البر بالإيضاع، مش بالسرعة، يبقى أنت كده بتجري لربنا فأنت بتفر إلى الله، واحدة واحدة وكلنا هنلحق. كأنه بيحافظ إن إحنا دايما وإحنا في الحجة كده نبقى في سكون وهدوء وإقبال على الله. ولما راح سيدنا النبي مزدلفة قال: وقفتها هنا في مزدلفة، وكل مزدلفة موقف، برضو عشان الناس ما تتخنقش تقول النبي وقف فين، فيزدحم الناس فيتأذوا وتضيع سكينة الحج. من ضمن المشاهد الصعبة جدا في الآخرة إنك تشمت الشيطان فيك. ربنا في القرآن، لأن سيدنا النبي هو في حجة الوداع قال لهم: ما رؤي الشيطان أحقر ولا أدحر ولا أغيظ منه في يوم عرفة حين يرى تنزل الرحمات ومغفرة الله للذنوب العظام. الشيطان الغل اللي جواه عايز يدخل سيدنا آدم وكل ذريته النار، لأن الحقود ما ينبسطش لما يشوف النعمة في إيديك، وأكبر نعمة أن ربنا يرضى عنك ويدخلك الجنة، مش هينفع أنا أشوفك كده، فأنا عايزك معايا فيها لخفيها، عارف يعني، يا إما أبقى معاكم في الجنة يا إما نضيع كلنا. فأنت ما تسمحش لشيطانك، ده ربك في يوم عرفة اللي بيحج بيتغفر له كل ذنوب، واللي ما بيحجش لو صام بيتغفر له السنة اللي فاتت والسنة الجاية. أغلب المسلمين بيكونوا ما بيحجوش، لأن الحج بيحتاج نفقات كبيرة وبيحتاج قدرة بدنية، فأغلب الناس السنة اللي فاتت والسنة الجاية السنة اللي فاتت والسنة الجاية، ويفضل كده حتى الست اللي بيبقى عندها وقتها الحيض وكان نفسها تصوم وما بتصومش تاخد نفس الأجر، لأنها لو صامت وهي ما عندهاش الحيض تعبدا عبدت ربنا، ولو ما صامتش طاعة لله فتؤجر بالنية. فما تشمتش شيطانك فيك، فك سلاسل الشيطان اللي مقعدك عن الصلاة أو بيخليك تعمل كبيرة ومصر عليها وبتبررها لنفسك، لأن النبي يحب يشوفك عزيز في الآخرة، مش الشيطان بيقولك أنا وقعتك ومليش دعوة، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني، هيبجح معاك في الكلام، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، وهسأل نفسك أنت اللي كنت عايز تعمل كده، أنا بس شاورت لك. فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم مهما صرخت وما أنتم بمصرخي، ما أنا مصيري زيك. شوف بيقولك إيه، وسيدنا النبي يقف في عرفة يقول الشيطان في اللحظة دي ضعيف جدا ومكسوف جدا وحاسس بالغيظ لرحمة ربنا بينا. فخد خطوات اللي ربنا قالك عليها، لا تتبعوا خطوات الشيطان، وأكثر من التوبة، وأكثر من لا إله إلا الله والصلاة على النبي والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، ساعتها تعيش متحرر من سلاسله في الدنيا، وإن شاء الله في الآخرة تفرح أنت وكل حبيبك. والحمد لله يا رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا تنتهي هذه الفترة، وبعد قليل تلتقون مع فترة البرنامج العام والتي نبدأها تمام الساعة السادسة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد

فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن

وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.

صدق الله العظيم. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

بركة الله برنامجنا العام لهذا اليوم، سائلين الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في جميع الأوقات والأعمار، إنه هو السميع المجيب.

وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس الفيحاء مدينة العلم والعلماء.
1: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج نفائس السيرة مع الشيخ الحبيب عمر بن حفيظ، وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله العلي الأكبر القدير الذي دبر وقدر وبيده كل ما بطن وبكل ما ظهر وصلى الله وسلم على عبده الأطهر الذي انشق له القمر خير البشر صفوة مضر محمد بن عبد الله الطهر الأطهر اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك الذي أقمت به الحجج وأوضحت به البراهين وجعلته خاتما للنبيين ومبعوثا رحمة للعالمين صل معه على آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى الصادقين ممن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن الله خصص نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بأعلى الخصائص، وما جعل معجزة من المعجزات للأنبياء قبله إلا وله مثلها وله أكبر منها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد عمت معجزاته شؤونا أرضية وشؤونا نباتية وشؤونا حيوانية وشؤونا في الهواء وشؤونا في السماء وشؤونا في الحس والمعنى صلوات ربي وسلامه عليه. وكان من أعجب وأعظم ما أيد به هذا النبي صلى الله عليه وسلم نبيك المؤيد يا هذا، وتأييده لك تأييد إن سلكت المسلك السديد. أيد نبيك مما أيد به بآية كبيرة، وهي آية انشقاق القمر. انشقاق القمر، سبحان خالق الشمس والقمر، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. من يشق هذه الكواكب؟ أي قوة؟ أي قدرة؟ أي إمكانية؟ أي أسلحة دمار؟ أي تكنولوجيا؟ تشق النجوم؟ تشق الكواكب؟ تشق القمر؟ قدرة الأكبر على يد خير البشر انشق بها القمر بنص قرآني وبيان رحماني يقول فيه ربك الأعلى، بسم الله الرحمن الرحيم، اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر. فتولى عنهم يدعو الداعي إلى شيء نكر خشعا أبصارهم، في قراءة خاشعا أبصارهم، يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي، يقول الكافرون هذا يوم عسر. أيها المؤمن، أريد نبيك بانشقاق القمر، ولقد جاءنا في الصحيحين وغيرهما خبر انشقاق القمر، وقد أجمع على ذلك الأمة، وكان ذلك قبل هجرة نبينا خير البشر صلى الله عليه وسلم. فإن بعض الكفار من قريش وزعمائهم من المستهزئين والمعاندين والمنكرين جاءوا لسيد المرسلين، مثل الوليد بن المغيرة، ومثل العاص بن وائل، ومثل الأسود بن عبد يغوث وغيرهم، وقالوا يا رسول الله، يا محمد، إن كنت مرسلا من عند الله فشق لنا القمر. قال صلى الله عليه وسلم أرأيتم إن فعلت ذلك أتؤمنون؟ قالوا نعم. وكانت في ليلة 15 من الشهر، في يوم 14 من الشهر القمري، ليلة 15 ليلة البدر، أي ليلة اكتمال القمر. فدعا ربه نعم الداعي ومن المدعو؟ الله يا هذا، الله القوي القادر الذي بيده الأمر كله، الله
فاستجاب الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا بالقمر ينفلق فلقتين وينشق فرقتين، فلقة فوق هذا الجبل وفلقة فوق ذاك الجبل، حتى رأوا حراء بينهما، حتى رأوا حراء بين فلقتي القمر، فلقة على جبل أبي قبيس وفلقة على جبل قعيقعان. انشق القمر حتى ترى فرقة من جهة الصفا وفلقة من جهة المروة. انشق القمر آية من أعجب الآيات، عظيمة من عظيم المعجزات لخير البريات محمد صلى الله عليه وسلم. ولم تحدث مثل هذه المعجزة لأحد من الأنبياء، لم يشق نجم ولا كوكب في ماضي العصور كلها لأحد، لكن الله شق القمر لخير البشر. إن شق القمر للقمر الذي لا ينشق، إن شق القمر الذي يخسف للقمر الذي لا يخسف. إن رسول الله سراج منير بتسمية ربك الكبير، سراج منير، هذا السراج المنير هو القمر وهو الشمس، لكن لا يخسف ولا يكسف ولا يغيب نوره إلى الأبد. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، أنور الخلق محمد، نور الله الأكبر البارز في الوجود محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعم النور المبين، هو النور المبين به اهتدينا، هو الداعي إلى أقوى سبيلي، أتانا داعيا بالحق يدعو إلى الإسلام بالقول الثقيل، وأيد بالمعجزات صلوات ربي وسلامه عليه. كانوا يرون هذا فرقة فلقة هنا وفلقة هنا، كان هؤلاء المشركون يفحصون عيونهم ويرجع أحدهم ينظر ويرجع إلى عينيه ويفحصها وينظر ويرجع إلى عينيه وينظر ويتأكد هل القمر انشق فعلا؟ وإذا بالقمر قد انشق، وفلقة في هذه الناحية وفلقة في الناحية الأخرى. وبعد هذه المعجزة الكبيرة والآية العظيمة قالوا أولئك المعاندون سحرنا محمد. وكان قال لهم أرأيتم من فعلت ذلك تؤمنون؟ قالوا نعم. ويقولون سحرنا محمد، وإن رواية يعرضوا يقولوا سحر مستمر. فقالوا إن سحرنا فلن يستطيع أن يسحر من على ظهر الأرض. انظروا يقدم السفار مسافرون من خارج مكة، فسألوهم هل انشق القمر في مثل هذه الليلة وسحر عيوننا هنا؟ وانتظروا ووفد الوافدون، وكلما وفدت قافلة إلى مكة أشاهدتم شقاق القمر؟ قالوا نعم ليلة كذا، ليلة 15 من الشهر انفلق القمر وانشق فرقتين. فعجبوا، وكلما وردت قافلة فقالوا ربما سحر الأماكن القريبة منا، موسم الحج سيقدم ونسأل. فلا يسألون وفدا جاء من قريب ولا من بعيد إلا تحدثوا عن انشقاق القمر. حتى يذكروا أنه وجدت بعض التواريخ في الهند، بعض التواريخ في الصين أرخ فيها بحادثة انشقاق القمر. حتى يذكروا عند محاولة التوصل إلى القمر أو وصول البعض أنه يرى أثر الشق في نصف القمر. سبحان الجبار الخلاق الفاطر القاهر. ومع ذلك فالقوم لم يؤمنوا، ولأجل هذا فلا تقلق مع وضوح الحجة والدليل والبرهان أن يوجد معاندون ومكذبون ومستهزئون ومخالفون وقائلون سحر إلى غير ذلك. فلقد اجتمع يوما بعض زعماء قريش وقالوا اجمعوا رأيكم فيما تقولون في هذا الإنسان، فإنكم تناقضون بعضكم البعض ولا يصدقكم الناس، هذا يقول كذاب، هذا يقول ساحر، هذا يقول مجنون، هذا يقول كذا، فماذا نقول؟ قالوا نقول إنه كاذب، من يصدقنا؟ نقول إنه مجنون، خلقه سوي،
ومنهجه قويم قوي، من جلسه لحظة يعلم أنه ليس بمجنون. فقال أشبه شيء يقرب إلى أن يصدق الناس نقول ساحر، عنده سحر يفرق به بين المرء وزوجه، بين القريب وقريبه وما إلى ذلك، وقولوا هكذا. وأجمعوا أن يقولوا عليه في سنة من السنين للوافدين إلى موسم الحج إنه ساحر صلى الله عليه وسلم، وحاشاه عليه الصلاة والسلام، بل هو الطاهر، بل هو النجم الزائر. إن شق القمر الذي يخسف للقمر الذي لا يخسف أبدا. وإن كان قد استوحى بعض الشعراء معنى جليل من أن الله تعالى جعل الأدلة على طهارة القلوب وتنقيتها، وعلى المشي في درب الله الموجب لثبات الأقدام على الصراط في الآخرة والموجب لدخول الجنة، أن هؤلاء الدالين على الله نجوم في الأرض أبهر من نجوم السماء، فإن نجوم السماء تغيب وتختفي، وهذه أنوار لا تختفي وتدل على الله، تدل على الطريق إلى الله تبارك وتعالى. وربما يستدل بالنجوم في طريق سفن في شيء من طرق الأرض، لكن هذه تدلك على طريق يوصلك إلى رب الأرض والسماء. فأخذ يقول أمرتقب النجوم من السماء، نجوم الأرض أبهر في الضياء، فتلك تبين وقتا ثم تخفى، وهذه لا تكدر بالخفاء، هداية تلك في ظلم الليالي، هداية هذه كشف الغطاء. رزقنا الله الاهتداء بنبي الهدى، وأصلح لنا ما خفي وما بدا. بعد الفاصل نكمل ما تعلق بهذا الحديث.

نكمل ما تعلق بشان انشقاق القمر لخير البشر، وقلنا إذا كان الشاعر يهتدي إلى أن الأدلة على الطريق إلى الله من صالح عباده أبهر من نجوم السماء، فما ظنك بخير دليل وأعظم هاد إلى الرحمن محمد صلى الله عليه وسلم. هو النور المبين به اهتدينا، هو الداعي إلى أقوى سبيلي، نعم القمر قمرنا لا يغيب نوره مشرقا في الدنيا والبرزخ والآخرة، نور محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه. ولقد تحدث صلى الله عليه وسلم فيما أوحى الله إليه عن القمر وسير القمر والشمس والكواكب والبحار والأراضي والسماوات، ومضت 14 قرن بالأمة تمر فيكتشفون اكتشافات فيما يتعلق بالكائنات والمخلوقات والبحار والأراضي والسماء والهواء والنجوم، وكلما مضى وقت رأوا أنفسهم تقدموا وأدركوا ما أدركوا، فلم يستطيعوا أن يجدوا في ما يكتشفون من هذا الكون شيئا يتناقض مع آية من هذه الآيات. كان رسول الله يتحدث عن الشمس، عن القمر، عن النجوم، عن الكواكب، عن السحاب، عن الريح، عن البحار، عن النبات، عن أمور الأرض وأمور السماء، وعن الأجنة وتكوينها، وتمر القرون ويتقدم البشر في اكتشافاتهم فلا يجدون إلا ما قال خير البشر. هذه في حد ذاتها معجزة من عظيم معجزاته. تحدث عن الشمس، تحدث عن القمر، فهل اكتشف شيء يخالف ما تحدث به صلى الله عليه وسلم؟ وأنه في وقت أكثر العقول والناس فيه يعتقدون عن الشمس والقمر غير ما هي عليه، عن الأرض وكرويتها أيضا غير ما هو عليه، ولكنه نطق بالكلام الذي تقبله تلك العقول في تلك الزمان، وهو متوافق تماما مع حال الكون. ومهما اكتشف الناس وما اكتشفوا سيجدون سبقا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما بالإشارة وإما بالتصريح إلى هذه الكائنات، كما صرح بأخبار الأجنة وما يحصل من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى غير ذلك، كما تحدث عن شؤون كثيرة صلوات ربي وسلامه عليه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذه آية من عظيم الآيات، يتحدث بالحق وبالصدق، ويذهب الناس في تقدماتهم فيجدون الوحي المنزل عليه هو الحق هو الصدق هو الهدى هو النور هو الواقع هو الذي لا تعمل الاكتشافات إلا التأكيد على أنه من عند الله. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، وبذلك تعلموا حال هؤلاء المصارعين بالاكتشافات أو بما سموهم بالعلم، أنهم يصرعون أمام صدق هذا النبي صلى الله عليه وسلم. قد حدثنا عن فوائد من الحجامة في ليلة الإسراء والمعراج، نقل عن بعض الملائكة كم عاش الناس يتكلمون عن الحجامة بأنها سلبية وأنه لا فائدة فيها وإخراج دم، واليوم يعالج بها رسميا في كثير من المستشفيات المتقدمة المتطورة، ليعلم الكل أن محمد مرسل من رب الكل وأن ما قال فالمرجع إليه. هذا الذي أشرنا إليه بالمصارعة في الاكتشافات يذكرنا بمعجزة أيضا كانت في ذلك الإبان وذلك الوقت والزمان قبل هجرة سيد الأكوان محمد صلى الله عليه وسلم. قبل هجرته من مكة إلى المدينة حدثت له مصارعة، وأوثق ما ورد فيها رواية أبي بكر الشافعي بإسناد جيد أن يزيد بن ركانة، وكان رجل لا يصرع، قوي المصارعة لا يغلبه الرجال، صارع النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات،
على 100 من الإبل في كل مرة، وكان ذلك قبل أن يحرم هذا الرهان. فقال تصارعني على 100 من الإبل، إن صرعتني لك 100، إن صرعتك عليك 100. قال نعم وتسلم؟ قال إن صرعتني. فقام يصارع رسول الله فأمسكه صلى الله عليه وسلم فأوقعه على الأرض، أوقعه على الأرض وضعه. عجب، قال اطلقني يا محمد، أضربه. قال مرة أخرى، قال مرة أخرى. قام يستعد يريد مصارعة النبي صلى الله عليه وسلم فأمسكه ووضعه على الأرض. عجب، مرة أخرى قال يا محمد ما صرعني أحد قبل هذا. فثالث مرة، قال ثالث مرة. وهم يستعدوا بقوة ويواجهوا رسول الله فأمسكه سيدنا المصطفى وعلى الأرض أوقعه. قال يا محمد ما وضع جنبي على الأرض أحد قبلك، وما كنت أبغض أحدا مثلك، الآن أنا أحبك وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فرد عليه الصلاة والسلام 300 من الإبل كلها، قال خذها لك وردها عليه ولا حاجة لي بها، وفرح بإسلامه وإنقاذه من النار إلى الجنة. وهذا من جملة ما جرى لنبينا قبل هجرته. ولقد كنا في خلال نفائس السيرة في جميع الحلقات الماضية في بحار ما جرى قبل هجرة رسول الله، وما أعجب ما كان من الهجرة وما بعدها، وهناك حوادث تأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. ولقد امتلأ هذا البحر بالجواهر العجائب، وما بعد الهجرة أعجب، وماذا في حال رسول الله ليس بأعجب من الحديث عن رسول الله. يذكرنا بما قالت عنه سيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، ودخل عليها بعض الصحابة بعد وفاة النبي، بعد وفاة النبي يقولون يا أم المؤمنين حدثينا بأعجب ما رأيت من أحوال رسول الله. عجبا لتلك الأرواح والقلوب والعقول، مشتاقون لأخبار النبي. قد عايشوا النبي وجالسوه وعاشروه وعاشوا معه، ومع ذلك هم في تلهف بعد أن فارقوه وبعد وفاته أن يستزيدوا من أخباره. ودخلوا عند أم المؤمنين لأنها كانت ألصق به وعرف بكثير من أحواله. يا أم المؤمنين حدثينا بأعجبي ما رأيت من أحوال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالت السيدة عائشة وبما أحدثكم كان كل أمره عجبا.

ألا هو بحبيبه وقام يناجي الله. ألا هو بحبيبه وقام يناجي الله. وقام يناجي الله. وقام يناجي الله. ولقد ورد علي ليلة في ساعة في الليل فعمد إلى ماء فتوضأ ثم قام يصلي فما زال يسجد ويبكي حتى طلع الفجر. ما زال يسجد ويبكي حتى طلع الفجر. قالت وجاء بلال يدينه بالصلاة. رأى عليه أثر البكاء. قال يا رسول الله أتبكي؟ وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال يا بلال لقد أنزلت علي الليلة آيات. ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. تلا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناجياً ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أن لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر وأنثى فالذين هاجروا وغدوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآيات وهكذا كان شانه في رفيع الصفات وحميد الشمائل المرضيات وبما أحدثكم كان كل أمره عجبا. ما عجب أمر هذا النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته وبعد بعثته قبل هجرته وبعد هجرته صلوات ربي وسلامه عليه. ولم يزل بحر سيرته يقذف لنا بتلك الآلي التي يجب أن نستفيد منها وأن نغنمها وأن نأخذ خيرها وأن نأخذ بركتها وأن نأخذ ما فيها ونتأمل ما كان من تلك الأحوال البديعة العجيبة الوسيعة. فما أحوجنا لأن تتقوى الصلة في أرواحنا بيننا وبين هادينا وداعينا ومرشدنا ومنقذنا ودالنا على بارئنا محمد. محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم رسول الله وصفوته وخيرته من خلقه المأمون على البلاغ للعالمين الرحيم الشفيق الرؤوف الذي أحسن البلاغ عن الله جل جلاله وتعالى في علاه ولم تزل الآيات ظاهرة على يديه والمعجزات الكريمات الكبيرات الكثيرات صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بل جعل الله في أصحابه وأمته من تبرز على أيديهم خوارق للعادات هي كرامات بالتبعية له فهي معجزات له صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا سيدنا عمر بن الخطاب يقول عن أبي مسلم الخولاني وقد أدخله الأسود العنسي في النار فخرج منها سالما. الحمد لله الذي أراني في أمة محمد من جعل عليه النار بردا وسلاما كما جعلها على إبراهيم بردا وسلاما. ما أعجب سيرة هذا النبي. ثبتنا الله على متابعتي والاستفادتي من بلاغي وشمائلي. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ففي قصص سيدهم أعظم العبرة. جعلنا الله من أولي الألباب المعتبرين والمتبعين للنبي الأمين ووفقنا أجمعين والحمد لله رب العالمين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج نفائس السيرة مع الشيخ الحبيب عمر بن حفيظ. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم المتين. الله جل جلاله هو المتين، هو كامل القوة، وقدرته بلغت أقصى الغايات، ولا يعجزه شيء لا في الأرض ولا في السماوات. قوة ثابتة مستمرة وممتدة في أي مكان وزمان وفي أي عصر. والله سبحانه وتعالى هو المتين البالغ الشدة، فالله شديد القوة والقدرة، والله متم قدرته وبالغ أمره كل شيء. الله هو المتين المتناهي في المتانة، يؤثر في الأشياء ولا تؤثر به. هو المتين، هو القوي في ذاته، الشديد الواسع، الكبير المحيط، فلا تنقطع قوته ولا تتأثر قدرته. والله هو المتين الذي لا يلحقه في أفعاله مشقة ولا كلفة ولا تعب. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله عز وجل لا تتناقص قوته، وعندما تتجمع القوة مع القدرة ومع التقدير يكون التوازن العادل بإحسان. فكونه هو الخالق لكل شيء بقدر، وهو القادر على تنفيذ القدر مع تقدير للأمور، فتكون القوة من شديد القوى المحكمة التي لا تعرف التناقض. فقد تكون القوة وتناقصها حكمة التقدير، فيكون الإخلال في المسير، ولكن الله سبحانه وتعالى صاحب القوة وهو شديد القوى حتى تعتدل الموازين. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله المتين، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي زمن الصحابة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: حذيفة بن اليمان صاحب سر رسول الله، والده هو اليمان مكي من بني عبس، أصاب دما فاضطر إلى النزوح إلى يثرب، وهناك حالف بني عبد الأشعل وصاهرهم وولد له ابنه حذيفة.
1: نشأ حذيفة في بيت مسلم وربي في كنف أبوين كانا من أوائل السابقين إلى الإسلام، فأسلم قبل أن تكتحل عيناه برؤية النبي صلى الله عليه وسلم.
2: الحمد لله، لقد انتهيت لتوي من السوق، هيا بنا يا حذيفة. حذيفة، حذيفة!
3: ها؟ لبيك يا أبي.
2: ماذا دهاك يا ولدي؟ لماذا لا تجيبني؟
3: عذرا يا أبي، لم أسمعك، فقد كنت أفكر في أمر يشغلني كثيرا.
2: وما هو هذا الأمر؟ أخبرني يا ولدي.
3: أما آن الأوان لي يا أبتي أن تتكحل عيناي برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشوقي لرؤية رسول الله يملأ جوانحي، ولا أتوقف أبدا عن تخيل هيئته وصوته وملامح وجهه الكريم.
2: ومن منا لا يشتاق لرؤية رسول الله يا ولدي؟ اشتق وتخيل كما شئت، فإنه والله أكثر وسامة وأبهى من أي صورة في مخيلتك.
3: إلى متى يا أبي؟ إلى متى؟
2: كل شيء بميعاد يا حذيفة، كل شيء بميعاد يا ولدي.
0: لم يمض الكثير حتى جاء موعد اللقاء، فرحل حذيفة إلى مكة لرؤية رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
3: لا أكاد أصدق أنني أجلس أمام رسول الله، والله والله كم أحببت لقاءك.
2: أخبر رسول الله عما أتيت من أجله يا حذيفة.
3: أجل، والله كدت أنسى. يا رسول الله، أخبرني، أمهاجر أنا أم من الأنصار؟
2: رسول الله يبتسم ويقول لك: إن شئت كنت من المهاجرين، وإن شئت كنت من الأنصار، فاختر أحب الأمرين إلى نفسك.
3: بل أنا أنصاري يا رسول الله. كنت ألازم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ملازمة العين لأختها، وشهدت معه كل المواقع إلا بدرا، وما منعني أن أشهد بدرا إلا أني كنت خارج المدينة أنا وأبي، فخرج علينا مشرك قريش.
4: أين تقصدون؟
3: ها؟ المدينة.
4: بل تقصدون محمدا.
3: ما نريد إلا المدينة.
4: حسنا حسنا، نطلقكم على عهد منكم ألا تنصروا محمدا علينا ولا تقاتلونا معه، أتعاهدوننا على ذلك؟
2: نعاهدكم، نعم نعم نعاهدكم.
3: ماذا؟ أجل، نعاهدكم.
2: هذا ما تم بيننا وبين فرسان المشركين.
3: أخبرنا يا رسول الله، ماذا نفعل وأنت تعلم أنه ما أحب قلبي يوما بعد لقائك شيئا إلا الشهادة في سبيل الله؟
0: رسول الله يقول لكما: نفي بعهدهم ونستعين بالله عليهم.
2: يا ثابت بن وقص، ماذا ننتظر لا أبا لك؟ فوالله ما بقي من عمر أحدنا إلا بمقدار ما يضمع الحمار. إنما نحن مغادرون اليوم أو غد، أفلا نأخذ سيفنا ونلحق برسول الله لعل الله يرزقنا الشهادة مع نبيه؟
0: أما ثابت بن وقش فأكرمه الله بالشهادة على يد المشركين، وأما اليمان فتعاورته سيوف المسلمين وهم لا يعرفونه، وخر الشيخ صريعا بسيوف أصحابه.
5: أبي أبي، إنه أبي، اتركوه. أبي، إنه أبي، أبي، يغفر الله لكم، يغفر الله لكم، هو أرحم الراحمين.
0: إن رسول الله يواسيك ويعرض عليك دية أبيك يا حذيفة.
3: إنما هو طالب شهادة وقد نالها، أما الدية فأشهد الله ورسوله أني قد تصدقت بها على فقراء المسلمين.
0: أفضى رسول الله إلى حذيفة بن اليمان بأسماء المنافقين، وهو سر لم يطلع عليه أحدا غيره، وعهد إليه بتحركاتهم وتتبع نشاطهم ودرء خطرهم عن الإسلام والمسلمين. ومنذ ذلك اليوم دعي حذيفة بن اليمان بصاحب سر رسول الله.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم مسلسل الدرامي من المسلسل زمن الصحابة زمن الصحابة زمن الصحابة وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. وبعدين لما وصل صلى الله عليه وسلم مزدلفة حصل مجموعة مواقف مهمة جدا، كلها الصحابة بيبصوا عليها، نبي بيعلمهم حقائق مهمة ينور طريقهم قبل ما ينتقل للرفيق الأعلى بعد فترة قليلة جدا. أول حاجة وصى سيدنا ابن عباس يجيب له الحصى اللي هيترمي بها الجمرة، جمرة العقبة، والسنة بتلتقط من مزدلفة، ولكن وصى تبقى صغيرة، فجابها له مثل حصى الخذف، يعني قد الحمصاية الكبيرة الفولة الصغيرة. فلما النبي حطهم في إيديه قال بمثل هذا وإياكم والغلو، فإنما أهلك الذين كانوا من قبلكم الغلو في الدين. يعني مش لازم تبقى طوبة كبيرة عشان تضرب بها الشيطان فتعور الناس، بلاش تشدد، الدين مش كده، مش بالعنف ده، هي حصوة صغيرة القضية في القلب اللي بيرمي وبيتبرأ من الشيطان، فزي ما سيدنا النبي قال له. وبعدين والنبي عليه الصلاة والسلام موجود، جات له المرأة الخثعمية من خثعم. الست دي كانت ست وضيئة، يعني ست شكلها جميل، فجت تسأل النبي سؤال. وكان سيدنا الفضل بن العباس ابن عم النبي رضيف النبي، رضيف يعني راكب وراه. فالست بتسأل النبي سؤال، بتقول له يا رسول الله إني أدركت أبي لا يستوي على بعير، هو عجز قوي لدرجة لو قعدناه على الحصان ولا على الجمل يقع، فهل أحج عن أبي؟ وهي بتسأل سيدنا النبي، والفضل بن العباس المحرم اللي راكب ورا النبي يبص لها عشان هي حلوة. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيحول وجهه كده وهي مكملة السؤال، والفضل يرجع كده يبص لها، وبعدين سيدنا النبي يحول وجهه الناحية التانية، فقال صلى الله عليه وسلم حجي عن أبيك. أيوة، لو هو ما يقدرش يحج وعجز قوي بيحج عن أبيك. طبعا مش محتاج أقول لك اللطف والحنية والصبر والتفاهم لطبيعة الشاب اللي ممكن يغلط غلطة زي دي، وسيدنا النبي بيربيه وبيعلمه. يمكن واحد مننا لو كان حصل معاه كده كان أقول له امشي حجش معايا، وممكن كان احنا بقى نعمل كده مع بعض، انت صحبة مش صالحة تبص للبنت في الحج واحنا محرمين. فلكن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام فكان بيعلمه ويوجهه، وأكيد ممكن يكون كلمه بعد كده، لكن أمام المرأة بس كان بيحول وجهه وهو بيبص لها سيدنا الفضل بن العباس. وبعدين في وسط المناسك وقع واحد محرم من فوق الجمل بتاعه، كأن رقبته اتكسرت أو حاجة، وقصته الدابة فمات. فقال صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر، ماء وكمان حاجة تبقى ريحتها حلوة يعني، وكفنوه في ثوبين ولا تغطوا رأسه، ما تكفنوهوش زي الكفن العادي، كفنوه زي المحرم اللي مش مغطي رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، لأن من مات على شيء بعث عليه. وبعدين واحد من الأعراب الضخام قوي اسمه الحارث بن عمرو السهمي بيقول أنا مش ناسي لقطة ثانية كده حصلت مع النبي، إن أنا كنت حابب إن أنا أمشي جنبه كده وهو راكب على الجمل بتاعه، لغاية ما وجهي بقى محاذي لركبة النبي عليه الصلاة والسلام، ضخم جدا، فهو ماشي خده جنب ركبة النبي وهو راكب على الجمل. فأنزل النبي صلى الله عليه وسلم يده ومسح على وجهه. حنية هم ما يعرفوهاش أصلا العرب في الجاهلية، فهموش يعني إيه حد يطبطب كده عليه. قالوا فما زالت النضرة من مسحة رسول الله في وجه الحارث إلى أن مات. حنية بس إيد النبي جتك على وشه صلى الله عليه وآله وسلم. من المواقف المهمة أن خلاص ناموا وصحيوا تاني يوم، يوم 10، يوم الحج الأكبر اللي فيه أربع أعمال، في طواف الإفاضة وفي رمي الجمرات وفي الحلق وفي الذبح. فكان الناس تيجي تقول لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أنا طفت قبل مدبح، واحد يقول أنا دبحت قبل مطوف، واحد يقول أنا رميت الجمرات أول حاجة. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم أو أخر إلا وقال افعل ولا حرج. يلا صح، أيوة صح، أيوة أنت الترتيب كده وأنت الترتيب كده كله صح، تيسيرا على الجموع الضخمة 100,000 اللي بتحج مع سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبعدين سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل لمنى دبح، دبح الهدي بتاعه. الهدي اللي النبي دبحه قد ايه؟ 63 جمل. احنا لما بنروح الحج بندبح كل واحد بيدبح خروف الهدي بتاعه، وبيبقى الواحد يعني ايه متكلف يعني. سيدنا النبي بايديه دبح 63 جمل عشان يأكل كل اهل مكة، وامر بتفريق لحومها وجلودها على الناس كأنها بعدد سنين عمره صلى الله عليه وسلم. وبعدين بعد كده وقت الحلق في مناسك يوم 10 يوم الحج الأكبر، حلق سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام شعره، كلمة حلق يعني بالموس زيرو، وقال رحم الله المحلقين. قلنا مين اللي قال؟ الصحابة. طب والمقصرين يا رسول الله اللي مش هيحلق شعره زيرو؟ قال رحم الله المحلقين. قلنا والمقصرين يا رسول الله؟ قال رحم الله المحلقين. قلنا والمقصرين؟ قال والمقصرين. فحلق هو عليه الصلاة والسلام بالموس. سيدنا أنس بيقول فما ترك أصحابه شعرة منه تسقط على الأرض. وكان أحد التابعين لما سمع الكلام ده قال والله لأن يكون عندي شعر من رسول الله خير لي مما طلعت عليه الشمس. كانوا بيحبوه، هو الحب كده، الحب ده معنى اللي بيتذوقه بيعمل حاجات ما خطرتش على البال. سأقولك حاجة هنا مهمة جدا، لو خدت بالك ان مش كل الصحابة حلقوا زيرو بالموس يعني زي النبي عليه الصلاة والسلام. لأن احنا لما بنروح الحج أو العمرة بنلاقي بعض أصدقائنا الطيبين المقبلين على الله وعلى السنة بينكروا على بعض الناس انهم حلقش زيرو زي النبي. أقولك الصحابة بعضهم حلق زي النبي بالموس والبعض ما حلقش، وكل واحد بيبقى عنده ظروفه. لكن لو خدت بالك مهم السكينة والحفاظ على القلب مقبل على الله وماشي في نور النبي. عايز أألف الموقف بشكل تاني، عايز أألف كده لو كانت الست الخثعمية جات استفتت النبي وسيدنا الفضل بن العباس بيبصلها، فالنبي عليه الصلاة والسلام نظر له نظرة معينة بينهاروا فيها، وبعدين بعد ما الست مشيت قال له امشي ما تكملش معايا، احنا محرمين احنا في الحج، زي تعمل كده، زي تبص تنظر للست واحنا في الحج، ما تكملش معايا، انت لا تستحق. ونقعد نتكلم وقتها على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحزم مع المخطئ والصحبة الصالحة وتطرد من حياتك اللي بيبعدك عن ربنا في وقت العبادة. كانت ممكن تمشي كده. يبدو أن رسول الله ساب لنا نور مختلف، يبدو أنه أراد أن احنا يسيب لنا التفاهم. أنا دي غلطة شاب، غلط نظر، وربنا قال له يغض من أبصارهم، قال كده قل للمؤمنين. إنسان صحابي جليل ابن عم النبي بس مش معصوم، وعدم عصمتهم قدوة لينا ان احنا نشوف ربنا بيقول لهم ايه وسيدنا رسول الله بيقول لهم ايه لما يغلطوا. بس هو اراد ان احنا عليه الصلاة والسلام نتفهم ويحول وجهه برفق. يمكن يكون بعد ما مش يتكلمه قال له حاجة، بس يقينا كتب شبه فعله اللي كان فيه رفقه وبيحول وجهه كده عشان يركز مع الله. احنا في الحج، الحج باللغة العربية يعني القصد، أنا بأقصد الله، يحج يعني يقصد. فخليك مع الله يا فضل. وسبحان الله لما تشعر أن النبي عنده القبول الواسع ده، أمال ربنا بيقبل الناس إزاي؟ أمال ربنا عنده قبول إزاي سبحانه وتعالى؟ عشان كده مهم تبقى فاهم الطبيعة والأنوار النبوية. حاجة تانية، شفت الراجل اللي وقع من على الدابة فالنبي قال ده يبعث ملبيا لأنه مات، وكأنه بيصدق قوله من عاش على شيء مات عليه ويبعث المرء على ما مات عليه. وده بيخوف ويطمن، يخوف حد فينا مصر على ذنب أو على كبيرة لحسن يكون ساعة وفاته في وقت في الكبيرة دي ومعلش لازم يخوف نفسه كده، أو يطمن كل واحد تائب أو مصلي أو اشتغل بيكافح في الحياة أو بيخدم الخلق إن ممكن أجلك يا رب بعد عمر طويل في سبيل الله يجي وانت في موقف شريف تبعث عليه يوم القيامة. اللقطات دي كلها أنوار ما تفوتش عليك. لأنها حصلت عشان النبي يشاور عليها لينا، فنعيش إحنا في نور النبي.
2: والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعينا الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج محمد رسول الله والذين معه، مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اليوم مع الصحابي الجليل أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه، في وادي ودان الذي يصل مكة بالعالم الخارجي كانت تنزل قبيلة غفار، وكانت غفار تعيش من الشيء القليل الذي تبذله لها القوافل التي تسعى بتجارة قريش ذاهبة إلى بلاد الشام أو راجعة منها. وكان جندب بن جنادة المكنى بأبي ذر واحدا من أبناء هذه القبيلة، لكنه كان يمتاز منهم بجرأة القلب ورجاحة العقل وبعد النظر، وكان يضيق أشد الضيق بهذه الأوثان التي يعبدها قومه من دون الله عز وجل، ويتطلع إلى ظهور نبي جديد يخرجهم من الظلمات إلى النور، حتى وصلت إليه أخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي ظهر في مكة، فقال لأخيه أنيس: انطلق إلى مكة، وقف على أخبار هذا الرجل. بالفعل ذهب إلى مكة، ثم عاد إلى أخيه قائلا: لقد رأيت رجلا يدعو إلى مكارم الأخلاق ويقول كلاما ما هو بالشعر. فقال له: وماذا يقول الناس فيه؟ فقال: يقولون إنه ساحر وكاهن وشاعر. فقال له أبو ذر: والله ما شفيت لي غليلا ولا قضيت لي حاجة، فهل أنت كاف عيالي حتى أنطلق فأنظر في أمره؟ قال: نعم، ولكن كن من أهل مكة على حذر. انطلق أبو ذر إلى مكة يريد لقاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بلغ أبو ذر مكة وهو يشعر بالخوف من أهلها، فقد وصلت إليه أخبار غضبة قريش لآلهتهم وبطشهم بكل من تحدثه نفسه باتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لذا كره أن يسأل أحدا عن محمد، لأنه ما كان يدري أيكون هذا المسؤول من أنصاره أم من عدوه، أي الرجل الذي سيسأله هل هو من أنصار النبي أم من أعدائه. ولما أقبل الليل اضجع في المسجد، فمر به الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه، فعرف أنه غريب، فقال: هلم إلينا أيها الرجل. فمضى معه وبات عنده، وكذلك في الليلة الثانية والليلة الثالثة، وعندما كانت الليلة الثالثة سأله عن حاجته فأخبره، ففرح به وقال: إذا أصبحنا فاتبعني حيثما سرت حتى تدخل مدخلي. وفي الصباح انطلقا حتى دخلا على النبي، فقال أبو ذر: السلام عليك يا رسول الله. فقال الرسول: وعليك السلام الله ورحمته وبركاته. فكان أبو ذر أول من حيى الرسول بتحية الإسلام، ثم شاعت وعمت بعد ذلك، أقبل الرسول صلوات الله وسلامه عليه على أبي ذر يدعوه إلى الإسلام، ويقرأ عليه ما لبث أن أعلن كلمة الحق. عندما قرأ عليه القرآن أعلن أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ودخل في الدين قبل أن يبرح مكانه، فكان رابع ثلاثة أسلموا أو خامس أربعة. قال أبو ذر رضي الله عنه: أقمت بعد ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مكة، فعلمني الإسلام وأقرأني شيئا من القرآن، ثم قال لي: لا تخبر بإسلامك أحدا في مكة، فإني أخاف عليك أن يقتلوك. لا تخبر بإسلامك أحدا في مكة، فإني أخاف عليك أن يقتلوك. هل استجاب أم ماذا فعل؟ فيقول: ولكني جهرت بإسلامي ونلت من كفار قريش نصيبي من الضرب والأذى،
حتى أدركني العباس بن عبد المطلب عم النبي وأكب علي ليحميني منهم، ثم أقبل عليهم وقال: ويلكم، أتقتلون رجلا من غفار وممر قوافلكم عليهم؟ فأقلعوا عني. انتبهوا أنهم يمرون أمام غفار وهناك ممر قوافلهم يقطعونها عليهم، فماذا يفعلون؟ ولما أفقت جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما رأى ما بي قال: ألم أنهك عن إعلان إسلامك؟ فقلت: يا رسول الله، كانت حاجة في نفسي فقضيتها. فقال: الحق بقومك وخبرهم بما رأيت وسمعت، وادعهم إلى الله لعل الله ينفعهم بك ويؤجرك فيهم، فإذا بلغك أني ظهرت فتعال إلي. فقال أبو ذر رضي الله عنه: فانطلقت حتى أتيت منازل قومي، فلقيني أخي أنيس فقال: ما صنعت؟ قلت: صنعت أني أسلمت وصدقت. فما لبث أن شرح الله صدره للإسلام فأسلم، ثم دعا أمه للإسلام فأسلمت أيضا. ومنذ ذلك اليوم انطلقت الأسرة بكاملها، الأسرة المؤمنة، تدعو إلى الله تعالى في غفار، حتى أسلم من غفار خلق كثير وأقيمت الصلاة فيهم. وقال فريق منهم: نبقى على ديننا حتى إذا قدم الرسول المدينة أسلمنا. وبالفعل لما قدم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم المدينة أسلموا. فقال عليه الصلاة والسلام: غفار غفر الله لها، وأسلموا سالمها الله. أقام أبو ذر رضي الله عنه في باديته حتى مضت بدر وأحد والخندق، ثم قدم على المدينة واستأذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أن يقوم على خدمته، فأذن له ونعم بصحبته وسعد بخدمته. ولما لحق الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بالرفيق الأعلى، رحل أبو ذر إلى بادية الشام وأقام فيها، ثم انتقل بعد ذلك إلى الربذة، وهي قرية صغيرة من قرى المدينة، أقام فيها بعيدا عن الناس. دخل عليه رجل ذات مرة فجعل يقلب الطرف في بيته فلم يجد فيه متاعا، أي نظر في أنحاء الدار فلم يجد فيه متاعا. فقال: يا أبا ذر، أين متاعكم؟ فقال: لنا بيت هناك، يعني الآخرة، نرسل إليه صالح متاعنا. ففهم الرجل مراده وقال له: ولكن لابد لك من متاع ما دمت في هذه الدار، يعني الدنيا. فأجاب: ولكن صاحب المنزل لا يتركنا فيه. وفي السنة 32 للهجرة، وفي زمن خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه، توفي أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إلى الملتقى في حلقة جديدة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محمد رسول الله والذين معه مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: هذا خلق الله، برنامج نعرض فيه بعضا من آيات قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق، لنرى أن كل شيء في الوجود مخلوق لغاية مقدرة بميزان الحكمة. هذا خلق

0: خلق الله برنامج من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، حديثنا اليوم في هذه الحلقة عن أقدم فطر تعاملت معه البشرية بصورة يومية ومباشرة. فلو فقدنا هذا الفطر، ما أكلنا رغيف خبز متخمر حلو الطعم، منتفخ الطبقات، سهل الهضم، سريع الامتصاص في الأمعاء، ولتلبكت أمعاؤنا بالخبز غير المتخمر. ويوجد فطر الخميرة على المحاليل السكرية المعرضة للهواء الجوي، وعلى رحيق الأزهار، وعلى ثمار الفاكهة، وفي التربة، وعلى أجساد الكائنات الحية. ونربيه في بيوتنا ومصانف الغذاء على العجين، وتسمى بخميرة الخباز. والخميرة هي الفطر الوحيد الشائع وحيد الخلية، خلاياه مستديرة أو بيضاوية الشكل، أو توجد في سلاسل من الخلايا المتصلة ببعضها البعض. وتحاط خلية الخميرة بجدار خارجي مكون من المواد السكرية وكميات قليلة من البروتين والكيتين الحشري. وبداخل الجدار يوجد الغشاء البلازمي الذي يحيط بالسيتوبلازم الذي يملأ الخلية، والغني بالمواد السكرية والدهنية والبروتينية والنشا الحيواني. ولخلية الخميرة جهاز نووي يتكون من نوية وفجوة كبيرة تحتوي على خيوط كروماتينية. وللخميرة أهمية كبرى في حياة البشرية، فيكفي أنها تخمر لنا العجين الذي نصنع منه الخبز المتخمر. وتقوم الخميرة بتحويل المواد السكرية إلى مواد أخرى نافعة مثل الفيتامينات والكحولات والأحماض العضوية. ويستغل الباحثون والعلماء القدرات التي خلقها الله سبحانه وتعالى في الخميرة لإنتاج البروتين وحيد الخلية، والذي يعقد العلماء الأمل عليه بإذن الله في حل مشكلة نقص البروتين التقليدي في العالم. وللخميرة كذلك أهمية بيئية كبرى، فقد وهبها الله سبحانه وتعالى جهازا أنزيميا قويا تحلل به المخلفات البشرية والحيوانية والزراعية، محولة إياها إلى مكوناتها الأساسية، فتحافظ بذلك على الاتزان البيئي والسلاسل الحيوية ودورات الحياة التي خلقها الله سبحانه وتعالى في اتزان محكم. ولو اختلت تلك العمليات لفسدت الأرض وفنيت الكائنات الحية. فمن أودع تلك الخصائص الحيوية العظيمة في هذا الكائن الحي الضعيف الذي لا يرى إلا بالمجهر الضوئي المركب، أإله مع الله كما يدعي الملحدون؟
0: هذا خلق الله، برنامج نعرض فيه بعضا من آيات قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق، لنرى أن كل شيء في الوجود مخلوق لغاية مقدرة بميزان الحكمة. هذا خلق الله، برنامج من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى وياكم مع برنامج أفتعلمون. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الزمن. يقول العلماء الزمن بدأ من الصفر عند بداية نشوء الكون، ثم يتسارع حتى يصل إلى السرعة القصوى، ثم يبدأ بالتباطؤ حتى يصل إلى الصفر من جديد. وهذا ينطبق على كل شيء. ولكي نفهم هذه النظرية ينبغي أن ننظر إلى الزمن على أنه كائن حي له بداية وله نهاية، وهذه النظرية الجديدة. وكمثال، فإن سرعة الضوء في بداية خلق الكون كانت صفرا، ثم تسارعت حتى الحدود الحرجة، وهي الآن تتباطأ حتى يأتي زمن يتوقف الضوء عن الحركة ويتلاشى مثله مثل بقية المخلوقات في الكون. فهذا يعني أن جميع القياسات الكونية مثل حجم الكون ومواقع المجرات وسرعتها وبعدها عنا

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أفتعلمون؟ وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامجنا وفقراتنا التي تأتيكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعينا الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من حكاية الناس. حكايتنا اليوم تتحدث عن السيد ماجد. صعد ماجد درجات الطائرة بخفة ورشاقة، والابتسامة تعلم حيا فتزيده وسامة على وسامة. حيا المضيفة الأنيقة، ثم استقر في كرسيه وسرح بأفكاره الوردية محلقا في فضاء مليء بالسعادة والنشوة. كان يفكر في البندقية، تلك المدينة العائمة، سحر الغرب وقثارة الغرب. لطالما سمع عن جمالها وروعتها وحضارتها، حتى إنه ظنها مدينة مرسومة في الخيال ولا وجود لها على أرض الواقع. بعد ساعات سيرى بعينيه ذلك الخيال مجسدا على أرض البندقية. وصل ماجدا إلى البندقية وأمضى فيها 7 أيام، مرت وكأنها ساعات، وحانت ساعة العودة إلى الوطن. كان فراق مدينة المتعة واللهو بالنسبة له كأنها ساعة انفلات الروح عن الجسد. لن ينسى ماجد مباهج ومفاتن هذه الرحلة أبدا. لن ينسى تالين ونادي ونتالي وسوزي وبقية الأخريات. 7 أيام غب فيها ما شاء من اللذة وما أراد أن يغب. عاش فيها حياة الحرية التي كان يحلم بهذه الحرية منذ أن تفتح على حياة البالغين. بلل شفتيه بلسانه متلمظا وقال: ما أجمل الحرية، هل هناك أروع من أن يفعل الإنسان ما يشاء كما يشاء مع من يشاء دون رقيب أو عتيد؟ حطت الطائرة في وطنه الأم، فنزل منها وهو يجر قدميه جرا، بينما ظلت روحه وعقله وقلبه وأحلامه هناك تسبح في مياه البندقية الدافئة وتعانق الأطياف الناعمة. تجهم وجهه عندما تذكر التقاليد والعادات والأخلاق والتعاليم الدينية التي تكبل الإنسان في بلاد الشرق بأغلال من المحرمات المقيتة، حسب رأيه طبعا. دمتم في سره: كل شيء هنا عيب، حرام، هذا صح وهذا خطأ، هذا يجوز وهذا لا يجوز. يا لها من بلاد مقيتة، ما يزال أهلها مكبلين بالترهات والأقوال البالية التي أكل عليها الدهر وشرب. عندما وصل إلى المطار كانت زوجته هالة وابنته ياسمين واقفتين تنتظرانه. عانقهما بحرارة، فهما أعز ما يملك في هذه الحياة، ومن أجلهما فقط عاد إلى هنا. ولولاهما، لولاهما لعاش في مدينة العسل واللذة عيشة لا مثيل لها إلا في الخيال. سألته ياسمين: أين هديتي يا بابا؟ أجابها: لقد أحضرت لك ولأمك أحلى الهدايا، ألعاب وعطور وفساتين وتحف لا مثيل لها. بعد أشهر فقط اكتشف ماجد أنه لم يجلب لأسرته أحلى الهدايا، بل جلب لها قنبلة موقوتة شديدة الانفجار. اكتشف ذلك عندما أجرى اختبار الدم ليستكمل الأوراق المطلوبة للسفر إلى ألمانيا للعمل هناك، ذاك الحلم الذي كان يراوده ليل نهار. ولكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. فقد قالت له عاملة المخبر بصوت متلعثم: سيد ماجد، أنصحك بالذهاب إلى مركز معالجة الإيدز، وهناك سيجري علاجك، أتمنى لك الشفاء العاجل. لم يكن ماجد يعرف عن الإيدز قبل ذلك اليوم سوى أنه مرض خبيث، لكنه عندما ذهب إلى مركز معالجة الإيدز عرف كل شيء عن هذا المرض اللعين. عرف أنه فيروس خطير يستهدف الجهاز المناعي للإنسان، وأن السبب الرئيس للإصابة به هو الزنا والمخدرات، وأنه ينتقل من الشخص المصاب إلى الشخص السليم عن طريق نقل الدم، وأنه ينتقل من الزوج المصاب إلى زوجته وإلى جنينها. صاح ماجد: يا ويلاه، إذا انتقل فيروس الإيدز مني إلى هالة، ومن هالة إلى طفلنا الجنين الذي في بطنها. لم يستطع عقله المصدوم أن يستوعب هذه المعلومات الرهيبة. لم يصدق أن العلم إلى الآن لم يكتشف علاجا شافيا لمرض الإيدز، وأن أقصى ما استطاع العلماء أن يتوصلوا إليه في علاج المصابين بالإيدز هو بعض الأدوية التي تحد من سرعة انتشار الفيروس وتخفف عن المريض بعض آلامه. خرج ماجد من المركز وقد اسود في وجهه كل شيء.
لم تعد تنفعه سيارته الفاخرة وفيلته الباهرة، كل أمواله المكدسة عاجزة عن أن تجلب له الدواء والشفاء من هذا المرض القاتل. أدرك الآن أنه دفع ثمن الحرية التي عاشها في البندقية، وعرف كم كانت تلك الحرية مزيفة قاتلة تحمل في داخلها السم الزؤام. شعر بالندم والألم، ولكن لا تساعة من دم، فقد انتقل مرض الإيدز إلى زوجته هالة وإلى الجنين الذي حملت به بعد عودة زوجها من تلك الرحلة المشؤومة. وسرعان ما انتشر المرض في جسم هالة، وامتدت يده المؤذية لتلتهم خلايا الشبكية في عينيها وتنشر السرطان في أمعائها. أما مولودتها الجديدة لونا فقد ولدت صلعاء، وبدلا من الشعر الجميل الذي يفترض أن يزين رأسها، انتشرت في رأسها الصغير بقع زرقاء صغيرة مرعبة. فقد ولدت المسكينة مصابة بمرض التهاب الكبد، وصار النظر إليها يثير البكاء والألم بدل أن يكون مصدر فرح وبهجة وسرور. مرت على ماجد وأسرته سنوات كأنها دهورا طويلة، ذاقوا فيها من العذاب ألوانا وألوان، وذاقت معهم ابنتهما المسكينة ياسمين من المعاناة ما ذهب ببريق طفولتها وهد حياتها منذ نعومة أظافرها. لم تستطع هالة أن تقاوم المرض بعد موت ابنتها لونا، فاستسلمت للموت هي الأخرى وفارقت حياتها البائسة المعذبة وهي تمني نفسها بلقاء ابنتها الحبيبة البريئة التي دفعت ثمن جريمة أبيها دون أن يكون لها في ذلك ناقة أو جمل. اقترب ماجد من قبر هالة ولونا بجسده النحيل ورأسه الذي غزاه الشيب قبل الأوان، وبيدين مرتعشتين وضع فوقه حزمة الورد وقرأ الفاتحة على روحيهما، ثم أجهش بالبكاء هناك في المقبرة. ومن بين دموعه النادمة كانت تتراءى له صور تالين ونتالي ونادين وسوزي والأخريات، تخيلهن يتهامسن ويضحكن بسخرية وشماتة كأنهن اليوم يستكملن قبض ثمن اللذة العابرة التي منحنه إياها في لحظة من لحظات موت الضمير وذهاب الخشية من الله تعالى. لم يكن ماجد يأبه لانهيار مناعته ولا لمرض السرطان الدم الذي أصابه ولا للآلام الرهيبة التي كانت تبرح به، لكنه كان يتمزق حسرة وندما على عائلته البريئة الطاهرة التي نقل إليها هذه الهدية القاتلة من بلاد التفلت والفوضى والإباحية. ليته التزم بتعاليم دينه وأخلاق مجتمعه، ليته عاش في ظل التعاليم التي كان ينعتها بالبالية المهترئة التي أكل عليها الدهر وشرب، ليته أطاع من قالوا له هذا حلال وهذا حرام، هذا صح وهذا خطأ، هذا يرضي الله وهذا يغضبه. ولكن ماذا تنفعه هذه الليتة الآن؟ عاد أدراجه إلى منزله حزينا بائسا زائغ النظرات، يتلفت يمنة ويسرى طوال الطريق، فقد كان يشعر بشبح الموت يطارده ويتربص به أينما حل وحيثما ارتحل. فتح الباب فهرعت إليه ياسمين ابنته الحبيبة، آخر ما بقي له من أمل في هذه الدنيا. عانقته وقبلته ودموعها تنسكب على وجنتيها الطاهرتين، ثم قالت له بابا حبيبي لا تتركني وحيدة، لا ترحل عني كما رحلت أمي ولونا، ليس لي سواك في هذه الدنيا. مسح دموعها بيديه المغبرتين بتراب القبر، طوقها بحنان ورحمة وأجابها من بين دموع عينيه وأنا أيضا أحبك، أحبك كثيرا. ولكن لم يكمل ماجد كلامه بعد هذه اللكن، ولو أكمله لقال لا مفر من الموت الوشيك فهو النتيجة الحتمية للإيدز. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلن بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إخوتي وأخواتي، انتهت حكايتنا لهذا اليوم، أودعكم على أمل اللقاء بكم مع حكاية أخرى من حكايا الناس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، نبقى الآن وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة مع الأستاذ حمد الدريهم.
1: في ظلال السيرة. عندما يغيب العدل تضيق الأرض. أفضل أرض الله وأطهرها لم تعد تتسع للشباب المؤمن. حاول صلى الله عليه وسلم تحويلها أرضا للتوحيد والعدل بوحي يقول: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فأبى سدنة الظلام، رفضوا الكتاب وعادوا القسط والميزان، حولوا مكة نقاط تفتيش ورقابة على الكلمات والحركات. مكة تتوجع والكعبة تئن تحت 360 صنما، أما الإسلام فالإسلام للعالم أجمع، لا لقريش فقط، للأرض كلها، لا لمكة وحدها. نادى صلى الله عليه وسلم شبابه فأشار عليهم بركوب البحر، فوراءه مساحات لم يلوثها أبو لهب وأبو جهل، فقال والحزن يملأ قلبه: إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم أحد عنده، فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا مما أنتم فيه. أبحرت أم سلمة فوصفت أجواء مغادرتها بقولها: ضاقت مكة، وأوذي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتنوا، ورأوا ما يصيبهم من البلاء والفتنة في دينهم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع دفع ذلك عنهم. فخرجنا أرسالا، وبعد أن خرجوا دفعات ابتهج الطغاة والمتسلطون وهم يرون الموحدين يحملون أطفالهم ويودعون مكة الحبيبة تحرق محاجرهم الدموع، وهم يتركون نبيهم وبيوتهم وإخوانهم للريح والسياط. فرح المتسلطون إلا واحدا كان يرقب المشهد يتأمله، يقف ملجما بالحزن مثقلا بالندم، ينظر إلى ضحاياه، يتأمل ثيابهم الرثة وأجسادهم الناحلة التي أضناها العذاب، ينظر في أعين أطفالهم البريئة، فينتزع المشهد الحزين من عمر بن الخطاب بعض قسوته. صامت عمر وواجم، والندم يخاطبه يؤنبه: ماذا فعلت يا ابن الخطاب؟ وماذا جنت يداك؟ ويحك، إنهم أهلك وجيرانك وأصحابك، ألا ترحم؟ ألا يلين قلبك؟ نساء ذكالا وشباب حيارى وأطفال غربتهم دون ذنب، ورجال كرام أهنتهم وقهرتهم، وها أنت تشردهم بعد أن ملوا الحياة بجوارك. وهم الذين كانوا يكرمون الضيف ويواسون الضعيف، إلى أين ألجأتهم يا ابن الخطاب؟ إلى بحر يتقلب بهم، أم إلى أرض لا يعرفون بها أحدا؟ ماذا سيكون مصيرهم؟ أنت لا تعرف وهم لا يعرفون. هل خلقت بلا قلب يا عمر؟ تقدم وقل شيئا يخفف لوعتهم. كان عمر ينظر إلى زوجة أخيه بالتبني عامر بن الخطاب، وكأني بها لا تطيق وجوده في هذه اللحظات ولا النظر إليه، فما بها من الحزن على نبيها وديارها وأهلها لا يطاق، كأني بها تتشاغل عنه بابنها بترتيب متاعها بأي شيء ينسيها ذكرياتها المريرة معه، ثم تركب بعيرها تريد مغادرة الأرض التي يتحكم بها، تاركة المشهد يسافر في أضلعه كالخناجر. لم يطق ابن الخطاب طوفان الحزن الذي يطوقه، فتهادى ثقيلا نحو بعيرها، ولما دنا منها خاطبها فغيرت قلبها كلماته في ظلال
0: السيرة. أيها الإخوة المستمعون، كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة مع الأستاذ حمد الدريهم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أريد أن أقارن بين موضعين في القرآن الكريم فيهما عبرة. الموضع الأول ذكر الله تعالى عن بني إسرائيل، عن اليهود، ذكر عنهم البخل والشح وإمساك المال وحبه، ثم قال سبحانه: وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فذكر الله تعالى تفرقهم في الأرض منذ القديم، ولذلك اليهود يسمون الشتات، ويهود الشتات، والذين تجمعوا في ما يسمى بدولة إسرائيل تجمعوا من جميع بلاد العالم، من بلاد أوروبا وبلاد العرب والشرق والغرب وأمريكا وسواها، ولا يزال العديد من اليهود موجودين في معظم أو في الكثير من بلاد العالم. هذا جانب. في المقابل ذكر الله تعالى قصة فيها عبرة عن قريش، فقال سبحانه: لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. وذلك في قصة أن قريش كانت، وهي قبيلة عربية معروفة تسكن مكة، قبيلة ضخمة ولذلك سميت قريش، أنهم كانوا تمر بهم الأزمة أو المجاعة، فكان الرجل منهم يضع نفسه وأسرته وأطفاله في بيت أو خيمة ولا يجد ما يأكل، ويستحي أن يمد يده إلى الناس أو يسأل أو يطلب حتى يموتون جوعا. فمرت بهم سنة، فجمعهم عبد مناف وقال لهم: يا معشر قريش، إذا حدث هذا فأنتم تقلون ويكثر الناس، وتضعفون ويقوى الناس، وتذلون ويعز الناس. هذا ليس بالعمل أن تسكتوا وتجلسوا في بيوتكم حتى تموتوا ويموت صغاركم. لابد أن يكون ثم حل، وحل جذري يقوم على التكافل. فاقترح عليهم رحلة الشتاء والصيف إلى الشام وإلى اليمن. هذه الرحلة التجارية يبيعون فيها أشياء مما ينتجونه بمكة، ويشترون أشياء من الشام ومن اليمن من المأكولات والبضائع والأطعمة وغيرها، ويتواصلون مع الناس ويعملون حراكا إيجابيا في هذا المركز التجاري الهام في جزيرة العرب وهو مكة المكرمة. فكانوا كل سنة يذهبون في هاتين الرحلتين ويعودون بأرباح طائلة وأموال طيبة. يمكن لا يعرف في بلاد العرب رحلة منتظمة مثل هاتين الرحلتين. والشيء العجيب والغريب أنهم كانوا إذا رجعوا أخذ كل أحد منهم ماله، وكان هناك قدر محدد هذا يوزع على الجميع، يعطي الأطفال الكبار الصغار الرجال النساء، ليس هناك أحد في مكة من قريش إلا ويعطى نصيب من أرباح هذه الرحلة المباركة الميمونة التي امتن الله بها عليهم في السورة. فقال: لإيلاف قريش، يعني جعل الله تعالى هذه الرحلة من أجل أن تتآلف قريش وتجتمع وتبقى في مكة لأمر يريده الله عز وجل. هذا كان في الجاهلية، ومطرود الخزاعي يروى أنه يعني معروف قصيد له يتكلم عن قريش، يقول: يا أيها الرجل المحول رحله، هل لا مررت بآل عبد منافي المشركين غنيهم بفقيرهم حتى يكون فقيرهم كالكافي، يعني أنهم يعطون الفقير حتى يستكفي ويصبح مثل الغني. فالمقصود أن الله تعالى من أجل تأليفهم وتوحيدهم وبقائهم أذن لهم برحلة الشتاء والصيف وألهمهم هذا المعنى، وكذلك أن يكون من جراء ذلك التكافل وإعطاء الفقير والمسكين ما تقوم به حياته ويقوم به أوده ويصف به عيشه. قال: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع. وكان من سر الإطعام هذه الرحلة. والعجيب أن سبحانه ما قال الذي أشبعهم من جوع، لأنه الشبع ربما يكون تخمة، والتخمة قد تسبب حالات كثيرة من الترف والمرض، وربما العرب كانوا يرون أن المعدة بيت الداء والحمية أساس الدواء، فكثرة الأكل وإدخال الطعام على الطعام والشبع المفرط
هي من أسباب السمنة ومن أسباب الأمراض ومن أسباب المتاعب التي تصيب الإنسان. إنما هنا قال أطعمهم من جوع، يعني الطعام الذي يسد جوعتهم، وآمنهم من خوف أنهم في جو خائف مضطرب، ومع ذلك جعل الله تعالى مكة المكرمة آمنة كما قال سبحانه: أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. فالله تعالى امتن عليهم بالإطعام من جوع وبالأمن من خوف. وقد يكون هذا إشارة إلى قصة وقعت، يعني الإطعام من جوع ومر بهم مجاعة فأطعمهم الله تعالى من هذا الجوع، والخوف أيضا مر بهم خوف، وربما كان من الخوف قصة أصحاب الفيل الذين هاجموا مكة وهموا بأهل مكة، ومع ذلك الله تعالى آمن أهل مكة من هذا الخوف وأبدل خوفهم أمنا ووعدهم بالمزيد سبحانه. الشاهد هنا أثر التكافل المادي والاقتصادي في وحدة القبيلة وجمع شملها، وفي وحدة المدينة مكة المكرمة قريش، يعني هناك تناسب، فمكة هي مدينة قريش ويوجد فيها الأحابيش ويوجد فيها غيرهم من القبائل العربية، لكن هي أصل هذه المدينة. والله تعالى كان يصنع شيئا لجزيرة العرب وللعرب وللعالم بتهيئة الجو هنا لظهور الرسالة المحمدية الخاتمة وبعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والذي جعله الله تعالى من قريش، فكان شرفا وفخرا لهم. ولذلك كانت قريش حسب علمي هي المدينة القبيلة الوحيدة التي ذكر الله تعالى اسمها في القرآن الكريم من قبائل العرب، وسمى بها هذه السورة حتى تسمى السورة سورة قريش، وذكر الله تعالى رحلتهم وأثنى الله تعالى عليهم بالعمل الذي عملوه وأنه سبب في إيلافهم، بخلاف اليهود الذين كانوا بسبب البخل والشح شداد الآفاق، الشتات في كل مكان. مثل هذا المعنى يلهم في هذا الوقت أن المجتمعات الموسرة والغنية التي رزق الله تعالى المال أو الزراعة أو النفط أو غيره يجب أن يكون لغنيهم لفقيرهم حظ من المال مثل مال الغني، وللصغير مثل مال الكبير، ولليتيم مثل مال صاحب الأب، أن يكون هناك متابعة لهم ومؤسسات تسهر عليهم وأوقاف كما شرع الله تعالى نظام الأوقاف في كتابه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأوقف المسلمون حتى الخلفاء الراشدون، وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، أن يكون الأصل باقيا والريع السنوي ينفق في أعمال الخير. هذا النظام الإسلامي العظيم الذي حفظ الله تعالى به عبر التاريخ كثير من شعوب المسلمين والجامعات والمدارس والمستشفيات وغيرها، ينبغي أن يوظف الآن في حركة تستهدف رعاية الفقراء والمحتاجين، وأن هذا من أعظم أسباب حفظ الله للدولة وللمجتمع. حتى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أبغوني ضعفاءكم، هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم، بدعائهم واستنصارهم. أن يوجد في الدول الإسلامية وفي العواصم الكبرى، نظرت إلى بلاد الخليج وما فيها من الخير، أو القاهرة أو المشرق أو المغرب، تجد الأحياء الشعبية المسحوقة، ناس يعيشون في المقابر، ناس يعيشون يعني تحت خط الفقر، لا يجدون الكفاف ولا ما دونه، أطفال وصغار ورجال ونساء، وفي أحياء الصفيح كما هو معروف في المغرب وفي المشرق أوضاع لابد أن تعالج. أما هذا التفاوت الضخم فهو سبب للتحاقد والكراهية والبغضاء ومقت رب العالمين لمجتمع لا يهتم قويه بضعيفه، والله أعلم.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج مع القرآن الكريم مع الشيخ الدكتور سلمان العودة. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم. خديجة، عائشة، صفية، سمية، فاطمة، أم سلمة، أسماء خلدها التاريخ وكتبها بسطور من ذهب. فتعالوا نقلب صفحات المجد والشرف وخدمة الإسلام في نساء حول الرسول.
1: صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها. هي صفية بنت عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، وأمها هالة بنت وهب ابن عبد مناف. نشأت في بيت عبد المطلب سيد قريش وزعيمها بلا منازع، كما اجتمعت بالإضافة إلى كل تلك الأمجاد سقاية الحجيج. ولقد تأثرت صفية بكل تلك العوامل، ومن خلالها تكونت شخصيتها القوية النافذة. كانت أشد فاجعة لصفية فقد والدها، فبكت وحزنت وتأثرت وفاض لسانها برثاء أحب الناس إليها، فقالت: أرقت بصوت نائحة بليل على رجل بقارعة الصعيد، ففاضت عند ذلكم دموعي على خدك منحدر الغريد. اقترنت صفية بأحد وجهاء مكة، هو الحارث بن حرب ابن أمية، ولكنه مات ولم تعقب منه. فتزوجها العوام ابن خويلد ابن أسد، فولدت له الزبير والسائد وعبد الكعبة. وحين أشرقت مكة بنور الإسلام وشرفت بدعوة سيد الأنام ابن أخيها الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، كانت صفية من أوائل الذين آمنوا به وصدقوا برسالته واتبعوا النور الذي أنزل معه. وكان قد سبقها إلى ذلك ابنها الزبير بن العوام رضي الله عنه.
2: نساء حول الرسول.
1: هاجرت صفية رضي الله عنها إلى المدينة مع ابنها الزبير، وأقامت هناك تعيش أهم أدوار وفصول تاريخ الإسلام، وقد شاركت في صنعه في بعض الأحيان. في يوم أحد كانت صفية رضي الله عنها في طليعة النسوة اللواتي خرجن لخدمة المجاهدين وتحميسهم للجهاد ومداواة الجرحى. ولما انهزم المسلمون وانفض أكثر الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قامت صفية رضي الله عنها وبيدها رمح تضرب به في وجوه الناس الفارين المنهزمين والأعداء المشركين، وتقول لهم: انهزمتم عن رسول الله؟ فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم أشفق عليها، فقال لابنها الزبير بن العوام: القها فارجعها

0: لا ترى ما بشقيقها حمزة ابن عبد المطلب، فلقيها الزبير فقال: يا أمه، إن رسول الله يأمرك أن ترجعي. فقالت صفية: ولما؟ فقد بلغني أنه مثل بأخي، وذلك في الله عز وجل قليل، فما أرضانا بما كان من ذلك، لأحتسبنا إن شاء الله تعالى. وعاد الزبير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: خلي سبيلها. فأتت صفية حمزة فنظرت إليه وصلت عليه واسترجعت واستغفرت، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم به فدفن. وكانت صفية وحمزة شقيقين من أم واحدة. ويوم غزوة الخندق الأحزاب قامت رضي الله عنها بعبء ثقيل يدل على شجاعتها وجرأتها ودفاعها عن دين الله وحميتها في سبيله. وكأني بصفية لم تفوت فرصة غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا غزت معه، وخرجت لا طمعا بمال أو متاع أو سلب، ولكن انتصارا وذودا عن دين الله ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم.
1: نساء حول الرسول.
0: لما كان يوم خيبر انطلقت مع بعض النسوة المسلمات المؤمنات يشددن أزر المجاهدين، واتخذت قريبا من ميدان المعركة مع كعيبة بنت سعد الأسلمية خيمة يداوين بها جراحات المصابين ويسعفنهم ويقمن على خدمتهم. وحين لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى، كانت صفية رضي الله عنها من أكثر أهله ونساء المؤمنين جزعا وحزنا، ولقد سجلت ذلك في أبيات منها: لفقد رسول الله إذ حان يومه، فيا عين جودي بالدموع السواجم. عاشت صفية رضي الله عنها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم معززة مكرمة، يعرف الخلفاء والصحابة قدرها ومكانتها. ثم توفيت رضي الله عنها في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنة 20 من الهجرة، وقد بلغت من العمر 72 سنة. وصلى عليها عمر بن الخطاب ودفنت في البقيع. رضي الله تعالى عن صفية ابنة عبد المطلب، عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشقيقة أسد الله ورسوله حمزة ابن عبد المطلب، المؤمنة المبايعة، المجاهدة الصابرة، الشاعرة الفاضلة.
1: خديجة، عائشة، صفية، سمية، فاطمة، أم سلمة، أسماء خلدها التاريخ وكتبها بسطور من ذهب. نساء حول الرسول.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج بيت المسلم، سلسلة تربوية مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي أخواتي أينما كنتم أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحن معا في مستهل حلقة جديدة من برنامجنا بيت المسلم، وفي بيت المسلم نناقش قضايا الأسرة المسلمة وقضايا التربية مع فضيلة شيخنا المربي الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعلى الله قدركم ونفع بكم.
1: وأعلى قدركم سيدي، جزاكم الله خيرا عنا. سيدي، نتحدث اليوم عن الحقوق. نحن في بدء البرنامج كما تذكرون سيدي تحدثنا عن حقوق الزوج على زوجها والزوج على زوجه. الآن بعد أن أنهينا موضوعات التربية لابد أن نؤصل لقضية الحقوق، حقوق الآباء على الأبناء ثم حقوق الأبناء على الآباء. نبدأ اليوم بحقوق الأب على ابنه. قبل أن نذكر هذه الحقوق سيدي، ما معنى حق؟ هل هو من العدل أم من الإحسان؟
2: كليهما.
1: نعم.
2: أو كلاهما.
1: نعم.
2: الحقيقة أن الله عز وجل جل جلاله فطر الإنسان على محبة أولاده. يعني دخلت مرة مستشفى أطفال، المرأة المحجبة تبكي، والسافرة تبكي، والبدوية تبكي، والمدنية تبكي، والمثقفة تبكي. يعني محبة الأولاد طبع، والطبع الكسب فيه قليل. أي أب بالخمس قارات يحب ابنه؟ ضمانا لتربيته، ضمانا لرعايته، وأنا أراها محبة الله له. والدليل وألقيت عليك محبة مني. أنا أرى أنه أي محبة لأي أب في العالم بالخمس قارات في أي مكان في أي زمان من أي طيف من أي دين من أي عرق من أي طائفة، محبة الأبناء الآباء للأبناء طبع ضمانا لتربيتهم. لكن بر الأبناء لآبائهم تكليف. إنسان تزوج امرأة شابة، مصلحته رغبته شهوته معها، أما بر أمه عبء عليه. فلذلك كلف الأبناء ببر الآباء، فالأبناء مكلفون من عند الله عز وجل ببر آبائهم. أما الآباء للأبناء شيء طبيعي جدا، طبع محبة الآباء في كل مكان في كل زمان من أي طيف من أي فئة من أي دين من أي اتجاه طبع. أما بر الآباء تكليف. فالإنسان الطبع، لكن هذا الطبع أحيانا يسقل يزداد، أيام يهمل. أما البر لابد من إرادة قوية لبر الآباء والأمهات.
1: إذن هو حق واجب. أنا هذا الذي قصدته سيدي،
2: حق واجب،
1: أنه ليس يعني هو طبعا إحسان كما تفضلتم، لكن ليس من قبيل أن أفعل أو لا أفعل، هو عدل.
2: في دليل، دليل أقوى من ذلك. الله عز وجل قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، دقيق، وبالوالدين إحسانا، رفع بر الوالدين إلى مستوى عبادته. هي الواو والعطف. العطف يقتضي المشاكلة والمماثلة. أنت لا تقول أبدا اشتريت قصرا وملعقة،
1: لا يتناسبان،
2: قصرا وسيارة، بيتا وسيارة. العطف يقتضي التماثل. فلما رفع الله بر الآباء إلى مستوى عبادته، معنى ذلك أول عبادة بعد عبادة الله بر الوالدين. فالله عز وجل خلق كل شيء من لا شيء، أما سبب وجود الإنسان أبوه وأمه،
1: ما السبب؟
2: طرف النظر عن دينهما، مسلم غير مسلم، البر مطلوب لأي أب.
1: نعم.
2: كائنا من كان.
1: نعم.
2: وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تضيعه.
1: هذه الحالة الوحيدة.
2: وصاحبهما في الدنيا معروفا.
1: نعم. نعم. لا تلغي المصاحبة، عدم الطاعة في المعصية لا تلغي المصاحبة. سيدي وبالوالدين ذكرتم الآية، وبالوالدين
2: يعني أحيانا بيكون إنسان وضعه المادي جيد جدا، يرسل السائق ليقدم لأمه أو أبيه حاجاتهما، في ملمح بالباء دقيق جدا، الباء في الآية تفيد الإلصاق، الأب لا يريد الفاكهة تأتيه مع السائق، يريد أن تأتيه مع ابنه. أنا أذكر أنه في منتجع أو في مأوى عجزي في فرنسا أجريت استبيان طال أكثر من 500 عاجز، فسئل ما طموحك في حياتك؟ الإجابة مذهلة كانت، أن أرى أحفادي. في بلادنا، في بلاد المسلمين، الأب الجد يتمتع بأحفاده دائما كل يوم، بينما في بلاد أخرى لا يتمتع، مطلبه الأول أن يرى أحفاده.
1: نعم. هذه وبالوالدين
2: بالباء، باء الإلصاق،
1: أن يخدمه.
2: أرسلت السائق مع الفاكهة، لا، لا بد من أن تذهب أنت إليهما،
1: يريدك أنت
2: مهما كان حجمك كبيرا.
1: نعم. وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر. أنا عندك،
2: يعني الإنسان يسأل كم ولد في عندك، وأنا عندي 4 أولاد عندي.
1: نعم.
2: في بيتي إنسان مع تقدمه بالسن يقول أنا عند ابني، معنى عندك إشارة لطيفة جدا من الله، يعني أنت كبر سنك وأنت عند ابنك. إما يبلغن وهما عندك في بيتك،
1: لا في
2: بيت، مو بالمأوى عجزة.
1: نعم.
2: إذا قلت كلمة دقيقة جدا، مطالب العجزة في أرقى مأوى، يعني فندق 10 نجوم، ومع ذلك يريد أن يرى أحفاده.
1: إما يبلغن عندك
2: إما الكبر، يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما
1: فلا تقل لهما أف.
2: لطيف. قال لو أن في اللغة كلمة أقل من أف لقالها الله.
1: نعم.
2: لذلك العلماء حملوا على هذه الكلمة 30 حالة، دفع الباب بعنف أف، النظر بشدة، ما بر أباه من شد نظره إليه، التحول لا حول ولا قوة إلا بالله أف.
1: نعم.
2: عد العلماء 30 حالة تساوي كلمة أف.
1: نعم.
2: ولو أن في اللغة كلمة أقل من أف لقالها الله.
1: نعم. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما،
2: من باب أولى.
1: من باب أولى.
2: إذا كانت أف مرفوضة، من باب أولى
1: النهر،
2: أي شيء آخر فوق الأف.
1: نعم. وقل لهما قولا كريما. ما القول الكريم؟
2: الكريم كلمة كريم يفهمها الناس خطأ، لا تعني الذي يعطي المال. الكريم جمعت مكارم الأخلاق كلها في كلمة كريم، صادق على أمين على محب على عفيف، وفلان كريم، جمعت فيه مكارم الأخلاق كلها. قول كريم ما في عنف، ما في قسوة، ما في فعل أمر، ما في تنديد. اذكر لهذا القول ما شئت من صفات، قل لهما قولا كريما، في أدب، في حشمة، في تلطف، في نعومة، في رجاء، هذا معنى قولا كريما.
1: نعم. سيدي أيضا يعني كما تذكرون البر الوالدين مقدم حتى على الجهاد عندما يكون فرض كفاية.
2: طبعا.
1: والجهاد ذروة سلام
2: الإسلام. الجهاد نوعان، جهاد يعني فرض عين على كل إنسان
1: عند النفير العام.
2: نعم. نفير عام، عدو داهم البلاد، هذا الجهاد فرض عين على كل مسلم. أما في جهاد كفائي إذا قام به البعض سقط عن الكل، بر الوالدين مقدم على الجهاد الكفائي.
1: أحي والداك،
2: الذي هو فرض كفاية.
1: كفاية. قال أحي والداك؟
2: قال نعم. قال بهما فجاهد. بهما فجاهد.
1: إذن الجهاد ممكن أن يكون ببر الوالدين.
2: نعم.
1: يجاهد ببر الوالدين.
2: كلمة جهاد كلمة يعني لها معاني دقيقة جدا. الحقيقة الدقيقة أن الجهاد أعظم أنواع الجهاد جهاد النفس والهوى، يأتي بعدها الجهاد البنائي، يأتي بعدها الجهاد الدعوي، ثم الجهاد القتالي. كلمة جهاد كلمة مظلومة. بناء البلد، تأمين استخراج الثروات، تصنيع الثروات، تأمين صحي لكل المواطنين، فرص عمل لكل المواطنين، هذا جهاد. الدعوة إلى الله جهاد، وجاهدهم به بالقرآن جهادا كبيرا. في عنا جهاد النفس والهوى، هذا أصل الجهاد. المهزوم أمام نفسه لا يقوى على مواجهة نملة. جهاد النفس والهوى، ضبط النفس، يعني أن تضبط مشاعرك، دخلك، انفاقك، بيتك، عملك، سيرتك الذاتية.

0: الزميل
1: جهاد.
0: جهاد هذا جاهدهم به بالقرآن الدعوة إلى الله جهادا كبيرا. إذا نجحنا في جهاد النفس والهوى ونجحنا في الجهاد البنائي، أمنا فرص عمل، أمنا كفاية المواطنين، تكافؤ فرص أمنا، ثم دعونا إلى الله، بعد كل هذه الجهادات الثلاث يأتي الجهاد القتالي، حينما يمنعنا قوي من أن نوصل الدعوة إلى الآخرين فقط. لأنه الآية تقول من شاء فليؤمن من شاء فليكفر. أنا أجاهد من يمنعني أن أوصل دعوة الله إلى من؟ إلى الآخر.
1: لكن لا أجاهد لأجبره على الدخول
0: أبدا، لأنه من شاء فليؤمن من شاء فليكفر. إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا،
1: لا إكراه،
0: إنسان مخير، لو اختار الكفر ما في مانع، بس ما له لا يحق له أن يمنع الحق من أن يصل إلى شعبه.
1: نعم، جزاكم الله خيرا. هذا كلام لطيف، وإن كان يعني بدأنا به من ففيه ما فجاهد،
0: نعم،
1: فتوسعنا بقضية الجهاد، وهذا مطلوب، وهذا ما فعله صلاح الدين.
0: جهاد النفس والهوى، هذا أول جهاد حقيقي. أقول كلمة دقيقة، المهزوم أمام نفسه لا يستطيع أن يجاهد نملة.
1: وهذا ما فعله صلاح الدين الأيوبي سيدي، يعني ربى جيلا على الجهاد بالدعوة إلى الله وبالمدارس التي فتحها في بلاد الشام وغير ذلك، وظهر جيل صلاح الدين.
0: وأنت حينما تبني هذه الأمة، الثروات تستخرجها، تصنعها، تكافؤ فرص، هذا جهاد بنائي.
1: نعم.
0: وحينما تسمح للدعاة الصادقين الربانيين أن ينطقوا بالحق، جهاد دعوي. فإذا نجحت في جهاد النفس والهوى أولا، وفي الجهاد البنائي ثانيا، وفي الجهاد الدعوي ثالثا، لك أن تجاهد من منعك من إيصال الحق إلى المؤمنين.
1: نعم، جزاكم الله خيرا سيدي. وفي بر الوالدين أيضا سيدي، قضية البر بعد الوفاة، هل هناك بر بعد وفاتهما؟
0: يعني واحد سأل النبي الكريم ماذا بقي علي من بر والدي بعد موتهما، قال ثلاثة أشياء: أن تبر صديقهما، وأن تنفذ عهدهما. الأب وصاك بابنته، اعتني بها وكأنها بنتك مثلا،
1: يعني
0: زوجها. في ابن أحيانا وضع المادي جيد
1: يدعو أخواته،
0: ما بهم أخوات البنات. أن تبر الأب عن طريق تنفيذ وصيته، وأن تصل صديقهما. الأب له أصدقاء، من بر الآباء أن تصل أصدقاء الوالد، وأن تصل الرحم التي لم يكن لها صلة إلا بهما. هذا الذي بقي عليك من برهما بعد موتك.
1: نعم، جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم. إخوتي أخواتي، في ختام هذا اللقاء أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم بر الآباء والأمهات. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج بيت المسلم، سلسلة تربوية مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من

0: تعلمون.
1: يوم الجمعة يوم عيد جعله الله للمسلمين، فهو خير يوم طلعت عليه الشمس، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وهو يوم اختص الله به هذه الأمة فهداها إليه. وفي الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه. ولهذا اليوم آداب ينبغي على المسلم أن يحرص عليها، منها الاغتسال، لقوله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. التطيب والتسوك ودهن الشعر، ارتداء أحسن الثياب وأجملها، التبكير إلى صلاة الجمعة، ترك إيذاء المصلين بتخطي رقابهم أو التفرقة بينهم، قراءة سورة الكهف، التماس ساعة الإجابة. وأرجح الأقوال فيها وقتان: الأول آخر ساعة من يوم الجمعة قبل غروب الشمس، الثاني ما بين بداية خطبة الجمعة إلى انتهاء الصلاة. الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلتها، قال صلى الله عليه وسلم: أكثر الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي شيخ المجاهدين أحمد ياسين. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: فرصة يا بني، بدي أحفظ القرآن وأقرأ. لما بطلع ما فيش فرصة، قبل الشباب ما يخطفوا ويطلعوني ألحق أقرأ إشي.
2: إن شاء الله يا شيخ، الله كريم، شايفك متفائل.
1: طب من إيش لإيش إني حطلع غصب عنهم؟
2: قبل نهاية المدة؟
1: قبل نهاية المدة. طب أنا بديش أخسرك، إذا طلعت أنا غصب عنهم أنت بتيجي عندي وبعطيك حلو.
2: يا رب يا رب.
3: كيف أحمد ياسين؟ بديش أوصيك، ممنوع أي سخافة أي إعلام أي حقوق إنسان يوصل له، مهم إنه ما يوصلوا إله وما يطلع من عنده أي معلومة.
4: الأمور تمام وتحت السيطرة بخصوص المعلومات، لكن دايما بيشكي من المرض.
5: اتآملوا مع الموضوع واهزروا تدهوى سهته، ولا بعدين بتفتحوا علينا بوابة جهنم. إحنا مش ناقصين موجة مشاكل جديدة.
4: دايما بيشكي من دانو،
5: الله لا يرده. وين مشكلة؟ لو صار أطرش عادي، وأحيانا بيشكي من عينه برضو لو صار يشوف بعين واحدة عادي. المهم إنه ما يموت.
6: مش عشان بخبه، لا.
7: الشيخ تعبان، الشيخ تعبان، دكتور بسرعة، دكتور بسرعة.
6: شو؟
5: بيقولوا الشيخ أحمد ياسين تعبان؟
8: إن حرارته مرتفعة، حالته لا تبشر بخير، لا بد من خروجه إلى المستشفى حالا.
5: إحنا كالكنين عشانك وإنت بتضحك؟
1: إنت مش متوتر عشان إنت بتكاش يكون موتي سبب في الانتفاضة، وعشان خايف إنه تتهم بالإهمال ويطردوك.
5: إنت أصلا حرام تكون عايش، كنا نجي عشان واحد زيك؟ لو أني أنا كان الصبح موتك.
1: جاييك جيل كامل يسرق من عينك النوم ويحرمك الحياة زي ما حرمتوا أهالينا من الحياة. حضلكم أنتوا بخوفكم، وإحنا ما في إشي نخاف عليه. إذا كانت موتة واحدة أكيد رح نختارها تكون موتة عين.

0: أطلقوا مشروع السلام مدريد وكذلك أوسلو بعد أن شعروا أن المقاومة قد اشتدت وأصبحت تشكل خطرا، ففكروا أن يقضوا عليها بطريقة ماكرة حيث يتم الاتفاق مع فئة من الشعب ليحمل السلطة ويحكم البلاد ويقوموا هم بدور حماية المصلحة الإسرائيلية. هذا كان تفكيرهم، وأيضا يصنعون حالة فرقة من خلال فريق يريد المقاومة وآخر يريد السلام.
1: وهل حدث ما أرادوا يا أبي؟
0: نعم.
1: أقصد هل حدثت فرقة في الشعب؟
0: للأسف يا ولدي، إسرائيل لم تكن جادة في مشروع السلام. لقد قال شمير يومها: كنت أريد أن تبقى المحادثات لمدة 10 سنوات وأكثر حتى تقضي على مفهوم المقاومة. الشعب كله كان في خندق المقاومة. الآن هناك آخرون يريدون مفاوضات، وللأسف أيضا جانب مع التنسيق الأمني.
2: ماذا تقصد بالتنسيق الأمني يا أبي؟
3: شوف، أنت بتعرف رؤيتنا، لازم يسود إنا سلام في المنطقة. أنت تعيش بسلام، إخنا كمان يعيش بسلام، لازم كلنا يعيش بسلام. إخنا شايفين في ناس عندكم ما بدهم سلام، إنا دوركم توقفوهم عن أعمالهم التخريبية اللي بتضر بأملية سلام. كمان لازم يكون واضح إنه بدنا فريق من عندكم للتدريب الأمني عشان نتبادل معلومات. الجزء اللي ما بتقدروا عليه من ساعدكم فيه، والجزء اللي بتقدروا عليه انتو بتقوموا فيه.
4: طبعا الاعتقالات، المهم ارسال معلومات عنهم والتحقيقات، لازم تكونوا على تواصل.
5: طبعا لازم يكون التنسيق على كل المستويات. طب انتو حتى لا يتم الحرج، ايش بدكم تقولوا قولوا لنا واحنا بننفذ، وانتو لا تدخلوا مناطقنا اللي سيتم الاتفاق عليها.
3: لا لا لا لا، اخنا لو لزم الامر راح نساعدكو وندخل أماكن ما تقلقوا ما تقلقوا. طبعا طبعا أمنكم محفوظ، وإنه تكونوا رموز شيء بهمنا.
4: إحنا مهمتنا أمنية بس؟ وين الامتيازات الاقتصادية؟ بدنا معابر، بدنا موانئ، بدنا أراضي نقيم عليها دولة.
6: بكير على كلام الدولة، كله في وقته خلو. الآن نعطيكم أماكن وتدريبات وأجهزة وتقومون بإيقاف المقاومة، وشوية شوية بيكون في دولة.
7: مش دولة بدها ناس متدربين؟
5: بدنا نحط جدولة للمشروع كله.
3: بنحط جدولة. المرحلة الأولى عودة قيادات الخارج لوطنهم وإعطائهم هويات إقامة وتجهيز أماكن تأسيس دولة، بعدين اللقاء، وبعدين فترة لتهديد الخطوات التالية.
4: نقرأ الفاتحة زي ما بتقولوا؟

0: وكان مشروع السلام أوسلو، وعاد الفلسطينيون وقيادة حركة فتح وقيادات الفصائل في الخارج، كما كان اللقاء سعيدا بعودة هؤلاء. ولكن
1: ماذا يا أبي؟ إنه شيء جميل أن يعودوا من الخارج.
0: نعم، ولكن عادوا وكانت لهم مهمة قاسية على المقاومة.
2: ماذا تقصد يا أبي؟
0: بعد فترة من الزمن ليست كبيرة، تشكلت أجهزة أمنية فلسطينية وبدأت بحملة اعتقالات ضد فصائل المقاومة وعلى رأسها حماس. وكان هناك حدث مشهور أثر على مجريات الأمور في علاقة الناس مع الأجهزة الأمنية.
2: ما هو يا ولدي هذا الحدث؟
3: معقول مش قادر تجمع مظاهرات مكونة من 100 شخص؟ معقول؟ كيف بدك تحكم بلد؟ انت مش جاهز.
4: احنا جاهزين وما في مظاهرات.
3: بدي اخبار حلوة، اليوم في تجمع كبير في مسجد فلسطين.
4: في مسيرة بدها تطلع من جامع فلسطين اليوم، ممنوع تطلع، بالحديد والنار ممنوع، واضح؟
5: حسبنا الله ونعم الوكيل. في كل تجمع في ناس سيئين، كتير من اللي أجوا على أرض الوطن رفضوا الذل ورفضوا التنسيق الأمني، وكانوا بدهم بس إنهم يعيشوا أحرار.
0: هذا صحيح يا أمي، وقليلون هم من باعوا أنفسهم للاحتلال ونفذوا أوامره. كان معظمهم رجالا وطنيين، وأيضا هم التحقوا بالمقاومة.
2: هذا جيد، هذا رائع يا أبي.
0: لكن بعض المتنفذين شوهوا صورة الحركة الوطنية التي كانت تحمل لواء الكفاح المسلح وحريصة على تحرير فلسطين. ولم يكتفوا بذلك، بل أغلقوا كل المؤسسات الخاصة بالأنشطة الإسلامية، الجمعيات والمؤسسات، ومنعوا تحفيظ القرآن والندوات.
1: لماذا كل هذا يا أبي؟
0: لأن الإسرائيليين أعطوا أوامرهم بالقضاء على الحركة الإسلامية من جذورها.
2: ولماذا يقبلون يا أبي؟ لماذا؟ ألم يعرفوا أننا إخوة؟ ألم يعرفوا أن هذه الأنشطة من أجل مساعدة الناس ودلهم على طريق الخير؟
0: يا ولدي يعرفون، ولكن بعضا منهم وهم قليل كانوا ضعافا، فباعوا ضمائرهم لعدوهم. ولكن يا معاذ، لابد أن تعلم ويعلم الناس أن فيهم الوطنيين الذين أحبوا وطنهم، وهم كثر، ومنهم المقاومون، ومنهم من كان يساعد المقاومة في السر.
1: ولماذا في السر يا أبي؟
0: لأن من يعرف عنه أنه يساعد المقاومة إما سيعتقل وإما سيقتل.
2: وماذا كان موقف الشيخ أحمد ياسين وقيادة حركة حماس؟
6: أعلم كم هو العناء في أن نجتمع هنا.
7: ياه، لو تعلم يا شيخ كيف وصلت لحزنت علي. خرجت أنا والأولاد وأم أحمد وانتقلنا عدة أماكن حتى أضمن عدم المتابعة والملاحقة الأمنية.
8: وأنا كمان هيك يا شيخ.
6: طمنون عليكم، كيف النشاط؟
7: أي نشاط يا شيخ؟ الناس بتخاف تصلي في الجامع لأنه اللي بيصلي بيعتقل. يا شيخ لازم نحط حد للكلام هذا، لازم حدا يقول لهم إنكم غلط.
8: يا شيخ لا يفل الحديد إلا الحديد، شبابنا بيموتوا في السجن.
6: صبر جميل يا إخوة، يجب أن ندرك ثلاث أشياء في طريقنا. أولا، أننا نتعامل مع إخوة لنا بغوا علينا. إخوة بغوا علينا. ثانيا، يجب أن ندرك أن المطلوب من كل هذا هو القضاء على الحركة الإسلامية والمقاومة كعنوان. ثالثا، يجب أن ندرك أن ليس كل الموجودين سيئين، ولابد من التعامل مع كل فرد على حدة، فليسوا كلهم متآمرين، منهم الوطني والشريف ومنهم قليل مأجورون.
9: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم مسلسل الدرامي من المسلسل شيخ المجاهدين، شيخ المجاهدين أحمد ياسين، أحمد ياسين. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

أولى يا عرب، أنا مسرطة هزين في سورة الإسراء كتب ذكري ليوم الدين، يرضيكم أني أنضرب وانباع بال

0: فقرة
1: سطور المجد من تاريخنا واهتف لمن هو بالحقيقة جاهل
2: لم يرجع القدس التفاوض مرة.
1: القدس يرجعها قنا
2: وقنابل.
1: لم يرجع القدس التفاوض مرة، يرجعها قنا وقنابل. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام، نبقى وإياكم مع برنامج كل الحكاية مع المفكر الفلسطيني الأستاذ منير شفيق. وقتا طيبا نرجوه لكم.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى الجزء 12 من كل الحكاية. قبل ما ندخل فيما كنت قد بدأت الحديث عنه حول توسيع الإطار الذي بدأه الشهيدان أبو حسن وحمدي، دعني يعني أتوقف عند نقطة. بعد 82 تسارعت الخطوات السياسية، يعني بمعنى كان في قمة فاس الثانية وقررت المبادرة العربية مبادرات وصولا إلى اتفاق عمان، وبدت يعني كأنه الحركة السياسية متسارعة نحو ما اعتبر في ذلك الوقت محاولة للتصفية أو ما إلى هنالك. أنتم كنتم بعيدون عن هذا الأمر، بمعنى لم تكونوا تلقوا بالا إلى كل هذا الحراك السياسي؟
4: نحن كنا نعارضه كخط دائم، كل خط التسوية هاي القرارات بتروح تعمل
3: دون أن يعني الخروج عن القيادة أو الخروج من بوتقة فتح.
4: ما كانش مطلوب نخرج، يعني احنا كنا لا يمكن أن ندخل في صراع داخلي. يعني حتى بالنسبة للإخوة اللي عملوا الانشقاق، احنا ما أصدرنا أي بيان ضدهم ولا هجمناهم، بس احنا كان إذا صار في نقاش نقول هذا ليس الطريق السليم. الطريق السليم أن توجه الجهود كلها البديلة، لا تعتبر نفسها بديلة، مش بس هذا، إلى مواجهة العدو وتطوير العمل المسلح في داخل الأرض المحتلة. وكان أمل عند أبو حسن وحمدي أنهم يبنوا قواعد
3: ارتكاز
4: في الجبل في داخل الأرض المحتلة،
3: يعني يعيدوا إنتاج تجربة 68-69.
4: لا، عملوها هم بفترة تانية بال79 اللي كان فيها الأخ عدنان وعزيز اللي راحوا قعدوا سنة في أو أكثر في جبال الخليل ونجحت التجربة، يعني وعملوا معركة دبوية. كان هذا النموذج مطلوب أنه يتكرر ويصير هو النهج بسرعة عامة، يعني يطور العمل المسلح في الداخل بسرعة. مثلا هذا لو نجح كان أكل الساحة كلها.
3: طب في ظل مناخ خابط، يعني كيف كنتوا تتصوروا أنه ممكن تستنهض الساحة الفلسطينية؟
4: ما كنا نشوف المناخ خابط، يعني كنا نشوف في أفاق للعمل، كان التحليل السياسي باستمرار. يعني جزء منه أنه يبحث عن أولا صعوبات والتناقضات الأطراف المهيمنة. كنا شايفين أنه التناقض الأمريكي السوفيتي عم بتفاق، كنا شايفين عندهم صعوبات، كنا نشوف أنه حركة التسوية إلى فشل، يعني فيش هناك أرضية إنها تنجح، يعني كل الآخرين يقول لك التصفية على الباب وإلى آخره. إحنا نقول هذه حلول تصفوية ونهاجمها، بس ما كنا شايفين إنه راح ينجحوا وراح يعملوا تسوية وراح الأمور تخرب، هذا ما كان وارد. يعني كنا نشوف إنه في آفاق وشقوق كثيرة للاختراق، لإمكان اختراق الوضع.
3: أنتم الآن يعني كنتم قد تقريبا اكتمل تحولكم نحو الحالة الإسلامية، أو صرتوا أشبه بحالة إسلامية، تيار يعتنق مبادئ الإسلام. قبل ما أدخل أيضا على التفصيل، إلى أي مدى يعني انتصار الثورة الإسلامية في إيران كان في صلات مباشرة، يعني كان في نوع من الدعم لكم لهذا التوجه، أقمتم علاقات مع الجمهورية الإسلامية؟
4: لا، وفي الحقيقة هذا كله تم في إطار أنه بقيت يعني بقي الشباب جزء من فتح، حتى عندما قوطعوا ما خرجوا من فتح، وما كان ينشاف سبب بالتحول للموضوع الإسلامي أو لتشجيع قيام جهاد إسلامي أنه يكون هذا إشي نقيض لفتح، أو يعني بقتضي أنه فتح تنتهي، لأنه كان دائما في تفكير أنه فتح لازم تجدد نفسها وترجع تلعب دور يعني نضالي وما تستسلم لطريق التسوية وطريق اللي عند الانشقاقات.
3: أردتم استمرار اللعب من داخل البيت بالمعنى يعني؟
4: لا مش لعب، هو حتى
3: يعني أقصد الحركة
4: يعني البيت هو كان يعني
3: عذرا على التعبير، هو القصد فيها الحركة والاستمرار.
4: كان البيت وما زال في مواقع المقاومة، يعني كان في وجهين للوضع. الإخوة اللي عملوا الانشقاق أو بتسميها الانتفاضة كانوا شايفين الوجه الرئيسي إنه هاي قيادة رايحة للتسوية وقيادة يعني مستسلمة وخلص نقطع معها. احنا كنا نشوف انه هذا القيادة رايحة على التسوية، يعني بنيتها التسوية وبتشغل التسوية، ولكن كانت في نفس الوقت هذه القيادة تشجع المقاومة وبدها مقاومة، وكانت هذه نقطة اللقاء الدائم واللي كان دائمة القيادة تشوف فينا جانب ممكن تستفيد منه اللي هو المقاومة. واحنا كنا مرتاحين لهذا القضية انه احنا اصلا هي لما
3: ما عندكوش هم مين يستثمر وكيف، كان القصد هو ان تستمر
4: انه تضل في مقاومة ونستفيد. وكان العلاقة بيننا وبين القيادة نقطة التقاطع الاساسية مش بالسياسة.
3: طيب بس ما جاوبتنيش على العلاقة مع ايران، هل كان هناك علاقة مع الجمهورية الاسلامية؟
4: احنا في العلاقة مع ايران احنا طبعا اخذنا موقف ايجابي قوي جدا من الثورة واعتبرناها يعني اشي كبير جدا، لانه اطاحت بالشاه وغيرت في ميزان القوى، وبعدين يعني أرست نقطة أساسية بالعودة إلى الأصول. إنه كمان صار في، كان تتذكر إحنا كنا بدأنا في صراع مع التغريب ومع التفكير التغريبي والإلى آخره، وبدأنا نشعر إنه اليسار وهذا الصراع كلياته خارج عن يعني المسار وعن طبيعة الثورة في بلادنا. فكان موقفنا إيجابي جدا من ناحية الثورة وما أن تجته من تغيير في ميزان القوى، وأيضا فيما أرسته من فتح آفاق جديدة نحو تغيير النظر نحو الإسلام إلى تشجيع الجهاد تشجيع المقاومة. والحقيقة من هذه الزاوية طبعا العلاقات بيننا وبينهم ما كانش أصلا في علاقات بمعنى، لأننا ما كنا مكونين كحزب أو كتنظيم أو إشي، كنا نروح كأفراد نتعامل احنا وياهم كأصدقاء نتكلم احنا وياهم. طيب
3: نسقتم مع المقاومة الإسلامية التي كانت يعني حالة جنينية في لبنان في ذلك الوقت؟
4: لا ما كان، ما احنا كنا خارج لبنان، خارج لبنان، نقدر نجي على لبنان لأنه كنا احنا محسوبين على يسر
3: عرفات. لكن كان هناك يعني قيادات وكوادر موجودة من الكتيبة،
4: نسقوا هنا نسقوا، كانت علاقتهم جيدة مع القوى الإسلامية عموما بصورة عامة، وكان نقطة اللقاء دائما تقاطع مع أي طرف بما فيها الثورة الإسلامية بما فيها فتح، هي
3: خط المقاومة،
4: خط المقاومة ضد الكيان الصهيوني. هذه نقطة التقاطع الجوهرية، مش القصة يعني لا أيديولوجية ولا مواقف، هذه الموقف الجوهري.
3: طيب
4: فلذلك إيران العلاقة معها، بعدين من ناحية مالية من ناحية المساعدات عمره ما طلب من إيران أي مساعدة من جانب هذا الاتجاه، بل بالعكس، لأنه كان أولا القليل اللي كان يؤخذ من فتح بهذا كان يكفي، يعني ما كانش في عمل كبير ولا كان في هذا، كان معقول يعني يمشي.
3: حتى الجهد في الأرض المحتلة غطيته من خلال الموازنات التقليدية تبعت القطاع الغربي،
4: كله كان هيك، لأنه مثلا الشهداء
3: بدي أفكر لو كل مثلا الناس اللي اشتغلوا في القطاع الغربي فكروا بهذه الطريقة، يعني كان لازم يكون عندنا بناء ضخم جدا يعني.
4: طبعا كان الإمكانات كانت كبيرة، بس كان الجزء الأخير يهدر هدرا. أما من حيث الإمكانات
3: كان في المقاولات يروح،
4: وأبدي لا بديش أحكي عن الناس كيف كانوا يصرفوها وأطلع.
3: كلمة الشهيد كمال عدوان عمل المقاول يعني،
4: لا والله بالعكس كمال عدوان حاول ينظمه، حاول
3: بعرف بس هو كان له تعبير يعني الانتقال من العمل المقاول إلى العمل المقاول.
4: طيب
3: الآن يعني بدأ الشهداء يعني أبو حسن وحمدي عملية بناء حثيث بعد 83، واجهكم مشكلات في التحول يعني هذا التحول اللي كان يحدث؟ أنا قرأت لبعض الأشخاص الذين مروا بهذه التجربة وكانوا يتساءلوا مثلا أنه يعني الآن تريدون التحول إلى الإسلام، أين نذهب مثلا بالمناضلين المسيحيين في صفوف المقاومة وأنت يعني اصلا يعني كنت من اتباع المسيحية ثم انتقلت
4: هذا في الحقيقة ما كان عندنا مشكلة من اول يوم،
3: لكن البعض واجهكم بهذا الموضوع.
4: من اول يوم اعتبرنا انه كل اذا نقول في قاعدة في الفقه بتقول القديم يترك على قدمه، يعني كل ما كانت عليه الكتيبة استمر، بما في ذلك الأشخاص اللي فيها والقيادات اللي فيها، اللي بده يضل يساري بده يضل علماني بده يضل، بس المهم يبقى مقاتل ضد الكيان الصهيوني. نعم. كان هذا يكفي لبقاء الوحدة قائمة. والقصة الأيديولوجية تناقش يعني جانبيا،
3: بعض اليساريين صاروا يدرسوا الشريعة في ذلك الوقت،
4: يدرسوا ما عندنا مشكلة بده يعني يدرس
3: في حوادث أنت تذكرها.
4: هلأ في ناس طبعا في ناس كانوا بدهم يخطوا بسرعة أكثر، في ناس بدهم يطبخوا الشغلة بهذا، في ناس مستعجلين، في ناس صاروا بدهم يفرزوا على نفس العقلية هذيك أنه خلينا نفرز هؤلاء، وهذا كله كان غير وارد. لا يعني باستمرار عمره ما جاء واحد وقيل له إذا أنت ما تبنيت هذا الخط بطل في علاقة معك، بالعكس كانت العلاقة تبقى بنفس القوة بنفس المتانة، وما حدا اشترط عليه هذا الجانب قديش يذهب بالإسلام. وبعدين أصلا إحنا كان في عنا افرض الشيعة بدهم يأخذوا المذهب الشيعي، افرض السني بده اللي يروح على المذهب السني كل، وبعدين في ناس بدهم يروح يختاروا مشايخهم. هذه تركت للحرية الفردية، ما كانت إلى قرار يعني قرار موحد، هو كان الاتجاه العام هو المطلوب.
3: نعم.
4: الاتجاه العام كان المطلوب انه تحشد الدماء الجديدة المستعدة تجاهد في فلسطين من قوى اسلامية او قوى وطنية او قوى هذا تشكل قوة
3: انت هذا توصفته يعني بتعبير شخصيا يعني وتوقفت عنده كثيرا، اللي هو سميته انت الدخول الجماعي، الدخول بالعقل في الاسلام، ولكن بعد ذلك بدأت تنشأ خيارات فردية، بدأت أنك أنت أيضا تحولت إلى نوع من الإسلام العقيدي مش الإسلام السياسي.
4: متبه مشكلة هذه لا بتدخلش في هذه ما لاش علاقة بالعام، يعني اللي هذه قضية ضميرية
3: تترك الخيار الفردي.
4: تترك طبعا متروك الخيار الفردي أصلا، حتى الموقف السياسي من الإسلام ترك الخيار الفردي، يعني إذا كان وجد شخص مش مقتنع انه تاريخنا الاسلامي كان كذا وكذا وكذا، او ما مش مقتنع انه لسه ما زال مقتنعا انه في دور لليسار ودور لافكار اليسار، ما كان عندنا مشكله معه. مثلا انا بذكر في احد الاخوه بديش اذكر اسمه، جاء مره ومع ان ما كان لي علاقه مباشره معه، قال انا بس بدي اجي احاورك، فجاء يحاورني قال لي هذه الكتيبه لا يصلون كلهم وانا ليس يعجبني ذلك، فانا بدي اخرج الى اخره. قلت له لماذا تخرج يا اخي؟ اتركهم، ما طالما انتم تقاتلون في الميدان انتم متفقين، اما اذا انتم واحد صلى واحد ما صلى بتتركها مع الزمن، قد اللي لا يصلي يصلي والقد الذي يصلي يبطل، فانت خليك، المهم احنا نمسك نضل البوصله الرئيسية أنه نبقى في مواقع القتال. حتى قلت له طب يا أخي أنت بدك تترك، يعني حتى يقال جبارون في الجاهلية خورون في الإسلام، يعني كيف يعني تدخلوا على الإسلام وتتركوا المواقع الأمامية والقتال وتروحوا على المساجد؟ يعني هذا معقول؟ أنت خليك وأضبط بين اثنين، لكن خليك في الموقع الأمامي، خليك في مواجهة العدو. يعني هذا معي، هذا مثلا أخونا أبو حسن رحمة الله عليه وحمدي كان هذه لا يتسامحان فيها، يعني كان المعيار الأساسي بكل قضية أنه مستعد تروح تقاتل وتستمر ولا لا. هلأ إذا أجال وقال له أنا بدي أعمل آية الله ولا بدي أعمل عالم العلماء وأترك الموقع الأساسي في المقاومة، هذا كان يشطبوا عليه. يعني ما كان،
3: يعني ما كانتش القيمة بإظهار مدى الالتزام بالجانب العقيدي أو بالجانب يعني الخط الأيديولوجي بقدر ما كان الالتزام بالإصرار على استمرار القتال.
4: طبعا إذا هو العقيدة مش
3: عارف
4: يصير استشهادي لشو بهالنظر.
3: طبعا على المستوى الشخصي يعني، وهذا السؤال ربما أنت يعني لا تحب أن يطرح ولكن أنا سأطرحه، على المستوى الشخصي أما خشيت من يعني بعض الاتهامات التي طاردتك أحيانا بأنك شخص دخلت في تقلبات يعني عميقة جدا من الحزب الشيوعي إلى الفتح ماوي ماركسي لينيني فإسلام فمسلم بالمعنى يعني حتى الشخصي، وأنت أصلا مسيحي، يعني هذا الموضوع كان يأرقك إلى حد ما؟
4: لا لا، أنا يعني أولا عندي ثقة كبيرة أنه هذه التغيرات ما كانت لأسباب يعني لا انتهازية ولا أسباب نفعية ولا أنا مضطر لها يعني بكل الأحوال.
3: نعم.
4: يعني إذا شئت في كل المتغيرات التي حدثت كان انتقال من مسك جمر إلى مسك جمر أشد. يعني لما كان الحزب الشيوعي اللي يكون شيوعي بنحكم 15 سنة بالسجن،
3: كنت أنت شيوعي،
4: كنت شيوعي، لما تبحبحوا وأصبحوا يساوموا الحكومات وأصبحت حالتهم بحبحة وما عادوش ينسجنوا، كنت أنا خارج من عندهم وراي عند فتح
3: اللي كانت في
4: دائرة، صار تصير إرهاب وصارت هي هذا والقتل هناك والخسارة هناك. ولما فتح صار بدها تروح على التسوية وتصير مقبولة من النظام الدولي وصار من هذا وصاروا بدهم يتبحبحوا الجماعة ويعيشوا يعني ويصيروا، أنا تركتهم ورحت عند الغلابة. فأولا يعني كل المسار ما له علاقة بجانب شخصي،
3: كان له علاقة بالأكلاف أكثر ربا.
4: لا هو الأكلاف واحد مش بعد بيصير مرض إذا بس حب الأكلاف، مش حب الأكلاف.
3: لا لا أقصد أنه يعني كل مرة كانت الكلفة تتضاعف،
4: تتضاعف يعني ما كانت هذه مشكلة، أنا عندي ما كانت مشكلة. فالتغيير اللي حدث اللي كان يحدث هو كان يحدث باتجاه أنه أولا الناس اللي كنت أكون أنا معهم هم اللي غيروا.
3: نعم.
4: يعني خذ مثلا موضوع فتح، أنا دخلت في فتح بقناعة كاملة بفتح وبمبادئها وباستراتيجيتها. طيب هم بدأوا من 73 هم اللي يغيروا. هلا أنا إذا تركتهم على سبيل أنا بكون غيرت؟ أنا ما غيرت، أنا باقي على نفس المنطلقات على نفس الأفكار، رحت لناس بحملوا نفس المنطلقات ونفس الأفكار. يعني إذا رجعت للفترة اللي أنا اختلفت فيها مع الحزب الشيوعي لليوم، أنا بعتبر تهمة اللي علي لازم تكون أني أنا زلمي خشبي وجامد وما بتغير لهالدرجة.
3: ظل عندك موضوع في الثوابت، ولكن هذه كانت مظهريات مثلا؟
4: لا يعني مش مظهريات، كان عندي ثوابت
3: تجليات للأمر، ما كانتش تطال العمق في فيما تصل بالثوابت.
4: عندي ثوابت لم تتغير ولحد الآن مقتنع فيها، وممكن أختلف فيها مع ناس سواء كانوا شيوعيين لما كنت يعني شيوعي أو مع فتحويين لما صرت فتحاوي، أو إذا إسلاميين نفس الشيء بختلف معهم. الآن الإسلاميون إذا راحوا يتفاهموا مع أمريكا أو يهدنوا الكيان الصهيوني أنا بترك العلاقة معهم إطلاقا، ما في
3: تترك يعني علاقة مع الإسلاميين بس بتضل
4: هذه ثانية مشكلة شخصية. لا, لا هذه حطها على جهة الجانب القناعة الفكرية الأيديولوجية. يعني أنا لما تركت الحزب الشيوعي ما تركت الماركسية.
3: نعم.
4: يعني ما بالعكس بعتبر صرت ماركسي أكثر منهم، ونفس الشيء لما صار معي خلافات مع فتح بعتبر نفسي فتحاوي أكثر من الفتحويين اللي غيروا وراحوا لأوسلو والتسوية. هم اللي غيروا، أنا فتحاوي أكثر منهم. ونفس الشيء إذا بدهم الإسلاميين يروحوا عند أمريكا بعتبر حالي إسلامي أكثر منهم وبعارضهم.
3: طب هو كان مثلا ممكن يكون يعني تحول للإسلام شيء طبيعي يحدث عند كثيرين، ولكن عندما تصبح مفكر إسلامي يعني هذا الأمر. أنا في حادثة طريفة اسمح لي أرويها. يعني أنا التقيت بأحد الإخوة الذين كانوا مبعدين من فلسطين وهو شيخ معمم، وعندما كنا نتحدث كنت أجري معه لقاء لجريدة في ذلك الوقت، فكان يذكر الاسم على الشكل التالي: أستاذنا ومولانا المفكر منير شفيق. يعني كان هكذا يتحدث.
4: هذا كلام أخلاق.
3: يعني لا أقصد
4: لا أستحقه
3: يعني لا أقصد أنه هو يعني كان يصف أنه كشكل ما من أشكال مرجعيته كانت في ذلك الوقت الفكرية مرتبطة بك. يعني هذا الأمر حدث خلال سنوات قليلة، يعني الانتقال إلى مفكر إسلامي، كيف صارت هذه المسألة؟
4: لا هو الحقيقة في نقطة يعني كتير مهمة بهاي المسألة، إنه أنا أولا ما كنت متصور إطلاقا إنه يصير يقولوا مفكر إسلامي. يعني هذه ما كانت في حساباتي، كنت عارف حالي إني رايح إلى مكان في أساطين في يعني بالفقه وبالإلى آخره. لكن الكتاب الأول أنا كتبته اللي هو الإسلام في معركة الحضارة، اللي كان فيه رد على الفكر الغربي والتجربة الغربية وعلى الماركسية وعلى الليبرالية وعلى كل هذه. هلأ الإسلاميون وجدوا فيه شيء هم مقتنعين فيه ولكن ما كان مطروح بهذه الطريقة ولا بهذا الفهم ولا بهذه الصورة، فكأنما انفتحت أمامهم آفاق يعني تعزيز موقفهم والرد على الآخرين. فالقوة الحقيقة مش أنا يعني لم أطور بالفقه أو أدخل بالفقه يعني أبزهم بهذا، لا أبزهم بهذا لحد الآن وبكرة ما بقى يعني، ولكن اللي كان عندي نقطة يعني ميزة إذا شئت
3: في أنماط من التناول،
4: إنه أنا علاقتي بفهم الوضع الدولي، بفهم الفكر الغربي، بفهم اليسار، بفهم الصراعات، وهذا للأسف لحد الآن شايفه في مشكلة مع بعض الإسلاميين، إنه لحد الآن في هناك يعني جانب في فهم. خليني أقول لك مثلا، أنا لا أفهم البنك في الغرب كما كانت عادة الإسلاميين بفهمه، يعني أنه هذا بنك ربوي ونقطة على السطر، وبالتالي هم ضد البنك الربوي. أنا كنت أرى البنك أنه هذا أخطبوط مالي ينهب العالم أكثر من الربا، أكثر من أنه يأخذ 10% أو يعطي 5%،
3: في هناك ضرر أعلى من ذلك،
4: كان يسيطر على الاقتصاد ويسيطر حياة الناس
3: يجعل الناس كلهم مدينين له،
4: وتصير الرأس مالية يعني ماسك العالم بالسياسة وبالاقتصاد فأنا فاهم للبنك غير هذا، لا أناقضه ولا أقول أنه الفهم الربوي غلط، بالعكس هو صحيح، ولكن هذا جزء بسيط في فهم البنك في فهم الغرب. نفس الشيء مثلا فهم موضوع الهيمنة الخارجية، شو هي الهيمنة الخارجية؟ كمان في مجال واسع لأنك تفهم الهيمنة. خذ مثلا الآن في مشكلة كبيرة ناشئة مع نجاح الثورات ومع وصول الإسلاميين إلى الحكم، أنا أشعر في خلاف جوهري عم بنشأ حول الموقف من الاقتصاد الليبرالي من قضية العولمة. يعني في الآن إسلاميين يقولون أنه العولمة شيء جيد والإسلام ما بتناقض مع العولمة، وأنه إحنا البرنامج الليبرالي
3: على كل حال يمكن نرجع لها النقطة في محاولة الظهور بمظهر أننا نحن المناسبون لما تريدون، يعني هذه مشكلة يعني.
4: لا لا لا هذه لا، بنرجع لنقطتك، أنا عمال أبني على نقطة الخلاف ليش صار وضعي أنا مختلف حتى في لما دخل يعني صار الموضوع الإسلامي وأكتب في الإسلام. فأنا لحد الآن ما أكتبه واختلف فيه مع كثير من الإسلاميين في موضوع العولمة أو موضوع الاقتصاد الليبرالي، ستجد جحافل من الإسلاميين يقبلوه، شباب وبعض يعني العلماء، إنه هذا عمال يقرأ قراءة عميقة للوضع الدولي ويضع الخط الإسلامي على خط صحيح، بينما هناك مخاطر كبيرة إذا الخط الإسلامي بده يروح للعولمة والخط الإسلام بده يروح للليبرالية، ممكن يدمر هذا الخط كله. لأنه هو يعني سيعيدون إنتاج زين العابدين وحسني مبارك إذا هم لم يعودوا إلى المنطلقات الأساسية بقضايا العدالة الاجتماعية في الاقتصاد، رفض التبعية الاقتصادية، تغيير النظام الاقتصادي العالمي كله الظالم على كل الأمم على كل الشعوب. يعني هذه القضايا اللي طرحت بإطار إسلامي وبمرجعية إسلامية وبقراءة، وأنا برأيي أنه هكذا الإسلام في جوهره وممكن أنا أدعمها بالمراجع يعني وإلى آخر يعني بالنص وبالنص الإسلامي، لأنه هذه كلها قائمة يا إما على الاحتكار يا إما على النصب. يعني اليوم حتى البورصات في ناس بقولك إحنا ما عندنا اعتراض على البورصات والبورصات يعني ليست حراما. يا القضية مش قضية حرام وحلال،
3: شو انعكاسها على الناس
4: يعني؟ لا البورصة ما هي وظيفتها، تعالوا نتناقش نشوف ايش عم بتساوي البورصة وهل اضرارها كبيرة ولا لا. يعني قد لا يكون هناك نص شرعي يمنع انك تضارب في البورصة، يعني مش المشكلة زي ما في نص النصوص شرعي يمنعك انك، لانه في هناك الحرام محدد في الاسلام. ولكن الاضرار يعني الدخان مثلا ما في نص انه مش لازم يدخن الشخص او يشرب مخدرات، ولكن هذا له اضرار تصل الى حد تحريمه. ولكن حتى لو وضعت التحريم والحلال والحرام على جهة، هذه قضايا يجب ان تناقش مناقشة علمية لرؤية نتائجها الفعلية على الارض على البشر على الناس. اذا كانت كلها اضرار ومضراتها كبيرة ساعتها يأتي الفقه ويعطي
3: صحيح رأيه. هذا الموضوع على كل حال مثير جدا، ويعني وانا احب النقاش فيه حقيقة، لكن الوقت وقت الحلقة يقارب ان ينتهي ونحن نريد ان نقفل هذا المحور كي ننتقل الى مجالات اخرى. الان هل تصنف نفسك انت كمفكر اسلامي؟
4: هلا انا يعني
3: انت بالبدايه يعني قلت انك انت لم تكن تريد ان تصنف هذا التصنيف، ولكن من ينظر الى ما انتجته انت يعني من كتب ومن ابحاث في هذا الموضوع يعني يصل الى
4: يعني إلى انا بشوف كثير علي يقولوا مفكر، يعني لانه هاي كمان شغله كبيره، يعني لا اقول في هذا. هلا هم يعتبروني مفكر اسلامي او مفكر عربي او مفكر، يعني ممكن هذه
3: مفكر عربي هلا في عليها صار كتير
4: حكي كمان، هلا صرت كمان انا عندي في عليها علامات
3: يعني. انا بذكر بعض الاعلانات قلنا مفكر عربي فالبعض احتج قال بلاش هالصفه لانه هي فيها مشكله،
4: صار عليها
3: مشكله
4: صارت مشبوهه. لا الحقيقه يعني انا اذا بدك كلمة مفكر إسلامي، إذا من ناحية سياسية من ناحية اقتصادية من ناحية الوضع الدولي استراتيجي ممكن، بس لما تدخل لما هو أعمق يعني
3: في مسائل الفقه والعبادات وكذا هي مسألة
4: في قضايا كثيرة، يعني ما بحطش نفسي بهالوضع، يعني أنا بقصرش بحالي أني أطلع وأعرف، يعني بجوز ما أغلط، يعني أعرف يعني كيف أمشي، يعني مثلا في أشخاص كانوا كنت أقرأ كتابك قرأته 3 مرات حتى أمسك عليك مرسك من الناحية الإسلامية وما لقيت. فهذه
3: نحن في الحلقة القادمة سوف يعني نركز الحديث على التجربة التنظيمية المميزة التي خيضت بعد عام 83 أو ابتداء من ما بعد الاجتياح 82. في الحلقة القادمة نتابع هذا الموضوع. نشكركم، بالطبع الشكر موصول للأستاذ منير شفيق. في الجزء القادم من كل الحكاية نتابع فصلا آخر من هذه الحكاية.
4: شكر لك يا
3: من. حتى نلتقي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج كل الحكاية، عرض موجز لتاريخ القضية الفلسطينية مع المفكر الإسلامي منير شفيق. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. في صفة الصفوة نحن نقرأ عون ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي، وكنا قرأنا قولا لعبد الله أو عون لعون ابن عبد الله يقول: كان أهل الخير يكتب بعضهم إلى بعض بهؤلاء الكلمات الثلاث، ويلقى بها بعضهم بعضا: من عمل لآخرته كفاه الله عز وجل دنياه، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح سريرته أصلح الله علانيته. وكنا قد أسحبنا الشرح في هذه الكلمات الثلاث. الآن قال عون ابن عبد الله: قلب التائب بمنزلة الزجاجة يؤثر فيها جميع ما أصابها، فالموعظة إلى قلوبهم سريعة، وهم إلى الرقة أقرب، فداووا القلوب بالتوبة، فلرب تائب دعته توبته إلى الجنة حتى أوفدته عليها. وجالس التوابين، فإن رحمة الله إلى التوابين أقرب. ابن قيم الجوزية له كتاب قيم جدا اسمه مدارج السالكين، بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. يقول في الكتاب: يعني الإنسان السالك إلى الله يترقى من درجة لدرجة لدرجة لدرجة لدرجة. أول درجة لدخولك على الله وابتدائك دربك مع الله اسمها التوبة. التوبة يعني هي مؤشر بأنك ستغير طريقك، كنت متجه نحو اليمين أو نحو اليسار، الآن ستتجه باتجاه الصراط المستقيم. لذلك التوبة إعلان بأنك أنت تقول لربك: يا رب أنا سأغير جهة ممشاي الماضي وسأنطلق إليك بدءا من الآن، وهذه هي لحظة الصفر. فالتوبة قرار في داخلك أنك تريد أن تقبل على ربك بعد إذ كنت مدبرا عليه. بهذه اللحظة التي تقول فيها لربك بقلبك إنك تريده وقررت أن تمشي إليه، نفس اللحظة، لحظة إذا صح يعني الكلام، لحظة التعيين، تعيينك في درب الله، تنال فيها أول دفعة من عطاء الله، ببلش المعاش يمشي هلأ، إنك قررت أن تمشي إليه. بتلك اللحظة بيعطيك الدفعة الأولى. ما هي الدفعة الأولى؟ قال: رقة في القلب. قلب التائب بمنزلة الزجاجة يؤثر فيها جميع ما أصابها، فالموعظة إلى قلوبهم سريعة، وهم إلى الرقة أقرب. قلبه هيك رقيق، ملتفت إلى ربه، ينتظر أي كلمة، أي نفحة، أي مساعدة حتى تأخذه في هذا الطريق. لذلك تجد قلبه يعني متجها بكليته إلى ربه. من أجل هذا الله يعطيه رقة في القلب. فعون يقول: فداووا القلوب بالتوبة. الآن حال التوبة لا ينفك عن السائر لدرب الله عز وجل، يعني هو أول مقام اسمه التوبة، وهو ماشي يترقى في مقاماته من الإنابة والحب والإحسان والشكر. هذه كلها مراتب، مدارج تكلم عنها ابن قيم الجوزية، وهو ماشي في هذه المدارج حال التوبة يرافقه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، في رواية 100 مرة. طيب أنت يا رسول الله تتوب إلى الله من إيش؟ تستغفر الله من إيش؟ حال التوبة لا ينفك عن السالك. هلأ آخر درجة يصلها، آخر
يعني رتبة ابن قيم يسميها استئناف التوبة، يعني أول الطريق توبة وأوسطه توبة وآخره استئناف التوبة. لذلك شو آخر سورة نزلت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ آخر سورة يعني النبي صلى الله عليه وسلم وصل في الترقي إلى حده، الترقي البشري. ما هي آخر سورة؟ إذا جاء نصر الله والفتح. وهلأ الحقيقة حتى الدعوة الإسلامية وصلت إلى أوجها، جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، كانوا أفرادا. أبو بكر وشوشة دعاه، خديجة بينه وبينها دعاه، علي بينه وبينه دعاه، دار الأرقام بالسر. بعدين هلأ رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، شو بتعمل؟ فسبح بحمد ربك واستغفره. يا أخوانا إحنا بعد ما نخلص الصلاة ونصلي، شو ما هو الذكر المشروع؟ بس تقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ما هو؟ استغفر الله. ليش شو كنت عم تساوي؟ ما كنت عم تصلي أنت، شو كنت عم تعصي الله عز وجل؟ استئناف التوبة آخر مقام يصله السالك إلى الله. شو معنات استئناف التوبة؟ لأنه يرى لما بيترقى في الفهم عن الله والتلقي عن الله، يعلم كم هي عظمة الله عز وجل وكم هو ضعفه وفقره وقلته، فيجد عمله على حسنه لا يليق أن يرفع إلى رب العالمين، فيقول استغفر الله، يا رب أنا استغفرك، هذا عملي، من أنا حتى يرفع عملي إليك، كائنا ما كان العمل. فهو يستأنف التوبة. فبداية الطريق توبة ونهاية الطريق استئناف توبة، وبينهما ملازمة للتوبة. هذا الحال يا أخوان وهذا المقام وهذه الدرجة تجعل القلب رقيقا. نحن الخطبة في علو الهمة، في تحمل المسؤولية، مناسب جدا إذا أنت لم تكن في هذا المستوى الآن أن تتوب إلى الله عما مضى وتقول له لرب العالمين أنا الآن أريد أن أقبل عليك وأقبل بهمة، خذ الكتاب بقوة. الله عز وجل قال له لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، مو شغلة خفيفة يا شباب، الإسلام يريدكم بس يريدكم بهمم عاليات، ما بيريد واحد نعسان، ولا بيريد واحد تعبان، ولا بيريد واحد شو يعني هيك فارط، ولا بيريد واحد مستسلم، بيريد واحد يقتحم التيار من أجل أن يثبت قوة هذا الدين. ما تخافوا، الأزمات تزيد المؤمن عطاء، وتزيد المؤمن قربا من الله، وتزيد المؤمن بركة، وتزيد المؤمن صحة، وتزيد المؤمن عافية، وتزيد المؤمن ترقيا. ما تخاف، أنت عبد الله عز وجل، كنت في عسر أو كنت في يسر، كنت في شدة أو كنت في بحبوحة، كنت في قلة أو كنت في كثرة، أنت في ترقي، الله يرقيك. بس أنت خليك إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، اهدنا الصراط المستقيم، إياك نعبد وإياك نستعين، خليك مقبل على الله عز وجل، وابذل كل ما تستطيع والله يعينك، ولا ترضى للشيطان أن يوسوس لك أنه ما بتقدر، صعب، يعني بيصير، يعني ما بيصير. واحد من الإخوة، يا أيها الإخوة، عرفني على شاب لا يعرف أن ينطق العربية أبدا. يا رجل يحفظ القرآن الكريم كما تحفظ أنت سورة الفاتحة، ما بيعرف يقول ولا كلمة باللغة العربية. واحد من الإخوة قال لي بأن أمه أمية ما بتعرف تقرأ ولا حرف، حرف البي ألف ما بتعرف، لا الألف ولا البي، بس أصابتها جذبة حرقة على عدم معرفتها قراءة القرآن الكريم، صارت تبكي وقررت أم، يعني الرجل الذي يكلمني عمره 30 سنة، معناته أمه عمره شي 60-70 سنة، قال لي أمي بقيت تتدخل على الله وتفتح القرآن، تفتحه تلتحق بالسيدات والآنسات اللواتي يقرأن أمامها القرآن، قال لي الآن أمي تقرأ القرآن كاملا من أوله إلى آخره. أبدا
قال لي بتقرا؟ ابدا. بتفتح للصفحه بتقرا. قال لي هلا سكر المصحف. الا هون شو مكتوب؟ ما بتعرف. بس تعرف هون في همه يا رجل. نحن انهينا ايها الاخوه من ايام قليلات دوره في فقه المعاملات الماليه. والله شيء عجيب. الدورة يا أخوان من العصر إلى المغرب 14 جلسة. في واحدة من السيدات الحاضرات عمرها أكثر من 70 سنة نزلت 14 حضور وعملت فحص. شو بدها تعمل أي بالفحص؟ شو بدها بالصح والخطأ والكذا؟ أبدا. يوجد أخوة رجال فوق 60 سنة. كم عمرك سيدنا؟ 75 سنة. الله يجزيك الخير. الأخ كان حاضر 75 سنة، 14 جلسة ما تغيب، مع صعوبة حضوره ومع صعوبة حتى أن يصل صوتي إليه، يقترب من المذاع ويقترب مني، ومع صعوبة كتابته حاضر 75 سنة. في شباب كانوا 14 جلسة متمطرقين ببيوتهم عم يطلعوا بالواتس أب شو في جديد جاينا، أو عم يتغدى قاعد عم يأكل وكاسة شاي أخضر بعدها. أوه بس شو كاسة شاي يا أستاذ؟ اشتهيتك فيها. إيه لا تشتهيني بكاسة الشاي يا شباب. يعني تب إلى الله من من من وهن يريد الشيطان أن يعني يلصقه فيك. أنت بإذن الله قادر، وأنت بإذن الله قوي، والله يعينك، ونحن كمان في خدمتك. بس أنت امشي، امشي سريعا، أقبل على الله، أقبل بالعلم وأقبل بالعمل وأقبل بحضور مجالس العلم، أقبل بحضور مجالس الذكر، حتى تبقي لنفسك اسما بكرة بعد ما تموت ب1000 سنة ينكتب في كتاب طبعة جديدة لصفة الصفوة يطلع اسمك في هذا الكتاب، ويجي ناس بعد 1000 سنة يفتحوا هيك يقرأوا اسمك ويقرأوا شيئا عن أعمالك. التوبة هي تجعل لك بداية جديدة مع الله عز وجل، وتجعلك مقبلا على الله عز وجل. فعون يقول قلب التائب يعطيه الله عز وجل هذه الرقة. هلا عون عم يحكي شغلة عجيبة مرقت عليكم بس هي فيها لفتة. بيقول وجالس التوابين. هلا هو عم يحكي عون من الأولياء، وعم يحكي مع الأولياء هو. شو بيقول لهم؟ جالس التوابين فإن رحمة الله إلى التوابين أقرب. لذلك قد ما بتقدروا يا أخوان، والله أنا أرجوكم، أرجوكم رجاء وأتمنى عليكم، إذا حضرتم في درس، في خطبة، إذا حضرتم في درس التنين، لا تجي لحالك، جيب معك صاحب، جيب معك صديق، جيب معك أخ. هلأ أنت ترى هذا الصاحب والأخ، أخي هذا بعيد عن الله، أرجوك جيبه. والله والله بجوز بهذا الداخل يجي يرق قلبه، هذا قلبه أرق من قلبي ومن قلبك، ببركته الله يفيض علينا كلياتنا. فجيبه معك. جالس التوابين لعله يتوب إلى الله في هذا المجلس. جالس التوابين فإن رحمة الله إلى التوابين أقرب. فنحن إلنا حاجة بأن نشد أناسا بعيدين عن الله إلى درب الله، نحن نستفيد، يعطينا الله عطايا إن شاء الله ببركتهم. آخر شيء، وعن أبي معشر قال رأيت عون بن عبد الله في مجلس أبي حازم يبكي ويمسح وجهه بدموعه، فقيل له لما تمسح وجهك بدموعك أو وجهك بدموعك؟ قال بلغني أنه لا تصيب دموع الإنسان مكانا من جسده إلا حرم الله عز وجل ذلك المكان على النار. قال المؤلف أدرك عون بن عبد الله جماعة من الصحابة وسمع من ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وجمهور روايته عن أبيه، أو عفوا سمع من ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وجمهور، يعني جمهور من الصحابة، وكثير من روايته عن أبيه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم ارزقنا صدق الهمة في الإقبال عليك، وارزقنا توبة صادقة بين يديك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعال. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: تعلمون.
1: يوم الجمعة يوم عيد جعله الله للمسلمين، فهو خير يوم طلعت عليه الشمس، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وهو يوم اختص الله به هذه الأمة فهداها إليه. وفي الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه. ولهذا اليوم آداب ينبغي على المسلم أن يحرص عليها، منها الاغتسال، لقوله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. التطيب والتسوك ودهن الشعر، ارتداء أحسن الثياب وأجملها، التبكير إلى صلاة الجمعة، ترك إيذاء المصلين بتخطي رقابهم أو التفرقة بينهم، قراءة سورة الكهف، التماس ساعة الإجابة. وأرجح الأقوال فيها وقتان: الأول آخر ساعة من يوم الجمعة قبل غروب الشمس، الثاني ما بين بداية خطبة الجمعة إلى انتهاء الصلاة. الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلتها، قال صلى الله عليه وسلم: أكثر الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى وياكم مع برنامج أفتعلمون. وقتا طيبا نرجوه لكم.

مرور الزمن. يقول العلماء الزمن بدأ من الصفر عند بداية نشوء الكون، ثم يتسارع حتى يصل إلى السرعة القصوى، ثم يبدأ بالتباطؤ حتى يصل إلى الصفر من جديد. وهذا ينطبق على كل شيء. ولكي نفهم هذه النظرية ينبغي أن ننظر إلى الزمن على أنه كائن حي له بداية وله نهاية. وهذه النظرية الجديدة. وكمثال، فإن سرعة الضوء في بداية خلق الكون كانت صفرا، ثم تسارعت حتى الحدود الحرجة، وهي الآن تتباطأ حتى يأتي زمن يتوقف الضوء عن الحركة ويتلاشى مثله مثل بقية المخلوقات في الكون. فهذا يعني أن جميع القياسات الكونية مثل حجم الكون ومواقع المجرات وسرعتها وبعدها عنا

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أفتعلمون؟ وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامجنا وفقراتنا التي تأتيكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج محمد رسول الله والذين معه، مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اليوم مع الصحابي الجليل أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه، في وادي ودان الذي يصل مكة بالعالم الخارجي كانت تنزل قبيلة غفار، وكانت غفار تعيش من الشيء القليل الذي تبذله لها القوافل التي تسعى بتجارة قريش ذاهبة إلى بلاد الشام أو راجعة منها. وكان جندب بن جنادة المكنى بأبي ذر واحدا من أبناء هذه القبيلة، لكنه كان يمتاز منهم بجرأة القلب ورجاحة العقل وبعد النظر، وكان يضيق أشد الضيق بهذه الأوثان التي يعبدها قومه من دون الله عز وجل، ويتطلع إلى ظهور نبي جديد يخرجهم من الظلمات إلى النور، حتى وصلت إليه أخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي ظهر في مكة، فقال لأخيه أنيس: انطلق إلى مكة، وقف على أخبار هذا الرجل. بالفعل ذهب إلى مكة، ثم عاد إلى أخيه قائلا: لقد رأيت رجلا يدعو إلى مكارم الأخلاق ويقول كلاما ما هو بالشعر. فقال له: وماذا يقول الناس فيه؟ فقال: يقولون إنه ساحر وكاهن وشاعر. فقال له أبو ذر: والله ما شفيت لي غليلا ولا قضيت لي حاجة، فهل أنت كاف عيالي حتى أنطلق فأنظر في أمره؟ قال: نعم، ولكن كن من أهل مكة على حذر. انطلق أبو ذر إلى مكة يريد لقاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بلغ أبو ذر مكة وهو يشعر بالخوف من أهلها، فقد وصلت إليه أخبار غضبة قريش لآلهتهم وبطشهم بكل من تحدثه نفسه باتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لذا كره أن يسأل أحدا عن محمد، لأنه ما كان يدري أيكون هذا المسؤول من أنصاره أم من عدوه، أي الرجل الذي سيسأله هل هو من أنصار النبي أم من أعدائه. ولما أقبل الليل اضطجع في المسجد، فمر به الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه، فعرف أنه غريب، فقال: هلم إلينا أيها الرجل. فمضى معه وبات عنده، وكذلك في الليلة الثانية والليلة الثالثة، وعندما كانت الليلة الثالثة سأله عن حاجته فأخبره، ففرح به وقال: إذا أصبحنا فاتبعني حيثما سرت حتى تدخل مدخلي. وفي الصباح انطلقا حتى دخلا على النبي، فقال أبو ذر: السلام عليك يا رسول الله. فقال الرسول: وعليك السلام الله ورحمته وبركاته. فكان أبو ذر أول من حيى الرسول بتحية الإسلام، ثم شاعت وعمت بعد ذلك، أقبل الرسول صلوات الله وسلامه عليه على أبي ذر يدعوه إلى الإسلام، ويقرأ عليه ما لبث أن أعلن كلمة الحق. عندما قرأ عليه القرآن أعلن أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ودخل في الدين قبل أن يبرح مكانه، فكان رابع ثلاثة أسلموا أو خامس أربعة. قال أبو ذر رضي الله عنه: أقمت بعد ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مكة، فعلمني الإسلام وأقرأني شيئا من القرآن، ثم قال لي: لا تخبر بإسلامك أحدا في مكة، فإني أخاف عليك أن يقتلوك. لا تخبر بإسلامك أحدا في مكة، فإني أخاف عليك أن يقتلوك. هل استجاب أم ماذا فعل؟ فيقول: ولكني جهرت بإسلامي ونلت من كفار قريش نصيبي من الضرب والأذى،
حتى أدركني العباس بن عبد المطلب عم النبي وأكب علي ليحميني منهم، ثم أقبل عليهم وقال: ويلكم، أتقتلون رجلا من غفار وممر قوافلكم عليهم؟ فأقلعوا عني. انتبهوا أنهم يمرون أمام غفار وهناك ممر قوافلهم يقطعونها عليهم، فماذا يفعلون؟ ولما أفقت جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما رأى ما بي قال: ألم أنهك عن إعلان إسلامك؟ فقلت: يا رسول الله، كانت حاجة في نفسي فقضيتها. فقال: الحق بقومك وخبرهم بما رأيت وسمعت، وادعهم إلى الله لعل الله ينفعهم بك ويؤجرك فيهم، فإذا بلغك أني ظهرت فتعال إلي. فقال أبو ذر رضي الله عنه: فانطلقت حتى أتيت منازل قومي، فلقيني أخي أنيس فقال: ما صنعت؟ قلت: صنعت أني أسلمت وصدقت. فما لبث أن شرح الله صدره للإسلام فأسلم، ثم دعا أمه للإسلام فأسلمت أيضا. ومنذ ذلك اليوم انطلقت الأسرة بكاملها، الأسرة المؤمنة، تدعو إلى الله تعالى في غفار، حتى أسلم من غفار خلق كثير وأقيمت الصلاة فيهم. وقال فريق منهم: نبقى على ديننا حتى إذا قدم الرسول المدينة أسلمنا. وبالفعل لما قدم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم المدينة أسلموا. فقال عليه الصلاة والسلام: غفار غفر الله لها، وأسلموا سالمها الله. أقام أبو ذر رضي الله عنه في باديته حتى مضت بدر وأحد والخندق، ثم قدم على المدينة واستأذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أن يقوم على خدمته، فأذن له ونعم بصحبته وسعد بخدمته. ولما لحق الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بالرفيق الأعلى، رحل أبو ذر إلى بادية الشام وأقام فيها، ثم انتقل بعد ذلك إلى الربذة، وهي قرية صغيرة من قرى المدينة، أقام فيها بعيدا عن الناس. دخل عليه رجل ذات مرة فجعل يقلب الطرف في بيته فلم يجد فيه متاعا، أي نظر في أنحاء الدار فلم يجد فيه متاعا، فقال: يا أبا ذر، أين متاعكم؟ فقال: لنا بيت هناك، يعني الآخرة، نرسل إليه صالح متاعنا. ففهم الرجل مراده وقال له: ولكن لابد لك من متاع ما دمت في هذه الدار، يعني الدنيا. فأجاب: ولكن صاحب المنزل لا يتركنا فيه. وفي السنة 32 للهجرة، وفي زمن خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه، توفي أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إلى الملتقى في حلقة جديدة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محمد رسول الله والذين معه مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: خطاك نسيت.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير.
2: تابعوا المسيرة إلى الله.
0: وحين النداء
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين.
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير.
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير.
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير.
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، فلنتابع وإياكم.
4: والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، فإن الجهاد فريضة من فرائض الإسلام، يجب أن تحيا هذه الفريضة، لأن بإحيائها تحيا الأمة كلها بطاعة الله، وتحيا الأمة بالإسلام، لأن الإسلام لا يمكن أن يستمر دون هذه الفريضة. فلا الصلاة ولا الحج ولا الصوم ولا الزكاة بل ولا التوحيد يمكن أن يبقى بدون الجهاد، لأن الجهاد حصن الإسلام وحصن المسلمين وحصن بلاد المسلمين، يدفع الله تعالى به الفتنة عن الناس، ويدفع به الأعداء عن العباد، ويدفع به الظالمين عن المظلومين. والجهاد له آدابه وأهدافه. للجهاد آداب وأهداف، وللجهاد وسائله. أما أهداف الجهاد فقد بينها سبحانه وتعالى بقوله: وجاهدوا في سبيل الله. وبينها عليه الصلاة والسلام عندما قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فإعلاء كلمة الله هي الهدف، وهي الهدف الأول. والأهداف الأخرى للجهاد كما قلنا هي حفظ الإسلام في حياة المسلمين، وحفظ الدعوة لنشرها في العالمين، لأن الجهاد قرين الدعوة. عندما يكون المسلمون مجاهدين يستطيعون أن يفتحوا الأبواب أمام الدعاة، لأن بين الشعوب سدود وبين الشعوب عوائق وضعها الكفر حتى لا تتصل البشرية ببعضها البعض. كل ملك أقام لدولته حدودا لا يسمح لأحد أن يدخلها عليه، والله تعالى يريد للحق أن يدخل إلى جميع الشعوب والأمم. فكل ملك أراد أن يعزل الحق عن حياة رعيته يجب أن يزال ملكه كما زال بالإسلام ملك قريش عن مكة، وكما زال ملك كسرى وقيصر عن بلاد الروم وفارس، لأن تلك الكيانات الطاغوتية القائمة هي التي كانت تمنع الناس من الدخول في دين الله. فلما سقط قيصر من بلاد الشام أسلمت كل بلاد الشام، ولم يبق إلا حفنة قليلة غير مسلمة أصرت وعاندت، فتركها الإسلام وشأنها. وكذلك كانت بلاد فارس كلها كانت تعبد النار على الدين المجوسي، فلما سقط كسرى بحرب القادسية دخلت كل فارس في دين الله. وكذلك كانت الجزيرة العربية من قبل تدين بالوثنية والشرك، فلما سقطت سلطة قريش المعاندة دخل الناس في دين الله أفواجا. إذن الغاية من الجهاد هي إعلاء كلمة الله في حياة الشعوب والأمم كلها. لذلك يبدأ الجهاد بمجاهدة النفس أولا، وبتربية النفس على معرفة الله وعلى التزام أمره بالسمع والطاعة. فإذا ما جوهدت النفس واستقامت وجب أن تقوم الآخرين وتبدأ بالعشيرة والأقربين. والله تعالى يقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، ويقول لرسوله الكريم: وأنذر عشيرتك الأقربين. وفي القاعدة الشرعية: الأقربون أولى بالمعروف. الأقرب فالأقرب. هكذا تبدأ بنفسك، ثم بأخيك، ثم بمن يليك، ثم بمن يليك. وللجهاد وسائله وأساليبه وعدته. فمن أهم أساليب الجهاد أن لا تبدأ العدو بجهاد السيف أو السلاح، بل يجب أن يسبق جهاد الحديد والنار جهاد الدعوة. أي لا يجوز أن يدخل على أمة دون أن تبلغ الدعوة لها. لذلك أرسل عليه الصلاة والسلام رسله إلى الملوك والأمراء في العالم قبل أن يجهز الجيش لغزو بلاد الروم. أرسل الكتب إلى الملوك والأمراء في العالم يدعوهم إلى الإسلام حتى لا يكون اعتداء عليهم إلا بعد أن يعتدوا على الحق ويرفضوا الانصياع لأمره. فإذا استجابت أي أمة لدعوة الحق فإنها تصبح جزءا من أمة الإسلام، ويصبح أفرادها إخوة للمؤمنين. لذلك فإن أكثر البلاد التي دخلت في الإسلام مختارة لم يجري على أرضها قتال. إذن بعد أن يعرض الناس وخصوصا حكامهم عن الاستجابة لدعوة الحق، يجب البدء بهدم كيان الطاغوت المتسلط على رقاب العباد بالعبودية والاستبداد. لذلك عندما أرسل قائد جيش المسلمين ربعي بن عامر إلى رستم، سأله رستم قائد جيش الفرس: ما الذي جاء بكم إلى بلادنا؟ كان جوابه رضي الله عنه: إن الله قد ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الواحد الديان. إذن بين رستم أو بين ربعي بن عامر لرستم الغاية التي قد جاءوا من أجلها ودعاه، قال: فإن آمنتم بما دعوناكم إليه كنتم إخوة لنا، وإن رفضتم هذه الدعوة جالدناكم بهذا السيف. فلما عرض عليه رستم أن يرجع ببعض المال وببعض الطعام باعتبار العرب كانوا أمة تتسول على أبواب الروم والفرس، أفهمه ربعي بن عامر أن القضية قد تغيرت وأن الإسلام غير الجاهلية، وأنه قد أصبحت للعرب عقيدة وأصبح للعرب دين، وهم يدعون الناس إلى دين التوحيد، دين إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، دين الأنبياء جميعا. إذن مجاهدة الكفار بالحجة، فإن قبلوا الإسلام فقد أصبحوا مسلمين، وإن قبلوا أن يخضعوا للإسلام وأن يبقوا على عقيدتهم يصبحون ذميين، أي يعيشون بعهد المسلمين وحمايتهم. فإن رفضوا الأولى والثانية يكون النزال، والجهاد له آدابه، أهم الآداب بعد الدعوة ألا يعتدى على بريء لا يقاتل، لذلك من ألقى السلاح فلا يقاتل في الإسلام، وقد نوه بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جاء من بعده من الخلفاء عندما كانوا يرشدون الجيش ويقولون له: لا تقتلوا شيخا كبيرا ولا امرأة ولا وليدا، ولا تقطعوا شجرا، ولا تقتلوا ولو تذبحوا بهيمة إلا لطعام، وستمرون على أقوام حبسوا أنفسهم في الصوامع فذروهم وما حبسوا أنفسهم له. ويروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهد في إحدى الحروب امرأة مقتولة فغضب عليه الصلاة والسلام وقال: أما نهيتكم عن مثل هذا؟ إذن من الآداب ألا تغل أيضا، أي ألا تسرق، فإن الغنائم التي تكون بعد المعركة لا يحل لأحد أن يأخذ منها شيئا، لأنك خرجت تقاتل في سبيل الله لا في سبيل المغنم، وما خرجت بطرا لتقتل الناس بغير حق، وما خرجت من أجل الشهرة والصيت حتى تستكبر وتطغى في جهادك. فإن أراد أمير الحرب أن يوزع الغنائم على المقاتلين أخذوا منها، وإن أبى ذلك فله الحق في ذلك. كذلك من آداب الجهاد أن لا تهدم وأن لا تحرق إلا المواقع العسكرية التي يتحصن بها العدو، وأن لا تجلو وأن لا تجلي أحدا عن بلاده إلا إذا كان مصرا على الفساد، لأن المسلمين لا يعايشون أهل الفساد في دارهم، ولأن الله تعالى أنزل أحكاما شرعية في حق البغاة الذين يفسدون في الأرض، أصدر الأمر بقتلهم أو صلبهم أو نفيهم، قال تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. هذه الأحكام في حق أهل البغي والفساد، وأما أهل البلاد فقد أقروا في التاريخ الإسلامي على أرضهم وبلادهم، ف فأهل العراق بقوا في العراق، وأهل الشام بقوا في الشام، وأهل مصر وشمال إفريقيا استقروا في بلادهم. والذي تغير هو العقيدة للإنسان. عقيدة الإنسان تبدلت ولم يحدث تبدل في السكان، لذلك بقي سكان كل بلد في بلادهم، لأنه لا يجوز إخراج الإنسان من موطنه ما دام مواطنا صالحا يقيم في الحياة مع الآخرين على أساس من الحفاظ على الحقوق والواجبات للجميع. لذلك نرى بأنه من الإجرام الكبير ما فعلته إسرائيل عندما أخرجت شعبا من بلاده لتسكن مكانه. مثل هذا لم يحدث في تاريخ الإسلام أبدا. لذلك أمر الله تعالى أن نخرج من أخذ شبرا من بلادنا أن نخرجه منه، عندما قال تعالى وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. من أهم الجهاد أن نخرج الأعداء من بلادنا، لأن الحفاظ على الأرض وعلى الوطن يعتبر حفاظا على الدين، لأن دينا بلا وطن لا يمكن أن يقوم. دين بلا وطن يستحيل. لذلك كان همه عليه الصلاة والسلام أول الأمر أن يجد للمسلمين نقطة انطلاق، لذلك كانت الهجرة إلى المدينة المنورة، إذ لا يمكن بلا قاعدة أن ينطلق أي دين أو أي جيش أو أي عمل. حرص عليه الصلاة والسلام بعد أن رأى مكة لا تصلح نقطة انطلاق بحث عن مكان وهيئ هذا المكان وهاجر إليه. لذلك من هناك من المدينة المنورة انطلق الإسلام، وانطلقت جحافله تدافع عن أهله، ومن هذه النقطة الصغيرة في العالم انتشر الإسلام في كل أرجاء العالم. إذن إخراج الفلسطينيين من بلادهم يعتبر من أفظع وأبشع الإجراءات التي اتخذت في التاريخ، لأن الإسلام لم يخرج اليهود الذين عايشوا المسلمين، إنما أخرج الرسول عليه الصلاة والسلام اليهود من المدينة، لأنهم بغوا فيها وحاولوا قتله وقتل أصحابه، وحاولوا التعاون مع المشركين ضد المسلمين، ولم يهادنوا ساعة إلا خبثا ونفاقا.

0: له حق كما للمسلمين حق، وعليه واجب كما على المسلمين، إلا أنه لا يرغم على شيء من الدين إذ لا إكراه في الدين. إذن للجهاد غاية هي إعلاء كلمة الله ورفع الظلم من حياة الأمة والشعوب، ومن غاياته الحفاظ على بلاد المسلمين وعلى بلاد الشعوب المستضعفة المهددة بالطرد كالشعب الفلسطيني والشعب اللبناني الذي هجر الكثير منه. كذلك للجهاد آداب، منها عدم الاعتداء على الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ والرهبان، وعدم الاعتداء على الزروع وعلى البساتين وعلى المواشي وعلى الأموال وعلى الأرزاق، حتى إنه لمن الكبائر أن يأخذ الإنسان في المعركة شيئا من أموال المحاربين إلا بإذن أمير الحرب ومن الغنائم فقط، وأما أهل البلاد الآمنين أو المستأمنين فإنه لا يجوز نهب أموالهم ولا سرقتها، ولا يجوز استعباد إلا من حاربوا وقاتلوا. فالحرب الدائرة اليوم بين اللبنانيين هي فتنة ليست لها أهداف سامية، لأن الجميع ضد الجميع والخراب ينزل بالجميع، وعلى المسلمين أن يحددوا هدفا ليكون عملهم مشروعا في مواجهة الفتنة التي يواجهونها، حتى يكتب الله تعالى لهم أجر المجاهدين، وإلا فإن القتل لغير قاعدة شرعية يعتبر جريمة نكراء يعاقب الله تعالى عليها القتلة بالنار. نسأل الله تعالى أن يعيد للمسلمين دينهم الذي فقدوه، وأن يعيد لهم إيمانهم الذي أصابه الكثير من الوهن، وأن يعيدهم إلى أخلاق القرآن التي هي أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. ونسأله تعالى أن يحرر بلادنا من ظلم الظالمين ومن ظلم أنفسنا، والحمد لله رب العالمين.
1: اللهم انفعنا بما سمعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام، تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

وحمل رأس الإمام الحسين عليه السلام إلى مجلس عبيد الله بن زياد بالكوفة، وقال قائلهم: أوق الركاب فضة وذهبا، فقد قتلت الملك المحجبا، قتلت خير الناس أما وأبا، وخيرهم إذ ينسبونا نسبا. فلما أدخل هذا الرأس المبارك على عبيد الله بن زياد المجرم، أخرج قضيبا وجعل ينكت برأس الحسين ويقول: إن كان هذا لحسن الثغر. رأى هذا المشهد خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنس ابن مالك رضي الله عنه، فأخذ يتحامل على جسمه ويقوم من هذا المجلس، وكان شيخا كبيرا، فقاله عبيد الله: ماذا تفعل؟ اجلس. فالتفت إليه أنس رضي الله عنه وقال: والله لأسوأنك، والله لأسوأنك، ارفع قضيبك، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبل موضع قضيبك هذا، ارفع يمينك والقضيب المجرما، وكفاك إجراما وكف تأثما، إني دخلت على الحسين بليلة فرأيت سيدكم يقبل ذا الفم.

وكان مقتل الإمام الحسين عليه السلام في العاشر من شهر محرم سنة 61 للهجرة يوم الجمعة. نعم لقد قتل مظلوما وسما إلى ربه سعيدا. واسمعوا ماذا قال شيخ الإسلام علم الأعلام ابن تيمية عليه رحمة المنان، قال: وأما من قتل الحسين أو أعان على قتله أو رضي بذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، فرضي الله عن الحسين ولعنة الله على من قتل الحسين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

نلتقي بكم دائما عبر أثير واحد وصوت واحد إنه صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان الظهر نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. إخوة الإيمان والإسلام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبالإسلام دينا، وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب النار.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي زمن الصحابة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: حذيفة بن اليمان صاحب سر رسول الله، والده هو اليمان مكي من بني عبس، أصاب الدمن فاضطر إلى النزوح إلى يثرب، وهناك حالف بني عبد الأشعل وصاهرهم، وولد له ابنه حذيفة.
1: نشأ حذيفة في بيت مسلم، وربي في كنف أبوين كانا من أوائل السابقين إلى الإسلام، فأسلم قبل أن تكتحل عيناه برؤية النبي صلى الله عليه وسلم.
2: الحمد لله، لقد انتهيت لتوي من السوق، هيا بنا يا حذيفة. حذيفة، حذيفة.
1: ها، لبيك يا أبي.
2: ماذا دهاك يا ولدي؟ لماذا لا تجيبني؟
1: ها، عذرا يا أبي، لم أسمعك، فقد كنت أفكر في أمر يشغلني كثيرا.
2: وما هو هذا الأمر؟ أخبرني يا ولدي.
1: أما آن الأوان لي يا أبتي أن تتكحل عيناي برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشوقي لرؤية رسول الله يملأ جوانحي، ولا أتوقف أبدا عن تخيل هيئته وصوته وملامح وجهه الكريم.
2: ومن منا لا يشتاق لرؤية رسول الله يا ولدي؟ اشتق وتخيل كما شئت، فإنه والله أكثر وسامة وأبهى من أي صورة في مخيلتك.
1: إلى متى يا أبي، إلى متى؟
2: كل شيء بميعاد يا حذيفة، كل شيء بميعاد يا ولدي.
0: لم يمض الكثير حتى جاء موعد اللقاء، فرحل حذيفة إلى مكة لرؤية رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
1: لا أكاد أصدق أنني أجلس أمام رسول الله، والله والله كم أحببت لقاءك.
2: أخبر رسول الله عما أتيت من أجله يا حذيفة.
1: أجل، والله كدت أنسى. يا رسول الله، أخبرني، أمهاجر أنا أم من الأنصار؟
2: رسول الله يبتسم ويقول لك: إن شئت كنت من المهاجرين، وإن شئت كنت من الأنصار، فاختر أحب الأمرين إلى نفسك.
1: بل أنا أنصاري يا رسول الله. كنت ألازم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ملازمة العين لأختها، وشهدت معه كل المواقع إلا بدرا، وما منعني أن أشهد بدرا إلا أني كنت خارج المدينة أنا وأبي، فخرج علينا مشركو قريش.
3: أين تقصدون؟
1: ها؟ المدينة.
3: بل تقصدون محمدا.
1: ما نريد إلا المدينة.
3: حسنا حسنا، نطلقكم على عهد منكم ألا تنصروا محمدا علينا ولا تقاتلونا معه، أتعاهدوننا على ذلك؟
2: نعاهدكم، نعم نعم نعاهدكم.
1: ماذا؟ أجل، نعاهدكم.
2: هذا ما تم بيننا وبين فرسان المشركين.
1: أخبرنا يا رسول الله، ماذا نفعل وأنت تعلم أنه ما أحب قلبي يوما بعد لقائك شيئا إلا الشهادة في سبيل الله؟
0: رسول الله يقول لكما: نفي بعهدهم ونستعين بالله عليهم.
2: يا ثابت بن وقش، ماذا ننتظر لا أبا لك؟ ف فوالله ما بقي من عمر أحدنا إلا بمقدار ما يضمع الحمار. إنما نحن مغادرون اليوم أو غدا، أفلا نأخذ سيفنا ونلحق برسول الله؟ لعل الله يرزقنا الشهادة مع نبيه.
0: أما ثابت بن وقش فأكرمه الله بالشهادة على يد المشركين، وأما اليمان فتعاورته سيوف المسلمين وهم لا يعرفونه، وخر الشيخ صريعا بسيوف أصحابه.
4: أبي أبي، إنه أبي، اتركوه. أبي، إنه أبي، أبي، يغفر الله لكم، يغفر الله لكم، هو أرحم الراحمين.
0: إن رسول الله يواسيك ويعرض عليك دية أبيك يا حذيفة.
1: إنما هو طالب شهادة وقد نالها، أما الدية فأشهد الله ورسوله أني قد تصدقت بها على فقراء المسلمين.
0: أفضى رسول الله إلى حذيفة بن اليمان بأسماء المنافقين، وهو سر لم يطلع عليه أحدا غيره، وعهد إليه بتحركاتهم وتتبع نشاطهم ودرء خطرهم عن الإسلام والمسلمين. ومنذ ذلك اليوم دعي حذيفة بن اليمان بصاحب سر رسول الله.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم مسلسل الدرامي من المسلسل زمن الصحابة، زمن الصحابة، زمن الصحابة. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. وبعدين لما وصل صلى الله عليه وسلم مزدلفة حصل مجموعة مواقف مهمة جدا، كلها الصحابة بيبصوا عليها، نبي بيعلمهم حقائق مهمة ينور طريقهم قبل ما ينتقل للرفيق الأعلى بعد فترة قليلة جدا. أول حاجة وصى سيدنا ابن عباس يجيب له الحصى اللي هيترمي بها الجمرة، جمرة العقبة، والسنة بتلتقط من مزدلفة، ولكن وصى تبقى صغيرة، فجابها له مثل حصى الخذ، يعني قد الحمصاية الكبيرة الفولة الصغيرة. فلما النبي حطهم في إيديه قال بمثل هذا وإياكم والغلو، فإنما أهلك الذين كانوا من قبلكم الغلو في الدين. يعني مش لازم تبقى طوبة كبيرة عشان تضرب بها الشيطان فتعور الناس، بلاش تشدد، الدين مش كده، مش بالعنف ده، هي حصوة صغيرة القضية في القلب اللي بيرمي وبيتبرأ من الشيطان، فزي ما سيدنا النبي قال له. وبعدين والنبي عليه الصلاة والسلام موجود، جات له المرأة الخثعمية من خثعم. الست دي كانت ست وضيئة، يعني ست شكلها جميل، فجت تسأل النبي سؤال. وكان سيدنا الفضل بن العباس ابن عم النبي رضيف النبي، رضيف يعني راكب وراه. فالست بتسأل النبي سؤال، بتقول له يا رسول الله إني أدركت أبي لا يستوي على بعير، هو عجز أوي لدرجة لو قعدناه على الحصان ولا على الجمل يقع، فهل أحج عن أبي؟ وهي بتسأل سيدنا النبي، والفضل بن العباس المحرم اللي راكب ورا النبي بيبص لها عشان هي حلوة. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيحول وجهه كده ويمكمل السؤال، والفضل يرجع كده يبص لها، وبعدين سيدنا النبي يحول وجهه الناحية التانية، فقال صلى الله عليه وسلم حجي عن أبيك. أيوة، لو هو ما يقدرش يحج وعجز قوي بيحج عن أبيك. طبعا مش محتاج أقول لك اللطف والحنية والصبر والتفاهم لطبيعة الشاب اللي ممكن يغلط غلطة زي دي، وسيدنا النبي بيربيه وبيعلمه. يمكن واحد مننا لو كان حصل معاه كده كان أقول له امشي حجش معايا، وممكن كان احنا بقى نعمل كده مع بعض، انت صحبة مش صالحة بتبص للبنت في الحج واحنا محرمين. فلكن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام فكان بيعلمه ويوجهه، واكيد ممكن يكون كلمه بعد كده، لكن امام المرأة بس كان بيحول وجهه وهو بيبص لها سيدنا الفضل بن العباس. وبعدين في وسط المناسك وقع واحد محرم من فوق الجمل بتاعه، كأن رقبته اتكسرت او حاجة، وقصته الدابة فمات. فقال صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر، ماء وكمان حاجة تبقى ريحتها حلوة يعني، وكفنوه في ثوبين ولا تغطوا رأسه، ما تكفنهوش زي الكفن العادي، كفنوه زي المحرم اللي مش مغطي رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، لأن من مات على شيء بعث عليه. وبعدين واحد من الأعراب الضخام قوي اسمه الحارث بن عمرو السهمي بيقول أنا مش ناسي لقطة ثانية كده حصلت مع النبي، إن أنا كنت حابب إن أنا أمشي جنبه كده وهو راكب على الجمل بتاعه، لغاية ما وجهي بقى محاذي لركبة النبي عليه الصلاة والسلام، ضخم جدا، فهو ماشي خده جنب ركبة النبي وهو راكب على الجمل. فأنزل النبي صلى الله عليه وسلم يده ومسح على وجهه. حنية هم ما يعرفوهاش أصلا العرب في الجاهلية، فمش يعني إيه حد يطبطب كده عليك. قالوا فما زالت النضرة من مسحة رسول الله في وجه الحارث إلى أن مات. حنية بس إيد النبي جت على وشه صلى الله عليه وآله وسلم. من المواقف المهمة أن خلاص ناموا وصحيوا تاني يوم، يوم 10 يوم الحج الأكبر، اللي فيه أربع أعمال، في طواف الإفاضة وفي رمي الجمرات وفي الحلق وفي الذبح. فكان الناس تيجي تقول لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أنا طفت قبل مدبح، واحد يقول أنا دبحت قبل مطوف، واحد يقول أنا رميت الجمرات أول حاجة. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم أو أخر إلا وقال افعل ولا حرج. يلا صح، أيوة صح، أيوة أنت الترتيب كده وأنت الترتيب كده كله صح، تيسيرا على الجموع الضخمة 100,000 اللي بتحج مع سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبعدين سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل لمنى دبح الهدي بتاعه. الهدي للنبي دبحه قد ايه؟ 63 جمل. احنا لما بنروح الحج بندبح كل واحد بيدبح خروف الهدي بتاعه، وبيبقى الواحد يعني ايه متكلف يعني. سيدنا النبي بايديه دبح 63 جمل عشان يأكل كل اهل مكة، وامر بتفريق لحومها وجلودها على الناس كأنها بعدد سنين عمره صلى الله عليه وسلم. وبعدين بعد كده وقت الحلق في مناسك يوم 10 يوم الحج الأكبر، حلق سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام شعره، كلمة حلق يعني بالموس زيرو، وقال رحم الله المحلقين. قلنا مين اللي قال؟ الصحابة. طب والمقصرين يا رسول الله اللي مش هيحلق شعره زيرو؟ قال رحم الله المحلقين. قلنا والمقصرين يا رسول الله؟ قال رحم الله المحلقين. قلنا والمقصرين؟ قال والمقصرين. فحلق هو عليه الصلاة والسلام بالموس. سيدنا أنس بيقول فما ترك أصحابه شعرة منه تسقط على الأرض. وكان أحد التابعين لما سمع الكلام ده قال والله لأن يكون عندي شعر من رسول الله خير لي مما طلعت عليه الشمس. كانوا بيحبوه، هو الحب كده، الحب ده معنى اللي بيتذوقه بيعمل حاجات ما خطرتش على البال. سأقولك حاجة هنا مهمة جدا، لو خدت بالك ان مش كل الصحابة حلقوا زيره بالموس يعني زي النبي عليه الصلاة والسلام، لان احنا لما بنروح الحج او العمرة بنلاقي بعض اصدقائنا الطيبين المقبلين على الله وعلى السنة بينكروا على بعض الناس انهم حلقش زيره زي النبي. اقولك الصحابة بعضهم حلق زي النبي بالموس والبعض ما حلقش، وكل واحد بيبقى عنده ظروفه. لكن لو خدت بالك مهم السكينة والحفاظ على القلب مقبل على الله وماشي في نور النبي. عايز أألف الموقف بشكل تاني، عايز أألف كده لو كانت الست الخثعمية جات استفتت النبي وسيدنا الفضل بن العباس بيبصلها، فالنبي عليه الصلاة والسلام نظر له نظرة معينة بينهاروا فيها، وبعدين بعد ما الست مشيت قال له امشي ما تكملش معايا، احنا محرمين احنا في الحج، زي تعمل كده زي تبص تنظر للست واحنا في الحج، ما تكملش معايا، انت لا تستحق. ونقعد نتكلم وقتها على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحزم مع المخطئ والصحبة الصالحة وتطرد من حياتك اللي بيبعدك عن ربنا في وقت العبادة، كانت ممكن تمشي كده. يبدو أن رسول الله ساب لنا نور مختلف، يبدو أنه أراد أن احنا يسيب لنا التفاهم. أنا دي غلطة شاب غلط نظر، وربنا قال لي يغضوا من أبصارهم، قال كده قل للمؤمنين. إنسان صحابي جليل ابن عم النبي بس مش معصوم، وعدم عصمتهم قدوة لينا ان احنا نشوف ربنا بيقول لهم ايه وسيدنا رسول الله بيقول لهم ايه لما يغلطوا. بس هو اراد ان احنا عليه الصلاة والسلام نتفهم ويحول وجهه برفق. يمكن يكون بعد ما مش يتكلمه قال له حاجة، بس يقينا كتب شبه فعله اللي كان فيه رفقه وبيحول وجهه كده عشان يركز مع الله. احنا في الحج، الحج باللغة العربية يعني القصد، أنا بأقصد الله، يحج يعني يقصد، فخليك مع الله يا فضل. وسبحان الله لما تشعر أن النبي عنده القبول الواسع ده، أمال ربنا بيقبل الناس إزاي؟ أمال ربنا عنده قبول إزاي سبحانه وتعالى؟ عشان كده مهم تبقى فاهم الطبيعة والأنوار النبوية. حاجة تانية، شفت الراجل اللي وقع من على الدابة فالنبي قال ده يبعث ملبيا لأنه مات، وكأنه بيصدق قوله من عاش على شيء مات عليه ويبعث المرء على ما مات عليه. وده بيخوف ويطمن، يخوف حد فينا مصر على ذنب أو على كبيرة لحسن يكون ساعة وفاته في وقت في الكبيرة دي ومعلش لازم يخوف نفسه كده، أو يطمن كل واحد تائب أو مصلي واشتغل بيكافح في الحياة أو بيخدم الخلق إن ممكن أجلك يا رب بعد عمر طويل في سبيل الله يجي وانت في موقف شريف تبعث عليه يوم القيامة. اللقطات دي كلها أنوار ما تفوتش عليك، لأنها حصلت عشان النبي يشاور عليها لينا فنعيش إحنا في نور النبي.
2: والحمد لله يا رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: الفطن
1: إنها صوت الحق.
0: نمو يا بنين فغدا نصر يحتفى.
1: إذاعة التوحيد الإسلامي.
0: فغدا نصر يحتفى.
1: إذاعة التوحيد الإسلامي. نور وضياء.

معكم عبر الموجات العاملة في لبنان 103.5 ميجاهرتز اف ام، 105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، تميزه عبر الأثير.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. في صفة الصفوة نحن نقرأ عون ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي، وكنا قرأنا قولا لعبد الله أو عون لعون ابن عبد الله يقول: كان أهل الخير يكتب بعضهم إلى بعض بهؤلاء الكلمات الثلاث، ويلقى بها بعضهم بعضا: من عمل لآخرته كفاه الله عز وجل دنياه، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح سريرته أصلح الله علانيته. وكنا قد أسحبنا الشرح في هذه الكلمات الثلاث. الآن قال عون ابن عبد الله: قلب التائب بمنزلة الزجاجة يؤثر فيها جميع ما أصابها، فالموعظة إلى قلوبهم سريعة، وهم إلى الرقة أقرب، فداووا القلوب بالتوبة، فلرب تائب دعته توبته إلى الجنة حتى أوفدته عليها. وجالس التوابين، فإن رحمة الله إلى التوابين أقرب. ابن قيم الجوزية له كتاب قيم جدا اسمه مدارج السالكين، بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. يقول في الكتاب: يعني الإنسان السالك إلى الله يترقى من درجة لدرجة لدرجة لدرجة لدرجة. أول درجة لدخولك على الله وابتدائك دربك مع الله اسمها التوبة. التوبة يعني هي مؤشر بأنك ستغير طريقك، كنت متجه نحو اليمين أو نحو اليسار، الآن ستتجه باتجاه الصراط المستقيم. لذلك التوبة إعلان بأنك أنت تقول لربك: يا رب، أنا سأغير جهة ممشاي الماضي وسأنطلق إليك بدءا من الآن، وهذه هي لحظة الصفر. فالتوبة قرار في داخلك أنك تريد أن تقبل على ربك بعد إذ كنت مدبرا عليه. بهذه اللحظة التي تقول فيها لربك بقلبك إنك تريده وقررت أن تمشي إليه، نفس اللحظة، لحظة إذا صح يعني الكلام، لحظة التعيين، تعيينك في درب الله، تنال فيها أول دفعة من عطاء الله، ببلش المعاش يمشي هلأ، إنك قررت أن تمشي إليه. بتلك اللحظة بيعطيك الدفعة الأولى. ما هي الدفعة الأولى؟ قال: رقة في القلب. قلب التائب بمنزلة الزجاجة يؤثر فيها جميع ما أصابها، فالموعظة إلى قلوبهم سريعة، وهم إلى الرقة أقرب. قلبه هيك رقيق، ملتفت إلى ربه، ينتظر أي كلمة، أي نفحة، أي مساعدة حتى تأخذه في هذا الطريق. لذلك تجد قلبه يعني متجها بكليته إلى ربه. من أجل هذا الله يعطيه رقة في القلب. فعون يقول: فداووا القلوب بالتوبة. الآن حال التوبة لا ينفك عن السائر لدرب الله عز وجل، يعني هو أول مقام اسمه التوبة، وهو ماشي يترقى في مقاماته من الإنابة والحب والإحسان والشكر، هذه كلها مراتب، مدارج تكلم عنها ابن قيم الجوزية. وهو ماشي في هذه المدارج، حال التوبة يرافقه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، في رواية 100 مرة. طيب أنت يا رسول الله تتوب إلى الله من إيش؟ تستغفر الله من إيش؟ حال التوبة لا ينفك عن السالك. هلأ آخر درجة يصلها، آخر
يعني رتبة ابن قيم يسميها استئناف التوبة، يعني أول الطريق توبة وأوسطه توبة وآخره استئناف التوبة. لذلك شو آخر سورة نزلت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ آخر سورة يعني النبي صلى الله عليه وسلم وصل في الترقي إلى الحده ترقي البشري، ما هي آخر سورة؟ إذا جاء نصر الله والفتح. وهلأ الحقيقة حتى الدعوة الإسلامية وصلت إلى أوجها، جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، كانوا أفرادا، أبو بكر وشوشة دعاه، خديجة بينه وبينها دعاه، علي بينه وبينه دعاه، دار الأرقام بالسر، بعدين هلأ رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، شو بتعمل؟ فسبح بحمد ربك واستغفره. يا أخوانا إحنا بعد ما نخلص الصلاة ونصلي شو ما هو الذكر المشروع؟ بس تقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ما هو؟ استغفر الله. ليش شو كنت عم تساوي؟ ما كنت عم تصلي أنت، شو كنت عم تعصي الله عز وجل؟ استئناف التوبة آخر مقام يصله السالك إلى الله. شو معنات استئناف التوبة؟ لأنه يرى لما بيترقى في الفهم عن الله والتلقي عن الله يعلم كم هي عظمة الله عز وجل وكم هو ضعفه وفقره وقلته، فيجد عمله على حسنه لا يليق أن يرفع إلى رب العالمين، فيقول استغفر الله، يا رب أنا استغفرك، هذا عملي، من أنا حتى يرفع عملي إليك كائنا ما كان العمل، فهو يستأنف التوبة. فبداية الطريق توبة ونهاية الطريق استئناف توبة وبينهما ملازمة للتوبة. هذا الحال يا أخوان وهذا المقام وهذه الدرجة تجعل القلب رقيقا. نحن الخطبة في علو الهمة، في تحمل المسؤولية، مناسب جدا إذا أنت لم تكن في هذا المستوى الآن أن تتوب إلى الله عما مضى وتقول له لرب العالمين أنا الآن أريد أن أقبل عليك وأقبل بهمة، خذ الكتاب بقوة. الله عز وجل قال له لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، مو شغلة خفيفة يا شباب، الإسلام يريدكم بس يريدكم بهمم عاليات، ما بيريد واحد نعسان ولا بيريد واحد تعبان ولا بيريد واحد شو يعني هيك فارط ولا بيريد واحد مستسلم، بيريد واحد يقتحم التيار من أجل أن يثبت قوة هذا الدين. وما تخافوا، الأزمات تزيد المؤمن عطاء وتزيد المؤمن قربا من الله وتزيد المؤمن بركة وتزيد المؤمن صحة وتزيد المؤمن عافية وتزيد المؤمن ترقيا. ما تخاف أنت عبد الله عز وجل، كنت في عسر أو كنت في يسر، كنت في شدة أو كنت في بحبوحة، كنت في قلة أو كنت في كثرة، أنت في ترقي، الله يرقيك. بس أنت خليك إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، اهدنا الصراط المستقيم، إياك نعبد وإياك نستعين، خليك مقبل على الله عز وجل وابذل كل ما تستطيع والله يعينك، ولا ترضى للشيطان أن يوسوس لك أنه ما بتقدر، صعب، يعني بيصير، يعني ما بيصير. واحد من الإخوة يا أيها الإخوة عرفني على شاب لا يعرف أن ينطق العربية أبدا، يا رجل يحفظ القرآن الكريم كما تحفظ أنت سورة الفاتحة، ما بيعرف يقول ولا كلمة باللغة العربية. واحد من الإخوة قال لي بأن أمه أمية ما بتعرف تقرأ ولا حرف، حرف البي ألف ما بتعرف، لا الألف ولا البي، بس أصابتها جذبة حرقة على عدم معرفتها قراءة القرآن الكريم، صارت تبكي وقررت أم، يعني الرجل الذي يكلمني عمره 30 سنة، معناتها أمه عمره شي 60-70 سنة، قال لي أمي بقيت تتدخل على الله وتفتح القرآن، تفتحه تلتحق بالسيدات والآنسات اللواتي يقرأن أمامها القرآن، قال لي الآن أمي تقرأ القرآن كاملا من أوله إلى آخره،
ابدا. قال لي بتقرا؟ ابدا. بتفتح للصفحه بتقرا؟ قال لي هلا سكر المصحف، الا هون شو مكتوب؟ ما بتعرف. بتعرف هون في همه يا رجل. نحن انهينا ايها الاخوه من ايام قليلات دوره في فقه المعاملات الماليه، والله شيء عجيب. الدوره يا اخوان من العصر الى المغرب 14 جلسه، في واحدة من السيدات الحاضرات عمرها أكثر من 70 سنة، نزلت 14 حضور وعملت فحص. شو بدها تعمل أي بالفحص؟ شو بدها بالصح والخطأ والكذا؟ أبدا. يوجد أخوة رجال فوق 60 سنة. كم عمرك سيدنا؟ 75 سنة. الله يجزيك الخير. الأخ كان حاضر 75 سنة، 14 جلسة ما تغيب، مع صعوبة حضوره ومع صعوبة حتى أن يصل صوتي إليه، يقترب من المذاع ويقترب مني، ومع صعوبة كتابته حاضر 75 سنة. في شباب كانوا 14 جلسة متمطرئين ببيوتهم، عم يطلعوا بالواتساب شو في جديد جاينا، أو عم يتغدى قاعد عم يأكل وكاسة شاي أخضر بعدها. أوه بس شو كاسة شاي يا أستاذ، اشتهيتك فيها. إيه لا تشتهيني بكاسة الشاي يا شباب. يعني تب إلى الله من من من وهن يريد الشيطان أن يعني يلصقه فيك. أنت بإذن الله قادر، وأنت بإذن الله قوي، والله يعينك، ونحن كمان في خدمتك. بس انت امشي امشي سريعا، اقبل على الله، اقبل بالعلم واقبل بالعمل واقبل بحضور مجالس العلم، اقبل بحضور مجالس الذكر، حتى تبقي لنفسك اسما بكرة بعد ما تموت بألف سنة ينكتب في كتاب طبعة جديدة لصفة الصفوة، يطلع اسمك في هذا الكتاب، ويجي ناس بعد ألف سنة يفتحوا هيك يقرأوا اسمك ويقرأوا شيئا عن أعمالك. التوبة هي تجعل لك بداية جديدة مع الله عز وجل، وتجعلك مقبلا على الله عز وجل. فعون يقول قلب التائب يعطيه الله عز وجل هذه الرقة. هلا عون عم يحكي شغلة عجيبة مرقت عليكم، بس هي فيها لفتة. بيقول وجالس التوابين. هلا هو عم يحكي، هذا عون من الأولياء وعم يحكي مع الأولياء. هو شو بيقول لهم؟ جالس التوابين، فإن رحمة الله إلى التوابين أقرب. لذلك قد ما بتقدروا يا أخوان، والله أنا أرجوكم أرجوكم رجاء، وأتمنى عليكم إذا حضرتم في درس، في خطبة، إذا حضرتم في درس التنين، لا تجي لحالك، جيب معك صاحب، جيب معك صديق، جيب معك أخ. هلأ أنت ترى هذا الصاحب والأخ أخي هذا بعيد عن الله، أرجوك جيبه. والله والله بجوز بهذا الداخل يجي يرق قلبه، هذا قلبه أرق من قلبي ومن قلبك ببركته، الله يفيض علينا كلياتنا. فجيبوا معك. جالس التوابين، لعله يتوب إلى الله في هذا المجلس. جالس التوابين، فإن رحمة الله إلى التوابين أقرب. فنحن إلنا حاجة بأن نشد أناسا بعيدين عن الله إلى درب الله، نحن نستفيد، يعطينا الله عطايا إن شاء الله ببركتهم. آخر شيء، وعن أبي معشر قال رأيت عون بن عبد الله في مجلس أبي حازم يبكي ويمسح وجهه بدموعه، فقيل له لما تمسح وجهك بدموعك أو وجهك بدموعك؟ قال بلغني أنه لا تصيب دموع الإنسان مكانا من جسده إلا حرم الله عز وجل ذلك المكان على النار. قال المؤلف أدرك عون بن عبد الله جماعة من الصحابة، وسمع من ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وجمهور روايته عن أبيه، أو عفوا سمع من ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وجمهور، يعني جمهور من الصحابة، وكثير من روايته عن أبيه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم ارزقنا صدق الهمة في الإقبال عليك، وارزقنا توبة صادقة بين يديك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

أحمل قلبي على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا. أتيتك وقد ضاقت علي نفسي، ولكن رحمتك أوسع لي. أتيتك ملبيا

عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا، أبتغي قربك وفسحة الجنان. أرشدني، املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك، قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.

0: من رحمة الله
1: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
1: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. تميز

الزمن. يقول العلماء الزمن بدأ من الصفر عند بداية نشوء الكون، ثم يتسارع حتى يصل إلى السرعة القصوى، ثم يبدأ بالتباطؤ حتى يصل إلى الصفر من جديد، وهذا ينطبق على كل شيء. ولكي نفهم هذه النظرية ينبغي أن ننظر إلى الزمن على أنه كائن حي له بداية وله نهاية، وهذه النظرية الجديدة. وكمثال، فإن سرعة الضوء في بداية خلق الكون كانت صفرا، ثم تسارعت حتى الحدود الحرجة، وهي الآن تتباطأ حتى يأتي زمن يتوقف الضوء عن الحركة ويتلاشى مثله مثل بقية المخلوقات في الكون. فهذا يعني أن جميع القياسات الكونية مثل حجم الكون ومواقع المجرات وسرعتها وبعدها عنا

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أريد أن أقارن بين موضعين في القرآن الكريم فيهما عبرة. الموضع الأول ذكر الله تعالى عن بني إسرائيل، عن اليهود، ذكر عنهم البخل والشح وإمساك المال وحبه، ثم قال سبحانه: وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فذكر الله تعالى تفرقهم في الأرض منذ القديم، ولذلك اليهود يسمون الشتات، يهود الشتات، والذين تجمعوا في ما يسمى بدولة إسرائيل تجمعوا من جميع بلاد العالم، من بلاد أوروبا وبلاد العرب والشرق والغرب وأمريكا وسواها، ولا يزال العديد من اليهود موجودين في معظم أو في الكثير من بلاد العالم. هذا جانب. في المقابل ذكر الله تعالى قصة فيها عبرة عن قريش، فقال سبحانه: لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. وذلك في قصة أن قريش كانت، وهي قبيلة عربية معروفة تسكن مكة، قبيلة ضخمة ولذلك سميت قريش، أنهم كانوا تمر بهم الأزمة أو المجاعة، فكان الرجل منهم يضع نفسه وأسرته وأطفاله في بيت أو خيمة ولا يجد ما يأكل، ويستحي أن يمد يده إلى الناس أو يسأل أو يطلب حتى يموتون جوعا. فمرت بهم سنة، فجمعهم عبد مناف وقال لهم: يا معشر قريش، إذا حدث هذا فأنتم تقلون ويكثر الناس، وتضعفون ويقوى الناس، وتذلون ويعز الناس. هذا ليس بالعمل أن تسكتوا وتجلسوا في بيوتكم حتى تموتوا ويموت صغاركم، لابد أن يكون ثم حل، وحل جذري يقوم على التكافل. فاقترح عليهم رحلة الشتاء والصيف إلى الشام وإلى اليمن. هذه الرحلة التجارية يبيعون فيها أشياء مما ينتجونه بمكة، ويشترون أشياء من الشام ومن اليمن من المأكولات والبضائع والأطعمة وغيرها، ويتواصلون مع الناس ويعملون حراكا إيجابيا في هذا المركز التجاري الهام في جزيرة العرب وهو مكة المكرمة. فكانوا كل سنة يذهبون في هاتين الرحلتين ويعودون بأرباح طائلة وأموال طيبة. يمكن لا يعرف في بلاد العرب رحلة منتظمة مثل هاتين الرحلتين. والشيء العجيب والغريب أنهم كانوا إذا رجعوا أخذ كل أحد منهم ماله، وكان هناك قدر محدد هذا يوزع على الجميع، يعطى للأطفال الكبار الصغار الرجال النساء، ليس هناك أحد في مكة من قريش إلا ويعطى نصيب من أرباح هذه الرحلة المباركة الميمونة التي امتن الله بها عليهم في السورة. فقال: لإيلاف قريش، يعني جعل الله تعالى هذه الرحلة من أجل أن تتآلف قريش وتجتمع وتبقى في مكة لأمر يريده الله عز وجل، لهذا كان في الجاهلية. ومطرود الخزاعي يروى أنه يعني معروف قصيد له يتكلم عن قريش، يقول: يا أيها الرجل المحول رحله، هلا مررت بآل عبد منافي، المشركين غنيهم بفقيرهم حتى يكون فقيرهم كالكافي، يعني أنهم يعطون الفقير حتى يستكفي ويصبح مثل الغني. فالمقصود أن الله تعالى من أجل تأليفهم وتوحيدهم وبقائهم أذن لهم برحلة الشتاء والصيف وألهمهم هذا المعنى، وكذلك أن يكون من جراء ذلك التكافل وإعطاء الفقير والمسكين ما تقوم به حياته ويقوم به أوده ويصفو به عيشه. قال: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع. وكان من سر الإطعام هذه الرحلة. والعجيب أن سبحانه ما قال الذي أشبعهم من جوع، لأنه الشبع ربما يكون تخمة، والتخمة قد تسبب حالات كثيرة من الترف والمرض، وربما العرب كانوا يرون أن المعدة بيت الداء والحمية أساس الدواء، فكثرة الأكل وإدخال الطعام على الطعام والشبع المفرط
هي من أسباب السمنة ومن أسباب الأمراض ومن أسباب المتاعب التي تصيب الإنسان. إنما هنا قال أطعمهم من جوع، يعني الطعام الذي يسد جوعتهم، وآمنهم من خوف أنهم في جو خائف مضطرب، ومع ذلك جعل الله تعالى مكة المكرمة آمنة كما قال سبحانه: أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. فالله تعالى امتن عليهم بالإطعام من جوع وبالأمن من خوف. وقد يكون هذا إشارة إلى قصة وقعت، يعني الإطعام من جوع ومر بهم مجاعة فأطعمهم الله تعالى من هذا الجوع، والخوف أيضا مر بهم خوف، وربما كان من الخوف قصة أصحاب الفيل الذين هاجموا مكة وهموا بأهل مكة، مع ذلك الله تعالى آمن أهل مكة من هذا الخوف وأبدل خوفهم أمنا ووعدهم بالمزيد سبحانه. الشاهد هنا أثر التكافل المادي والاقتصادي في وحدة القبيلة وجمع شملها، وفي وحدة المدينة مكة المكرمة قريش، يعني هناك تناسب، فمكة هي مدينة قريش ويوجد فيها الأحابيش ويوجد فيها غيرهم من القبائل العربية، لكن هي أصل هذه المدينة. والله تعالى كان يصنع شيئا لجزيرة العرب وللعرب وللعالم بتهيئة الجو هنا لظهور الرسالة المحمدية الخاتمة وبعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والذي جعله الله تعالى من قريش، فكان شرفا وفخرا لهم. ولذلك كانت قريش حسب علمي هي المدينة القبيلة الوحيدة التي ذكر الله تعالى اسمها في القرآن الكريم من قبائل العرب، وسمى بها هذه السورة حتى تسمى السورة سورة قريش، وذكر الله تعالى رحلتهم وأثنى الله تعالى عليهم بالعمل الذي عملوه وأنه سبب في إيلافهم، بخلاف اليهود الذين كانوا بسبب البخل والشح شذاذ الآفاق الشتات في كل مكان. مثل هذا المعنى يلهم في هذا الوقت أن المجتمعات الموسرة والغنية التي رزق الله تعالى المال أو الزراعة أو النفط أو غيره، يجب أن يكون لغنيهم لفقيرهم حظ من المال مثل مال الغني، وللصغير مثل مال الكبير، ولليتيم مثل مال صاحب الأب، أن يكون هناك متابعة لهم ومؤسسات تسهر عليهم وأوقاف كما شرع الله تعالى نظام الأوقاف في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأوقف المسلمون حتى الخلفاء الراشدون، وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، أن يكون الأصل باقيا والريع السنوي ينفق في أعمال الخير. هذا النظام الإسلامي العظيم الذي حفظ الله تعالى به عبر التاريخ كثير من شعوب المسلمين والجامعات والمدارس والمستشفيات وغيرها، ينبغي أن يوظف الآن في حركة تستهدف رعاية الفقراء والمحتاجين، وأن هذا من أعظم أسباب حفظ الله للدولة وللمجتمع. حتى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أبغوني ضعفاءكم، هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم، بدعائهم واستنصارهم. أن يوجد في الدول الإسلامية وفي العواصم الكبرى، نظرت إلى بلاد الخليج وما فيها من الخير، أو القاهرة أو المشرق أو المغرب، تجد الأحياء الشعبية المسحوقة، ناس يعيشون في المقابر، ناس يعيشون يعني تحت خط الفقر، لا يجدون الكفاف ولا ما دونه، أطفال وصغار ورجال ونساء، وفي أحياء الصفيح كما هو معروف في المغرب وفي المشرق، أوضاع لابد أن تعالج. أما هذا التفاوت الضخم فهو سبب للتحاقد والكراهية والبغضاء ومقت رب العالمين لمجتمع لا يهتم قويه بضعيفه، والله أعلم.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج مع القرآن الكريم مع الشيخ الدكتور سلمان العودة. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

نلتقي بكم دائما دائما عبر أثير واحد، أثير واحد وصوت واحد، صوت واحد. إنه صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم. خديجة، عائشة، صفية، سمية، فاطمة، أم سلمة، أسماء خلدها التاريخ وكتبها بسطور من ذهب. فتعالوا نقلب صفحات المجد والشرف وخدمة الإسلام في نساء حول الرسول.
1: صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها.

0: طالب ابن هاشم ابن عبد مناف وأمها هالة بنت وهب ابن عبد مناف نشأت في بيت عبد المطلب سيد قريش وزعيمها بلا منازع، كما اجتمعت بالإضافة إلى كل تلك الأمجاد سقاية الحجيج، ولقد تأثرت صفية بكل تلك العوامل، ومن خلالها تكونت شخصيتها القوية النافذة. كانت أشد فاجعة لصفية فقد والدها، فبكت وحزنت وتأثرت وفاض لسانها برثاء أحب الناس إليها، فقالت: أرقت بصوت نائحة بليل على رجل بقارعة الصعيد، ففاضت عند ذلكم دموعي على خدك منحدر الغريد. اقترنت صفية بأحد وجهاء مكة هو الحارث بن حرب ابن أمية، ولكنه مات ولم تعقب منه، فتزوجها العوام ابن خويلد ابن أسد، فولدت له الزبير والسائد وعبد الكعبة. وحين أشرقت مكة بنور الإسلام وشرفت بدعوة سيد الأنام ابن أخيها الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، كانت صفية من أوائل الذين آمنوا به وصدقوا برسالته واتبعوا النور الذي أنزل معه. وكان قد سبقها إلى ذلك ابنها الزبير بن العوام رضي الله عنه.
1: نساء حول الرسول.
0: هاجرت صفية رضي الله عنها إلى المدينة مع ابنها الزبير، وأقامت هناك تعيش أهم أدوار وفصول تاريخ الإسلام، وقد شاركت في صنعه في بعض الأحيان. في يوم أحد كانت صفية رضي الله عنها في طليعة النسوة اللواتي خرجن لخدمة المجاهدين وتحميسهم للجهاد ومداواة الجرحى، ولما انهزم المسلمون وانفض أكثر الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قامت صفية رضي الله عنها وبيدها رمح تضرب به في وجوه الناس الفارين المنهزمين والأعداء المشركين، وتقول لهم: إن هزمتم عن رسول الله. فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم أشفق عليها، فقال لابنها الزبير بن العوام: إلقها فارجعها، لا ترى ما بشقيقها حمزة ابن عبد المطلب. فلقيها الزبير فقال: يا أمه، إن رسول الله يأمرك أن ترجعي. فقالت صفية: ولما؟ فقد بلغني أنه مثل بأخي، وذلك في الله عز وجل قليل، فما أرضانا بما كان من ذلك، لأحتسبنا إن شاء الله تعالى. وعاد الزبير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: خلي سبيلها. فأتت صفية حمزة فنظرت إليه وصلت عليه واسترجعت واستغفرت، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم به فدفن. وكانت صفية وحمزة شقيقين من أم واحدة. ويوم غزوة الخندق الأحزاب قامت رضي الله عنها بعبء ثقيل يدل على شجاعتها وجرأتها ودفاعها عن دين الله وحميتها في سبيله. وكأني بصفية لم تفوت فرصة غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا غزت معه، وخرجت لا طمعا بمال أو متاع أو سلب، ولكن انتصارا وذودا عن دين الله ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم.
1: نساء حول الرسول.
0: لما كان يوم خيبر انطلقت مع بعض النسوة المسلمات المؤمنات يشددن أزر المجاهدين، واتخذت قريبا من ميدان المعركة مع كعيبة بنت سعد الأسلمية خيمة يداوين بها جراحات المصابين ويسعفنهم ويقمن على خدمتهم. وحين لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى كانت صفية رضي الله عنها من أكثر أهله ونساء المؤمنين جزعا وحزنا، ولقد سجلت ذلك في أبيات منها: لفقد رسول الله إدحان يومه، فيا عين جودي بالدموع السواجم. عاشت صفية رضي الله عنها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم معززة مكرمة، يعرف الخلفاء والصحابة قدرها ومكانتها. ثم توفيت رضي الله عنها في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنة 20 من الهجرة، وقد بلغت من العمر 72 سنة. وصلى عليها عمر بن الخطاب ودفنت في البقيع. رضي الله تعالى عن صفية ابنة عبد المطلب، عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشقيقة أسد الله ورسوله، حمزة ابن عبد المطلب، المؤمنة المبايعة، المجاهدة الصابرة، الشاعرة الفاضلة.
1: خديجة، عائشة، صفية، سمية، فاطمة، أم سلمة، أسماء خلدها التاريخ وكتبها بسطور من ذهب. نساء حول الرسول.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
2: أنا المارد أن يخرج من قلقومه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي شيخ المجاهدين أحمد ياسين. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: فرصة يا بني، بدي أحفظ القرآن وأقرأ. لما بطلع ما فيش فرصة، قبل الشباب ما يخطفوا ويطلعوني ألحق أقرأ إشي.
2: إن شاء الله يا شيخ، الله كريم، شايفك متفائل.
1: طب من إيش لإيش إني حطلع غصب عنهم؟
2: قبل نهاية المدة؟
1: قبل نهاية المدة. طب أنا بديش أخسرك، إذا طلعت أنا غصب عنهم أنت بتيجي عندي وبعطيك حلو.
2: يا رب يا رب.
3: كيف أحمد ياسين؟ بديش أوصيك، ممنوع أي سخافة، أي إعلام، أي حقوق إنسان يوصل إله. مهم إنه ما يوصلوا إله وما يطلع من عنده أي معلومة.
4: الأمور تمام وتحت السيطرة بخصوص المعلومات، لكن دايماً بيشكي من المرض.
5: اتآملوا مع الموضوع واحذروا تدهوى صحته، ولا بعدين بتفتحوا علينا بوابة جهنم. إحنا مش ناقصين موجة مشاكل جديدة.
4: دايماً بيشكي من دانو.
5: الله لا يرده. وين مشكلة؟ لو صار أطرش عادي، وأحيانا بيشكي من عينه برضو، لو صار يشوف بعين واحدة عادي. المهم إنه ما يموت،
1: مش عشان بخبه. لا،
6: الشيخ تعبان، الشيخ تعبان، دكتور بسرعة، دكتور بسرعة.
1: شو
5: بيقولوا؟ الشيخ أحمد ياسين تعبان؟
7: إن حرارته مرتفعة، حالته لا تبشر بخير، لا بد من خروجه إلى المستشفى حالا.
5: إحنا كلكنين عشانك وإنت بتضحك؟
1: أنت مش متوتر عشان أنت بتكاش يكون موتي سبب في الانتفاضة، وعشان خايف إنه تتهم بالإهمال ويطردوك.
5: أنت أصلا حرام تكون عايش، كنا نجري عشان واحد زيك؟ لو أني أنا كان الصبح موتك.
1: جاييك جيل كامل يسرق من عينك النوم ويحرمك الحياة زي ما حرمتوا أهالينا من الحياة. حضلكم أنتوا بخوفكم، وإحنا ما في إشي نخاف عليه. إذا كانت موتة واحدة أكيد رح نختارها تكون موتة عينك.

0: أطلقوا مشروع السلام مدريد وكذلك أوسلو بعد أن شعروا أن المقاومة قد اشتدت وأصبحت تشكل خطرا، ففكروا أن يقضوا عليها بطريقة ماكرة حيث يتم الاتفاق مع فئة من الشعب ليحملوا السلطة ويحكموا البلاد ويقوموا هم بدور حماية المصلحة الإسرائيلية. هذا كان تفكيرهم، وأيضا يصنعون حالة فرقة من خلال فريق يريد المقاومة وآخر يريد السلام.
1: وهل حدث ما أرادوا يا أبي؟
0: نعم.
1: أقصد هل حدثت فرقة في الشعب؟
0: للأسف يا ولدي، إسرائيل لم تكن جادة في مشروع السلام. لقد قال شمير يومها: كنت أريد أن تبقى المحادثات لمدة 10 سنوات وأكثر حتى تقضي على مفهوم المقاومة. الشعب كله كان في خندق المقاومة، الآن هناك آخرون يريدون مفاوضات، وللأسف أيضا جانب مع التنسيق الأمني.
2: ماذا تقصد بالتنسيق الأمني يا أبي؟
3: شوف، أنت بتعرف رؤيتنا، لازم يسود إنا سلام في المنطقة. أنت تعيش بسلام، إخنا كمان يعيش بسلام، لازم كلنا يعيش بسلام. إخنا شايفين في ناس عندكم ما بدهم سلام، إنا دوركم توقفوهم عن أعمالهم التخريبية اللي بتضر بعملية سلام. كمان لازم يكون واضح إنه بدنا فريق من عندكم للتدريب الأمني عشان نتبادل معلومات. الجزء اللي ما بتقدروا عليه من ساعدكم فيه، والجزء اللي بتقدروا عليه انتو بتقوموا فيه
4: طبعا الاعتكالات. المهم ارسال معلومات عنهم والتحقيقات، لازم تكونوا على تواصل.
5: طبعا لازم يكون التنسيق على كل المستويات. طب انتو حتى لا يتم الحرج، ايش بدكوا تقولوا قولوا لنا واحنا بننفذ، وانتو لا تدخلوا مناطقنا اللي سيتم الاتفاق عليها.
3: لا لا لا لا، اخنا لو لزم الامر راح نساعدكو وندخل أماكن ما تقلقوا. طبعا طبعا أمنكم محفوظ، وإنه تكونوا رموز شيء بهمنا.
4: إحنا مهمتنا أمنية بس؟ وين الامتيازات الاقتصادية؟ بدنا معابر، بدنا موانئ، بدنا أراضي نقيم عليها دولة.
6: بكير على كلام الدولة، كله في وقته خلو. الآن نعطيكم أماكن وتدريبات وأجهزة وتقومون بإيقاف المقاومة، وشوية شوية بيكون في دولة. مش دولة بدها ناس متدربين؟
5: بدنا نحط جدولة للمشروع كله.
3: بنخط جدولة. المرحلة الأولى عودة قيادات الخارج لوطنهم وإعطائهم هويات إقامة وتجهيز أماكن تأسيس دولة، بعدين اللقاء، وبعدين فترة لتهديد الخطوات التالية.
4: نقرأ الفاتحة زي ما بتقولوا؟

0: وكان مشروع السلام أوسلو، وعاد الفلسطينيون وقيادة حركة فتح وقيادات الفصائل في الخارج، كما كان اللقاء سعيدا بعودة هؤلاء. ولكن
1: ماذا يا أبي؟ إنه شيء جميل أن يعودوا من الخارج.
0: نعم، ولكن عادوا وكانت لهم مهمة قاسية على المقاومة.
2: ماذا تقصد يا أبي؟
0: بعد فترة من الزمن ليست كبيرة، تشكلت أجهزة أمنية فلسطينية وبدأت بحملة اعتقالات ضد فصائل المقاومة، وعلى رأسها حماس. وكان هناك حدث مشهور أثر على مجريات الأمور في علاقة الناس مع الأجهزة الأمنية.
2: ما هو يا والدي هذا الحدث؟
3: معقول مش قادر تجمع مظاهرات مكونة من 100 شخص؟ معقول؟ كيف بدك تهكم بلد؟ انت مش جاهز.
4: احنا جاهزين وما في مظاهرات.
3: بدي اخبار حلوة، اليوم في تجمع كبير في مسجد فلسطين.
4: في مسيرة بدها تطلع من جامع فلسطين اليوم، ممنوع تطلع، بالحديد والنار ممنوع، واضح؟
5: حسبنا الله ونعم الوكيل. في كل تجمع في ناس سيئين، كتير من اللي أجوا على أرض الوطن رفضوا الذل ورفضوا التنسيق الأمني، وكانوا بدهم بس إنهم يعيشوا أحرار.
0: هذا صحيح يا أمي، وقليلون هم من باعوا أنفسهم للاحتلال ونفذوا أوامره. كان معظمهم رجالا وطنيين، وأيضا هم التحقوا بالمقاومة.
2: هذا جيد، هذا رائع يا أبي.
0: لكن بعض المتنفذين شوهوا صورة الحركة الوطنية التي كانت تحمل لواء الكفاح المسلح وحريصة على تحرير فلسطين. ولم يكتفوا بذلك، بل أغلقوا كل المؤسسات الخاصة بالأنشطة الإسلامية، الجمعيات والمؤسسات، ومنعوا تحفيظ القرآن والندوات.
1: لماذا كل هذا يا أبي؟
0: لأن الإسرائيليين أعطوا أوامرهم بالقضاء على الحركة الإسلامية من جذورها.
2: ولماذا يقبلون يا أبي؟ لماذا؟ ألم يعرفوا أننا إخوة؟ ألم يعرفوا أن هذه الأنشطة من أجل مساعدة الناس ودلهم على طريق الخير؟
0: يا ولدي يعرفون، ولكن بعضا منهم وهم قليل كانوا ضعافا، فباعوا ضمائرهم لعدوهم. ولكن يا معاذ، لابد أن تعلم ويعلم الناس أن فيهم الوطنيين الذين أحبوا وطنهم، وهم كثر، ومنهم المقاومون، ومنهم من كان يساعد المقاومة في السر.
1: ولماذا في السر يا أبي؟
0: لأن من يعرف عنه أنه يساعد المقاومة إما سيعتقل وإما سيقتل.
2: وماذا كان موقف الشيخ أحمد ياسين وقيادة حركة حماس؟
6: أعلم كم هو العناء في أن نجتمع هنا.
7: ياه، لو تعلم يا شيخ كيف وصلت لحزنت علي. خرجت أنا والأولاد وأم أحمد وانتقلنا عدة أماكن حتى أضمن عدم المتابعة والملاحقة الأمنية.
8: وأنا كمان هيك يا شيخ.
6: طمنون عليكم، كيف النشاط؟
7: أي نشاط يا شيخ؟ الناس بتخاف تصلي في الجامع لأنه اللي بيصلي بيعتقل. يا شيخ لازم نحط حد للكلام هذا، لازم حدا يقول لهم إنكم غلط.
8: يا شيخ لا يفل الحديد إلا الحديد، شبابنا بيموتوا في السجن.
6: صبر جميل يا إخوة، يجب أن ندرك 3 أشياء في طريقنا. أولا، أننا نتعامل مع إخوة لنا بغوا علينا. إخوة بغوا علينا. ثانيا، يجب أن ندرك أن المطلوب من كل هذا هو القضاء على الحركة الإسلامية والمقاومة كعنوان. ثالثا، يجب أن ندرك أن ليس كل الموجودين سيئين، ولابد من التعامل مع كل فرد على حدة، فليسوا كلهم متآمرين، منهم الوطني والشريف ومنهم قليل مأجورون.
9: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم مسلسل الدرامي من المسلسل شيخ المجاهدين، شيخ المجاهدين أحمد ياسين، أحمد ياسين. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من حكاية الناس. حكايتنا اليوم تتحدث عن السيد ماجد. صعد ماجد درجات الطائرة بخفة ورشاقة، والابتسامة تعلم حيا فتزيده وسامة على وسامة. حيا المضيف الأنيقة، ثم استقر في كرسيه وسرح بأفكاره الوردية محلقا في فضاء مليء بالسعادة والنشوة. كان يفكر في البندقية، تلك المدينة العائمة، سحر الغرب وقفارة الغرب. لطالما سمع عن جمالها وروعتها وحضارتها، حتى إنه ظنها مدينة مرسومة في الخيال ولا وجود لها على أرض الواقع. بعد ساعات سيرى بعينيه ذلك الخيال مجسدا على أرض البندقية. وصل ماجد إلى البندقية وأمضى فيها 7 أيام، مرت وكأنها ساعات، وحانت ساعة العودة إلى الوطن. كان فراق مدينة المتعة واللهو بالنسبة له كأنها ساعة انفلات الروح عن الجسد. لن ينسى ماجد مباهج ومفاتن هذه الرحلة أبدا. لن ينسى تالين ونادي ونتالي وسوزي وبقية الأخريات. 7 أيام غب فيها ما شاء من اللذة وما أراد أن يغب. عاش فيها حياة الحرية التي كان يحلم بهذه الحرية منذ أن تفتح على حياة البالغين. بلل شفتيه بلسانه متلمظا وقال: ما أجمل الحرية، هل هناك أروع من أن يفعل الإنسان ما يشاء كما يشاء مع من يشاء دون رقيب أو عتيد؟ حطت الطائرة في وطنه الأم، فنزل منها وهو يجر قدميه جرا، بينما ظلت روحه وعقله وقلبه وأحلامه هناك تسبح في مياه البندقية الدافئة وتعانق الأطياف الناعمة. تجهم وجهه عندما تذكر التقاليد والعادات والأخلاق والتعاليم الدينية التي تكبل الإنسان في بلاد الشرق بأغلال من المحرمات المقيتة حسب رأيه طبعا. دمتم في سره: كل شيء هنا عيب، حرام، هذا صح وهذا خطأ، هذا يجوز وهذا لا يجوز. يا لها من بلاد مقيتة، ما يزال أهلها مكبلين بالترهات والأقوال البالية التي أكل عليها الدهر وشرب. عندما وصل إلى المطار كانت زوجته هالة وابنته ياسمين واقفتين تنتظرانه. عانقهما بحرارة، فهما أعز ما يملك في هذه الحياة، ومن أجلهما فقط عاد إلى هنا. ولولاهما، آه من لولاهما، لولاهما لعاش في مدينة العسل واللذة عيشة لا مثيل لها إلا في الخيال. سألته ياسمين: أين هديتي يا بابا؟ أجابها: لقد أحضرت لك ولأمك أحلى الهدايا، ألعاب وعطور وفساتين وتحف لا مثيل لها. بعد أشهر فقط اكتشف ماجد أنه لم يجلب لأسرته أحلى الهدايا، بل جلب لها قنبلة موقوتة شديدة الانفجار. اكتشف ذلك عندما أجرى اختبار الدم ليستكمل الأوراق المطلوبة للسفر إلى ألمانيا للعمل هناك، ذاك الحلم الذي كان يراوده ليل نهار. ولكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. فقد قالت له عاملة المخبر بصوت متلعثم: سيد ماجد، أنصحك بالذهاب إلى مركز معالجة الإيدز، وهناك سيجري علاجك، أتمنى لك الشفاء العاجل. لم يكن ماجد يعرف عن الإيدز قبل ذلك اليوم سوى أنه مرض خبيث، لكنه عندما ذهب إلى مركز معالجة الإيدز عرف كل شيء عن هذا المرض اللعين. عرف أنه فيروس خطير يستهدف الجهاز المناعي للإنسان، وأن السبب الرئيس للإصابة به هو الزنا والمخدرات، وأنه ينتقل من الشخص المصاب إلى الشخص السليم عن طريق نقل الدم، وأنه ينتقل من الزوج المصاب إلى زوجته وإلى جنينها. صاح ماجد: يا ويلاه، إذا انتقل فيروس الإيدز مني إلى هالة، ومن هالة إلى طفلنا الجنين الذي في بطنها. لم يستطع عقله المصدوم أن يستوعب هذه المعلومات الرهيبة. لم يصدق أن العلم إلى الآن لم يكتشف علاجا شافيا لمرض الإيدز، وأن أقصى ما استطاع العلماء أن يتوصلوا إليه في علاج المصابين بالإيدز هو بعض الأدوية التي تحد من سرعة انتشار الفيروس وتخفف عن المريض بعض آلامه. خرج ماجد من المركز وقد اسود في وجهه كل شيء.
لم تعد تنفعه سيارته الفاخرة وفيلته الباهرة، كل أمواله المكدسة عاجزة عن أن تجلب له الدواء والشفاء من هذا المرض القاتل. أدرك الآن أنه دفع ثمن الحرية التي عاشها في البندقية، وعرف كم كانت تلك الحرية مزيفة قاتلة تحمل في داخلها السم الزؤام. شعر بالندم والألم، ولكن لا تساعة من دم، فقد انتقل مرض الإيدز إلى زوجته هالة وإلى الجنين الذي حملت به بعد عودة زوجها من تلك الرحلة المشؤومة. وسرعان ما انتشر المرض في جسم هالة، وامتدت يده المؤذية لتلتهم خلايا الشبكية في عينيها وتنشر السرطان في أمعائها. أما مولودتها الجديدة لونا فقد ولدت صلعاء، وبدلا من الشعر الجميل الذي يفترض أن يزين رأسها، انتشرت في رأسها الصغير بقع زرقاء صغيرة مرعبة. فقد ولدت المسكينة مصابة بمرض التهاب الكبد، وصار النظر إليها يثير البكاء والألم بدل أن يكون مصدر فرح وبهجة وسرور.

وقه حزمة الورد وقرأ الفاتحة على روحيهما، ثم أجهش بالبكاء هناك في المقبرة. ومن بين دموعه النادمة كانت تتراءى له صور تالين ونتالي ونادين وسوزي والأخريات، تخيلهن يتهامسن ويضحكن بسخرية وشماتة، كأنهن اليوم يستكملن قبض ثمن اللذة العابرة التي منحنه إياها في لحظة من لحظات موت الضمير وذهاب الخشية من الله تعالى. لم يكن ماجد يأبه لانهيار مناعته، ولا لمرض السرطان الدم الذي أصابه، ولا للآلام الرهيبة التي كانت تبرح به، لكنه كان يتمزق حسرة وندما على عائلته البريئة الطاهرة التي نقل إليها هذه الهدية القاتلة من بلاد التفلت والفوضى والإباحية. ليته التزم بتعاليم دينه وأخلاق مجتمعه، ليته عاش في ظل التعاليم التي كان ينعتها بالبالية المهترئة التي أكل عليها الدهر وشرب. ليته أطاع من قالوا له هذا حلال وهذا حرام، هذا صح وهذا خطأ، هذا يرضي الله وهذا يغضبه. ولكن ماذا تنفعه هذه الليتة الآن؟ عاد أدراجه إلى منزله حزينا بائسا زائغ النظرات، يتلفت يمنة ويسرى طوال الطريق، فقد كان يشعر بشبح الموت يطارده ويتربص به أينما حل وحيثما ارتحل. فتح الباب فهرعت إليه ياسمين ابنته الحبيبة، آخر ما بقي له من أمل في هذه الدنيا. عانقته وقبلته ودموعها تنسكب على وجنتيها الطاهرتين، ثم قالت له: بابا حبيبي، لا تتركني وحيدة، لا ترحل عني كما رحلت أمي ولونا، ليس لي سواك في هذه الدنيا. مسح دموعها بيديه المغبرتين بتراب القبر، طوقها بحنان ورحمة وأجابها من بين دموع عينيه: وأنا أيضا أحبك، أحبك كثيرا. ولكن لم يكمل ماجد كلامه بعد هذه اللكن، ولو أكمله لقال: لا مفر من الموت الوشيك، فهو النتيجة الحتمية للإيدز. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلن بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوتي وأخواتي، انتهت حكايتنا لهذا اليوم، أودعكم على أمل اللقاء بكم مع حكاية أخرى من حكايا الناس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج بيت المسلم، سلسلة تربوية مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي أخواتي أينما كنتم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحن معا في مستهل حلقة جديدة من برنامجنا بيت المسلم، وفي بيت المسلم نناقش قضايا الأسرة المسلمة وقضايا التربية مع فضيلة شيخنا المربي الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعلى الله قدركم ونفع بكم.
0: وأعلى قدركم سيدي، جزاكم الله خيرا عنا. سيدي، نتحدث اليوم عن الحقوق. نحن في بدء البرنامج كما تذكرون سيدي تحدثنا عن حقوق الزوج على زوجها والزوج على زوجه. الآن بعد أن أنهينا موضوعات التربية لابد أن نؤصل لقضية الحقوق، حقوق الآباء على الأبناء ثم حقوق الأبناء على الآباء. نبدأ اليوم بحقوق الأب على ابنه. قبل أن نذكر هذه الحقوق سيدي، ما معنى حق؟ هل هو من العدل أم من الإحسان؟
1: كليهما.
0: نعم.
1: أو كلاهما.
0: نعم.
1: الحقيقة أن الله عز وجل جل جلاله فطر الإنسان على محبة أولاده. يعني دخلت مرة مستشفى أطفال، المرأة المحجبة تبكي، والسافرة تبكي، والبدوية تبكي، والمدنية تبكي، والمثقفة تبكي. يعني محبة الأولاد طبع، والطبع الكسب فيه قليل. أي أب بالخمس قارات يحب ابنه؟ ضمانا لتربيته، ضمانا لرعايته، وأنا أراها محبة الله له. والدليل وألقيت عليك محبة مني. أنا أرى أنه أي محبة لأي أب في العالم بالخمس قارات، في أي مكان، في أي زمان، من أي طيف، من أي دين، من أي عرق، من أي طائفة، محبة الأبناء الآباء للأبناء طبع ضمانا لتربيتهم. لكن بر الأبناء لآبائهم تكليف. إنسان تزوج امرأة شابة، مصلحته، رغبته، شهوته معها، أما بر أمه عبء عليه. فلذلك كلف الأبناء ببر الآباء، فالأبناء مكلفون من عند الله عز وجل ببر آبائهم. أما الآباء للأبناء شيء طبيعي جدا، طبع محبة الآباء في كل مكان في كل زمان، من أي طيف، من أي فئة، من أي دين، من أي اتجاه، طبع
0: طبع.
1: أما بر الآباء تكليف. فالإنسان الطبع، لكن هذا الطبع أحيانا يصقل يزداد، أيام يهمل. أما البر لابد من إرادة قوية لبر الآباء والأمهات.
0: إذن هو حق واجب. أنا حق هذا الذي قصدته سيدي،
1: حق واجب،
0: أنه ليس، يعني هو طبعا إحسان كما تفضلتم، لكن ليس من قبيل أن أفعل أو لا أفعل، هو عدل.
1: في دليل، دليل أقوى من ذلك. الله عز وجل قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، دقيق، وبالوالدين إحسانا، رفع بر الوالدين إلى مستوى عبادته. هي الواو والعطف. العطف يقتضي المشاكلة والمماثلة. أنت لا تقول أبدا اشتريت قصرا وملعقة،
0: لا يتناسب،
1: قصرا وسيارة، بيتا وسيارة. العطف يقتضي التماثل. فلما رفع الله بر الآباء إلى مستوى عبادته، معنى ذلك أول عبادة بعد عبادة الله بر الوالدين. فالله عز وجل خلق كل شيء من لا شيء، أما سبب وجود الإنسان أبوه وأمه،
0: ما السبب؟
1: طرف النظر عن دينهما، مسلم غير مسلم، البر مطلوب لأي أب.
0: نعم.
1: كائنا من كان.
0: نعم.
1: وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطيعه،
0: هذه الحالة الوحيدة،
1: وصاحبهما في الدنيا معروفا.
0: لا تلغي المصاحبة، عدم الطاعة في المعصية لا تلغي المصاحبة. سيدي، وبالوالدين ذكرتم الآية، وبالوالدين
1: يعني أحيانا بيكون إنسان وضعه المادي جيد جدا، يرسل السائق ليقدم لأمه أو أبيه حاجاتهما، في ملمح بالباء دقيق جدا. الباء في الآية تفيد الإلصاق. الأب لا يريد الفاكهة تأتيه مع السائق، يريد أن تأتيه مع ابنه. أنا أذكر أنه في منتجع أو في مأوى عجزي في فرنسا أجريت استبيان طال أكثر من 500 عاجز، فسئل ما طموحك في حياتك؟ الإجابة مذهلة كانت أن أرى أحفادي. في بلادنا، في بلاد المسلمين، الأب الجد يتمتع بأحفاده دائما كل يوم، بينما في بلاد أخرى لا يتمتع. مطلبه الأول أن يرى أحفاده.
0: نعم، هذه وبالوالدين
1: بالباء باء الإلصاق،
0: أن يخدمه.
1: أرسلت السائق مع الفاكهة؟ لا، لا بد من أن تذهب أنت إليهما،
0: يريدك أنت
1: مهما كان حجمك كبيرا.
0: نعم، وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر، أنا عندك،
1: يعني الإنسان يسأل كم ولد في عندك؟ وأنا عندي 4 أولاد عندي. نعم، في بيتي. إنسان مع تقدمه بالسن يقول أنا عند ابني، معنى عندك إشارة لطيفة جدا من الله، يعني أنت كبر سنك وأنت عند ابنك. إما يبلغن وهما عندك في بيتك،
0: لا في بيت،
1: مو بالمأوى عجزة. نعم، إذا قلت كلمة دقيقة جدا، مطالب العجزة في أرقى مأوى، يعني فندق 10 نجوم، ومع ذلك يريد أن يرى أحفاده.
0: إما يبلغن عندك
1: إما الكبر، يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما
0: فلا تقل لهما أف.
1: يا لطيف، قال لو أن في اللغة كلمة أقل من أف لقالها الله. لذلك العلماء حملوا على هذه الكلمة 30 حالة: دفع الباب بعنف أف، النظر بشدة، ما بر أباه من شد نظره إليه، التحول لا حول ولا قوة إلا بالله أف.
0: نعم،
1: عد العلماء 30 حالة تساوي كلمة أف.
0: نعم،
1: ولو أن في اللغة كلمة أقل من أف لقالها الله.
0: نعم، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما.
1: من باب أولى،
0: من باب أولى.
1: إذا كانت أف مرفوضة، من باب أولى
0: النهر،
1: أي شيء آخر فوق الأف.
0: نعم، وقل لهما قولا كريما. ما القول الكريم؟
1: الكريم كلمة كريم يفهمها الناس خطأ، لا تعني الذي يعطي المال. الكريم جمعت مكارم الأخلاق كلها في كلمة كريم: صادق، على أمين، على محب، على عفيف، وفلان كريم، جمعت فيه مكارم الأخلاق كلها. قول كريم ما في عنف، ما في قسوة، ما في فعل أمر، ما في تنديد. اذكر لهذا القول ما شئت من صفات، قل لهما قولا كريما، في أدب، في حشمة، في تلطف، في نعومة، في رجاء. هذا معنى قولا كريما.
0: نعم، سيدي، أيضا يعني كما تذكرون البر الوالدين مقدم حتى على الجهاد عندما يكون فرض كفاية.
1: طبعا،
0: والجهاد ذروة سلام.
1: الجهاد نوعان: جهاد يعني فرض عين على كل إنسان
0: عند النفير العام.
1: نعم، نفير عام، عدو داهم البلاد، هذا الجهاد فرض عين على كل مسلم. أما في جهاد كفائي، إذا قام به البعض سقط عن الكل. بر الوالدين مقدم على الجهاد الكفائي.
0: أحي والداك،
1: الذي هو فرض كفاية.
0: قال أحي والداك؟
1: قال نعم. قال بهما فجاهد، بهما فجاهد.
0: إذن الجهاد ممكن أن يكون ببر الوالدين.
1: نعم،
0: يجاهد ببر الوالدين.
1: كلمة جهاد كلمة يعني لها معاني دقيقة جدا. الحقيقة الدقيقة أن الجهاد، أعظم أنواع الجهاد، جهاد النفس والهوى، يأتي بعدها الجهاد البنائي، يأتي بعدها الجهاد الدعوي، ثم الجهاد القتالي. كلمة جهاد كلمة مظلومة. بناء البلد، تأمين استخراج الثروات، تصنيع الثروات، تأمين صحي لكل المواطنين، فرص عمل لكل مواطن، هذا جهاد. الدعوة إلى الله جهاد، وجاهدهم به بالقرآن جهادا كبيرا. في عنا جهاد النفس والهوى، هذا أصل الجهاد. المهزوم أمام نفسه لا يقوى على مواجهة نملة. جهاد النفس والهوى، ضبط النفس، يعني أن تضبط مشاعرك، دخلك، انفاقك، بيتك، عملك، سيرتك الذاتية، علاقتك مع الآخرين، مع من هو أقوى منك، مع من هو أضعف منك، مع من تعوله، مع من لا تعوله، مع الجار، مع القريب، مع الموظف، مع الزميل.
0: هذا جهاد،
1: جهاد هذا جاهدهم به بالقرآن، الدعوة إلى الله جهادا كبيرا. إذا نجحنا في جهاد النفس والهوى، ونجحنا في الجهاد البنائي، أمنا فرص عمل، أمنا كفاية المواطنين، تكافؤ فرص أمنا، ثم دعونا إلى الله، بعد كل هذه الجهادات الثلاث يأتي الجهاد القتالي، حينما يمنعنا قوي من أن نوصل الدعوة إلى الآخرين فقط. لأنه الآية تقول من شاء فليؤمن من شاء فليكفر. أنا أجاهد من يمنعني أن أوصل دعوة الله إلى من؟ إلى الآخر.
0: لكن لا أجاهد لأجبره على الدخول
1: أبدا، لأنه من شاء فليؤمن من شاء فليكفر. إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا،
0: لا إكراه في الدين،
1: مخير. لو اختار الكفر ما في مانع، بس ما له، لا يحق له أن يمنع الحق من أن يصل إلى شعبه.
0: نعم، جزاكم الله خيرا. هذا كلام لطيف، وإن كان يعني بدأنا به من ففيه ما فجاهد،
1: نعم،
0: فتوسعنا بقضية الجهاد، وهذا مطلوب، وهذا ما فعله صلاح الدين.
1: جهاد النفس والهوى، هذا أول جهاد حقيقي. أقول كلمة دقيقة، المهزوم أمام نفسه لا يستطيع أن يجاهد نملة.
0: وهذا ما فعله صلاح الدين الأيوبي سيدي، يعني ربى جيلا على الجهاد بالدعوة إلى الله وبالمدارس التي فتحها في بلاد الشام وغير ذلك، وظهر جيل صلاح الدين.
1: وأنت حينما تبني هذه الأمة، الثروات تستخرجها، تصنعها، تكافؤ فرص، هذا جهاد بنائي.
0: نعم.
1: وحينما تسمح للدعاة الصادقين الربانيين أن ينطقوا بالحق، جهاد دعوي. فإذا نجحت في جهاد النفس والهوى أولا، وفي الجهاد البنائي ثانيا، وفي الجهاد الدعوي ثالثا، لك أن تجاهد من منعك من إيصال الحق إلى المؤمنين.
0: نعم، جزاكم الله خيرا سيدي. وفي بر الوالدين أيضا سيدي، قضية البر بعد الوفاة، هل هناك بر بعد وفاتهما؟
1: يعني واحد سأل النبي الكريم ماذا بقي علي من بر والدي بعد موتهما، قال ثلاثة أشياء: أن تبر صديقهما، وأن تنفذ عهدهما. الأب وصاك بابنته، اعتني بها وكأنها بنتك مثلا،
0: نعم،
1: يعني زوجها. في ابن أحيانا وضع المادي جيد
0: يدعو أخواته،
1: ما بهم أخواته البنات. أن تبر الأب عن طريق تنفيذ وصيته،
0: نعم.
1: وأن تصل صديقهما، الأب له أصدقاء، من بر الآباء أن تصل أصدقاء الوالد، وأن تصل الرحم التي لم يكن لها صلة إلا بهما. هذا الذي بقي عليك من برهما بعد موتك.
0: نعم، جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم. إخوتي أخواتي، في ختام هذا اللقاء أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم بر الآباء والأمهات. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج بيت المسلم، سلسلة تربوية مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: بعد مئة عام.
1: بعد مئة عام.
0: بعد مئة عام.
1: بعد مئة عام.
0: بعد مئة عام. سنكون جميعا أو أغلبنا مع أقاربنا وأصدقائنا وأحبائنا تحت التراب.
1: تحت التراب.
0: وسيكون مصيرنا الأبدي واضحا جليا أمام أعيننا.
1: أمام أعيننا. أمام أعيننا.
0: سيسكن بيوتنا أناس غرباء.
1: أناس غرباء.
0: سيؤدي أعمالنا ويمتلك أملاكنا أشخاص آخرون.
1: آخرون.
0: لن يتذكروا شيئا عنا.
1: لن يتذكروا شيئا عنا.
0: سنكون مجرد سطر في ذاكرة بعض الناس.
1: سنكون مجرد سطر في ذاكرة بعض الناس.
0: أسماؤنا وأشكالها.
1: أسماؤنا وأشكالها.
0: سيطويها النسيان.
1: سيطويها النسيان.
0: فلماذا نطيل التفكير بنظرة الناس إلينا وبمستقبل بيوتنا وأملاكنا وأهلنا؟ كل هذا ليس له جدوى وقيمة
1: بعد مئة عام.
0: بعد مئة عام.
1: بعد مئة عام.
0: إن وجودنا ليس سوى ومضة في عمر الكون.
1: في عمر الكون.
0: ستطوى وتنقضي في طرفة عين.
1: في طرفة عين. طرفة عين.
0: وسيأتي بعدنا عشرات الأجيال.
1: عشرات الأجيال. عشرات الأجيال.
0: كل جيل يودع الدنيا على عجل ويسلم الراية للجيل التالي قبل أن يحقق ربع أحلامه.
1: ربع أحلامه. ربع أحلامه.
0: فلنعرف إذن حجمنا الحقيقي في هذه الدنيا وزمننا الحقيقي في هذا الكون، فهو أصغر مما نتصور.
1: فهو أصغر مما نتصور. ما نتصور.
0: سندرك بعد مئة عام.
1: سندرك بعد مئة عام.
0: كم كانت الدنيا تافهة.
1: تافهة.
0: وكم كانت أحلامنا سخيفة.
1: سخيفة. سخيفة.
0: وسنتمنى لو أمضينا أعمارنا كلها في عزائم الأمور وجمع الحسنات.
1: وجمع الحسنات.
0: لهذا فلنحاول جميعا.
1: فلنحاول جميعا.
0: أن نترك أثرا طيبا.
1: أثرا طيبا.
0: وخيرا ينتفع به بعد رحيلنا.
1: بعد رحيلنا. بعد رحيلنا.
0: لنجدد العهد مع الله.
1: لنجدد العهد مع الله. العهد مع
0: الله. فلا زال هناك متسع.
1: هناك متسع.
0: ولا زال في العمر بقية.
1: في العمر بقية.

0: نلتقي بكم دائما
1: عبر أثير واحد،
0: أثير واحد
1: وصوت واحد،
0: صوت واحد.
1: إنه صوت الحق، إذاعة التوحيد

0: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلالة على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا
1: عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. نتابع حوارنا مع الباحث السياسي الدكتور قاسم قصير حول نشأة حركة المقاومة في الجنوب اللبناني وما رافق ذلك من أحداث وتطورات. بداية دكتور قاسم، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام، تحياتي لك ولكل المستمعين والمشاهدين أو لمن يقرأ هذا النص يعني يوم من الأيام.
2: أيضا كان هناك نشاط بارز للكتيبة الطلابية من خلال الجامعات، وكان لها عمل بارز أيضا من خلال المشاركة في أعمال المقاومة في الجنوب اللبناني ضد الاحتلال الصهيوني. حبذا لو تسلطون الضوء حول طبيعة العلاقة التي كانت قائمة بين الشباب الجامعيين ضمن إطار الكتيبة الطلابية في إطار هذا العمل المشترك.
3: يعني الكتيبة الطلابية يمكن تحتاج لحديث خاص، وطبعا يمكن أصحاب تجربة الكتيبة هم أولى يمكن بالحديث عني. أنا كنت أواكب حركة الكتيبة الطلابية أو الحالة الإسلامية داخل فتح من بعيد، لم أكن جزءا من حركة الكتيبة الطلابية أو من قياداتها، ولكن كنت أعرفهم يعني سواء بعض النماذج مثل نموذج الأستاذ منير شفيق الذي كان يعتبر الموجه السياسي لهذه الحالة، وهو كتب عن هذه الحالة في مذكراته. بعض الوجوه الأخرى أنا لم أكن أعرف عنها يعني، لكن بعدين سمعنا عنها مثل أبو علي طوق ومعين طاهر وشفيق غبرة وغيرهم، لكن أعرف شباب لبنانيين كانوا في إطار الكتيبة الطلابية أو متأثرين أو كانوا داخل فتح يعني. وبعدين قرأت يعني، أنا لم أكن في تلك الفترة عندي معلومات أنه في كتيبة طلابية وفي تيار إسلامي. الأستاذ منير شفيق في مذكراته المهمة تحدث عن تطور ما يمكن تسميته التيار الإسلامي داخل حركة فتح، والذي بدأ بجو فتحاوي يساري شيوعي ثم ماوي ثم وصولا لتبني الجو الإسلامي. طبعا هناك الشباب الشهداء الثلاثة حمدي وسلطان وأبو حسن قاسم يمكن استشهدوا في قبرص لاحقا وشكلوا التيار الإسلامي الجهادي بعد في فلسطين. هؤلاء الكتيبة الطلابية أنا قرأت عنها الكثير، لم أشارك في أعمالها. طبعا شباب الكتيبة الطلابية كانوا في جنوب لبنان قدموا نموذج مهم جدا للتجربة الفلسطينية بالعلاقة مع البيئة الجنوبية، وكان في تواصل مع والد أسامة حسين فضل الله في بنت جبي، السيد عبد الرؤوف فضل الله والسيد عبد المحسن فضل الله والسيد محمد حسين فضل الله، وهؤلاء يعني عملوا علاقات مهمة مع البيئة الجنوبية بعكس بعض المجموعات الفلسطينية أو اليسارية التي اشتبكت أو عملت إشكالات مع البيئة الجنوبية. حسب المعلومات سواء في منطقة بنت جبيل أو منطقة شقيف قلعة شقيف أو في قرى أخرى في مناطق سور، شكلت الكتيبة الطلابية نموذجا مهما داخل حركة فتح. أهمية الكتيبة الطلابية أنها أفرزت إضافة لمواجهتها بقتال ضد إسرائيل من 78 إلى 82، وكانت قمة المواجهة في قلعة الشقيف التي يمكن كتب عنها ويمكن نظمت أفلام هذا الصمود البطولي لشباب الكتيبة الطلابية الذين خاضوا يعني قتالا استشهاديا لم يبقى منهم أحد. وعندما دخل الجيش الإسرائيلي تعجب أن هؤلاء الشباب 15-20 شاب قاتلوا هذا القتال وقدموا النموذج. من بقي من الكتيبة الطلاب بعضهم غادر لبنان، بعضهم انضم إلى صفوف المقاومة الإسلامية سواء بعدها الإسلام الشيعي أو السني، بعضهم أصبح داخل حزب الله وعمل مع حزب الله، بعضهم ساند قوات الفجر والجماعة الإسلامية، وبعضهم كان بإطار حركة التوحيد وعمل في الإطار. كتيبة الطلابية أظن أنها كانت علامة فارقة في النضال الفلسطيني، تركت أثر لا يزال إلى اليوم سواء بالبعد السياسي أو البعد النضالي أو البعد المقاوم، وكان لها دور كبير أنا برأيي بتكريس الحالة المقاومة ودعم الحالة المقاومة التي تأسست في لبنان بعد 82، والتي انتقلت بعد ذلك إلى داخل فلسطين، والتي مهدت للانتفاضة الشعبية في فلسطين ب 87، وكان في هذا التفاعل الكبير بين الجانب اللبناني والفلسطيني.
2: من الشخصيات التي كان لها نشاط كبير في إطار الكتيبة الطلابية الأخ سمير الشيخ، إلى جانب ثلة من الشباب والعلماء، وكنتم من الذين واكبوا نشاط وعمل سمير الشيخ، فنرجو إلقاء الضوء على أبرز ما قام به سمير الشيخ في مواجهة الاحتلال أثناء وجوده في بيروت.
3: نعم صحيح، يعني الأخ سمير الشيخ أنا تعرفت عليه في بيروت، وكان له وجهان، يعني إذا الوجه النضالي الذي يمكن لا يعرفه إلا القليل، والوجه الثقافي والفكري والسياسي، حيث كان هو أسس مع عدد من الصحفيين والإعلاميين مجلة الفهرست، وكان هذه المجلة تهتم بتوثيق المقالات والدراسات، وكان هو جزء من هذه المجموعة مع إخوة لبنانيين وعرب يعني. لكن الوجه الأهم هو الوجه النضالي. الأخ سمير الشيخ أنا حقيقة هو كان نموذج للشباب المتدين الواعي ذو البعد الاستراتيجي، كان يدرك مخاطر ما يجري في المنطقة، وهو كان جزء من انتقل من الجو الفلسطيني والجو الفتحاوي إلى إطار حركة التوحيد. يعني حسب معلوماتي كان هو أحد أبرز قيادات حركة التوحيد في بيروت، يعني دون الإعلان الكبير عن ذلك، لأنه هو كان يتحرك بصمت أو بدون إعلان كبير، لكن أنا كنت ألتقي به دائما سواء في مكتبه أو في منزله أو ضمن إطار مجموعة الشباب الذين كانوا أسسوا لاحقا مركز البيان الثقافي، وكانوا في إطار حركة التوحيد الإسلامي في بيروت يعني، وبعضهم من تلاميذ المفكر أستاذ منير شفيق. طبعا شخصية سمير الشيخ كانت شخصية مميزة، وأنا أتذكر لأنني بعد 82 أنا عملت في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية إضافي للعمل العام يعني، وطبعا إيران بعد تحرير خرمشهر بدأت تقدم نظرية أنه حتى نستطيع أن نغير مسار الأمور يجب تغيير كل منظومة سايكس بيكو، وإذا أمكن إسقاط نظام صدام حسين. وطبعا هذا أحدث إشكالية لإيران، أولا أنها ستدخل إلى بلد عربي، وطبعا البعض كان يؤيد نظام صدام حسين سواء من منطلق قومي أو عروبي. الإخوة في إيران اعتبروا أن تحرير القدس لا يمكن أن يتم إذا لم يتم إيجاد هذا الممر الاستراتيجي من طهران إلى المنطقة، ولذلك كانت نظريتهم إسقاط نظام صدام حسين قد لديكم. قد واجهنا نحن، كنا بدأنا العمل في إطار السفارة الإيرانية مع بعض الإخوة، ومنهم الأخ أبو يعقوب كان مسؤول العلاقات والإعلام، وأنا كنت أعمل في القسم السياسي والأرشيف والدراسات، كنا ننقل هذه الرؤية إلى قيادات إسلامية وفلسطينية ونناقشهم، كنا يعني نجد معارضة شديدة أنه أنتم هذه لا ليست لها فائدة وهذا مشروع غير صحيح. أنا يعني أشهد أن الأخ سمير الشيخ بهذه اللحظة كان مؤمن بهذه النظرية، كان يدافع عنها، أنه نحن ما عندنا خيار إلا تغيير منظومة حدود سايكس بيكو وإعادة بناء المنطقة على أسس عربية وإسلامية جديدة. كان لديه بعض نظر طبعا للأسف، وطبعا لا توجد الآن معلومات حاسمة عن اغتياله في بيروت مع زوجته وعائلته، وكان حدثا حقيقة مؤلما لنا جميعا، طبعا في إطار الصراعات التي كانت تحصل في طرابلس أو في بيروت. أنا ما عندي معلومات، لكن جرت يعني، أما البعض اعتبر النظام السوري هو مسؤول أو بعض التنظيمات اللبنانية نفذت العملية، لكن حقيقة شخصية الأخ سمير الشيخ، وللأسف يعني أنا لم أقرأ دراسات أو معلومات أو ولو سيرة ذاتية عن سمير الشيخ، حتى يمكن أقربائه ورفاق دربه لم يكتبوا عنه، لذلك الأخ سمير الشيخ يحتاج على الأقل أن يتم يعني نوع من حماية هذه السيرة وتوثيقها يعني من أجل الأجيال القادمة. يعني شخصية سمير الشيخ تشبه ببعضها استراتيجي والفكري وضم الحدود شخصية مثل الأخ أنيس نقاش أو منير شفيق أو سمح الشيخ ماهر حمود مثلا، هذه النماذج الوحدوية التي نحن نحتاج إليها في المراحل الصعبة، الذي لا يتأثر بالبعد المذهبي أو الطائفي أو القومي. هذا نموذج كيف يستطيع إنسان يتجاوز الانتماء الطائفي أو المذهبي أو الإقليمي أو القطري لكي يفكر بالمشروع الإسلامي الكبير. شخصية كانت مهمة غير الجانب الأخلاقي، جانب الاحترام الآخر، وأمضينا معه ساعات وأيام مهمة جدا. طبعا خبر اغتيالي كان مؤلما لنا، وفقدنا به نموذج من نماذج العمل الإسلامي المميز في بيروت.
2: سمير الشيخ كان له دور هام في إخماد نار الفتنة في بيروت، هل واكبتم هذا العمل يومها؟
3: طبعا بيروت عانت يعني في مرحلتين في بيروت عشناها. في مرحلة الأولى هي مرحلة من 82 لل 84. من 82 لل 84 كان النظام الأمين جميل هو المسيطر، وطبعا كان الإسرائيليون والأمريكيون خارج بيروت لكنهم حاضرون، وكان في مفاوضات لعقد اتفاق السلام. الجيش اللبناني كان يمارس سلطة القمع ضد كل من يقاوم، وكان يعتقل الشباب المتدين أو الوطني، لكن كان في جو وحدوي كبير جدا. وطبعا تجمع علماء المسلمين لعب دورا مهما، وطبعا الإخوان بالجماعة الإسلامية أو التوحيد أو حزب الله كانوا خلف تجمع العلماء المسلمين، إضافة لشخصيات عديدة كانت في بيروت. لذلك كان كل التركيز في تلك المرحلة على مواجهة الاحتلال الإسرائيلي ونظام أمين جميل. وطبعا نظام أمين جميل كان يرتكب ممارسات قمعية، وتشكلت جبهة الخلاص الوطني، ونجحت جبهة الخلاص الوطني وحركة أمل وحزب التقدم الاشتراكي بإطلاق ما سمي لاحقا حركة 6 شباط بال84، طبعا بعد إسقاط اتفاق 17 أيار ومواجهة النظام وانسحاب الإسرائيلي من بيروت بداية ومن ثم من مناطق في الجبل وصولا إلى صيدا، وتم الانسحاب الكامل بعد ذلك من صيدا إلى مناطق أخرى. بعد الأربعة وثمانين بسبب أن السلطة اللبنانية كانت ضعيفة، بدأت الأحزاب الوطنية واليسارية وبعض التنظيمات إضافة لحركة أمل وتنتشر في بيروت ويصير حزب تقدم اشتراكي، وهذا أدى إلى نوع من حساسيات داخل بيروت، وحصلت مشكلات مع حركة المرابطون ومع حركة 6 شباط شاكر برجاوي، وأخذت للأسف بعدا مذهبيا يعني طائفيا ومذهبيا، وبدأت تنتشر في حساسيات يعني سنية شيعية أو درزية، سنية أو درزية شيعية. بتلك الفترة حركة التوحيد بشكل عام، تجمع علماء المسلمين، الجماعة الإسلامية إضافة لدور أخ سمير الشيخ، كان لهم دور كبير في تخفيف حالة الاحتقان المذهبية. وطبعا احنا عشنا بعدين حرب المخيمات التي كان لها تأثير سلبي كبير، كان يحاول أن يخفف من أثر وكان له دور كبير، لكن أحيانا التطورات الكبرى لا يمكن لأحد أن يقفها. طبعا دفع أخ سمير وغيره من إخوانه في حركة التوحيد في بيروت وطرابلس وصيدا أثمانا كبيرا لدورهم الوطني والوحدة.
2: أيضا هناك شخصية أنيس النقاش الذي كان له عمل ودور نضالي من خلال المواجهة مع الكيان الصهيوني، كيف يمكن أن نقرأ هذه الشخصية؟ وكيف كانت علاقتكم بهذا المناضل الذي كانت له الكثير من الأدوار المتعددة التي ربما لا يعرفها الكثيرون؟ حبذا دكتور قاسم قصير لو نسلط الضوء على السيرة الخفية لهذا الشخص المعروف والمجهول في آن واحد.
3: هلا الأخ أستاذ أنيس نقاش، أنا حقيقة لم أتعرف عليه إلا بعد خروجه من السجن الفرنسي، يعني لم يكن بالمرحلة التي كان يناضل فيها في بيروت ووصولا لانتصار الثورة الإسلامية، لم أكن أعرف أستاذ أنيس نقاش. طبعا كان لأنه دور له دور أمني إضافة لأدواره الأخرى، وإن كنت قرأت سيرته الذاتية في كتابه ومن خلال المقابلات التي أجراها، وتعرفت من خلالها على هذه السيرة كبيرة، وإن كنا نحن واكبنا ما كان يقوم به أنيس نقاش من بعيد، يعني خصوصا عندما نفذ عملية فيينا مع كارلوس، اقتحام مقر أوبك واعتقال وزراء النفط آنذاك لشركة أوبك، وأخذوا بعدين يعني نوعاً من فدية لإطلاق سراحهم، وكانت تلك العملية يعني ضخمة جدا. أنا حقيقة حتى أكون دقيقا يعني لم أكن أعرف أنيس نقاش في تلك الفترة، يعني طبعا بعد انتصار الثورة أنا قرأت عن تجربة أنيس نقاش. أنيس نقاش كان هو مع الأخ أبو جهاد يعني بداخل حركة فتح، لكنه دخل إلى مجموعة أبو داود وكارلوس وكان ينفذ عمليات طبعا بالتنسيق مع حركة فتح، يعني هو كان اختراق فتح بمجموعات أخرى يعني، لكن كان دائما ينسق، يعني إذا كانت العملية لا تخدم مصالح فتح كان هو يساهم حسب اعترافه يعني بتخريب العملية، خصوصا أنه كان بدأت بتلك الفترة برزت العديد من المجموعات الثورية أو العنفية التي تقوم بعمليات أحيانا تخرب على فتح حسب وجهة نظر فتح. طبعا الحدث المهم هو كان على صلة بمجموعة الإيرانية التي كانت في بيروت، وخصوصا محمد صالح الحسيني وإخوانه بقية إخوانه، محمد أبو شريف الذي ساهم بتأسيس الحرس الثوري، وحسب هو يقول أنا لم أتأكد أنه كان هو أحد المساهمين بإعطاء فكرة تأسيس الحرس الثوري في إيران بعد انتصار الثورة الإسلامية، وكان ينسق هو مع أبو جهاد. لكن الحدث الأبرز الذي غير مسار حياة أنيس نقاش واللي نحن قرأنا عنه يعني لم نكن نعرف، هو محاولة اغتيال شهبور بختيار في فرنسا، والذي كان يواجه الحكومة.
2: هو كان رئيس وزراء إيراني.
3: كان رئيس وزراء إيران، وذهب كان بالمنفى إلى فرنسا بعد انتصار الثورة الإسلامية، وطبعا كان في تخطيط يمكن لإعادته إلى إيران، لأنه الأمريكيون والغربيون كانوا يعتبرون أن انتصار الإمام الخميني هو محطة حتى يستوعبوا الحالة الشعبية ثم يقومون بإعادة تنظيم النظام في إيران، ويبدو كان في خطة أمريكية غربية بالتعاون مع شخصيات إيرانية للانقلاب على الثورة كما حصل مع مصدق بخمسينات القرن الماضي. لذلك يبدو أن الإخوة في إيران والحرس الثوري ومحاكم الثورية أخذوا قرار باغتيالهم، وكلف أنيس نقاش بالاغتيال، وهو روى تفاصيل ذلك في كتابه الشهير عن مذكراته. نحن كنا نتابع من بعيد، يعني أنا لم أكن أعرفه شخصيا، وطبعا للأسف حصل أخطاء في تنفيذ العملية والكلام عنها مسبقا مما أدى إلى اعتقاله، وأصبح جزء من المعتقلين في فرنسا، وتم خطف العديد من الرهائن الفرنسية لإطلاق سراحه إلى أن أطلق سراحه. لكن ما حصل أنه بعد إطلاق سراحه وعودته إلى بيروت تعرفت على أنيس نقاش أنا، وعملت معه كثيرا يعني في العديد من المحطات. طبعا أنيس نقاش ميزته أنه شخصية ذات بعد استراتيجي، أنا كتبت عنه في بعض المقالات، ابن بيروت، ابن عائلة يعني وضع المادي جيد جدا، وترك كل شيء بخدمة أول القضية الفلسطينية داخل حركة فتح، ومن ثم مشروع الجمهورية الإسلامية والثورة الإسلامية، وكان هو مناضل عالمي إذا صح التعبير، وليس فقط على مستوى بيروت. وكان عنده عقل استراتيجي مميز، يعني الأفكار التي يقدمها هي أفكار استراتيجية. طبعا بعد إطلاق سراحه عاد وواكب تجربة الجمهورية وأسس مركز الأمان استراتيجي، وأسس شركات خاصة لعبت دورا في خدمة الجمهورية، إضافة لدوره الإعلامي والثقافي والحواري. وكان حقيقة شخص يعني يمتلئ حيوية. أنيس نقاش يعني كان يجلس معك وهو يفكر في العالم كله. أنا تعاونت معه في تأسيس مجلس التعاون الإقليمي مع مجموعة شخصيات، على أمل أن يكون هذا المجلس إطار للتكامل العربي الإيراني التركي، ويكون إطار عمل. للأسف لم تتح الظروف لاستكمال هذه التجربة. تعاونت منه والتقيت به في العديد من المؤتمرات القومية والعربية والإسلامية والفلسطينية. كان ينبض حيوية، كان يواكب، يقدم أفكار جريئة، يقدم نقد من خلال مقالاته التي كتبها في جريدة الأخبار، يقدم أفكار لمراحل متقدمة. يعني هو أحد أهم المقالات، ما هي اليوم التالي بعد تحرير القدس، هذا مقال مهم استراتيجي، أنه نحن إذا أتيح لنا أن نحرر القدس كيف سندخل؟ هل ندخل مذاهب سنة وشيعة أو أحزاب، أو نكون لدينا مشروع إسلامي وحده؟ شخصية لا يمكن يعني إنسان بكلمات قليلة أن يحيط بها. طبعا هو كتب جزء من تجربته الأولى لحين اعتقالي في فرنسا وخروجي، لكن القسم الثاني للأسف ما أدري إذا كتب، وإن كان هو أنا عشتها معه في لبنان، عودته إلى لبنان، دوره في النظام، مواكبته للربيع العربي، لما حدث في مصر، حدث في تونس، في سوريا. كان له علاقة جيدة بسوريا، وهو كان دائما خائف على الأنظمة المقاومة، لأنه يعتبر أنه مفروض تطوير هذه الأنظمة. شخص لا يمكن لأحد أن ينكر هذا الدور الكبير له، وهو نموذج نحتاج إليه اليوم، مثل ما كنا نتحدث عن سمير الشيخ، أو الله يطول بعمر الأستاذ منير شفيق، أو الشيخ أحمد زين رحمة الله عليه، أو هلأ الشيخ ماهر حمود. في هذه النماذج الوحدوية التي تستطيع أن تتجاوز انتمائها المذهبي أو الطائفي أو القطري بيروت لتصبح شخصية عالمية، فهو شخصية عالمية بكل معنى الكلمة.
2: أيضا نرجو تسليط الضوء على شخصية الشهيد عماد مغنية، خاصة أنه أيضا كان مرتبطا بالقضية الفلسطينية من خلال حركة فتح، ثم كان قياديا في المقاومة الإسلامية، وقد واكب الكثير من الأحداث التي كانت تعاني منها الساحة الإسلامية في بيروت وفي لبنان بشكل عام.
3: دائما تسألني عن شخصيات، كل شخصية تحتاج إلى حلقة بكل معنى الكلمة. وطبعا شخص مثل الحاج عماد مغنية يحتاج إلى كتب ودراسات يمكن. وحتى الآن أنا يعني على الأقل الأستاذ عنيش نقاش والأستاذ منير شفيق كتبوا مذكراتهم، ولو جزء من المذكرات. يعني الحاج عماد مغنية لم أقرأ مذكرات أو كتب عنه، ولا كتب عنه الأجانب كثيرا، الأمريكيون والإسرائيليون. لا أدري أنا، حتى يمكن قرأت بعض الكتب عنه، لكن كتب فيها شهادات يعني، وبعض المقالات التي نشرت سواء في موقع العهد الإلكتروني أو جريدة الأخبار أو غيرها. الحاج عماد شخص حقيقة، شخصية تستحق الإطلالة الخاصة. يعني بداياته كانت سواء في منطقة الشياح، يعني في أجواء حركة فتح.

بالوقت الذي كان هو له صلة بداخل حركة فتح وبالجو الإسلامي الشيعي، كان شخصية يعني حيوية جدا. طبعا كان لديه يمكن بعد أمني من خلال تجربته فتح وعسكري، لكن هذا البعد أنا لم أكن أعرفه كثيرا. يعني كنت يعني بالأخير عنده موقع، هو مسؤول أمن الحاج عماد سيد مرجع الشيخ حسين فضل الله، إضافة إلى مجموعة من الشباب الذين لعبوا دورا لاحقا في تأسيس العمل الإسلامي المقاوم. وخلال من 79 ل 82 واضح أن هذه المجموعة تطورت كثيرا، المجموعة الإسلامية المقاومة التي كان قسم منها يعمل في إطار حزب الدعوة بشكل مباشر، قسم يعمل داخل حركة فتح، وقسم داخل حركة أمل، وبعضهم كانوا مستقلين. يعني هذه المجموعة الأمنية العسكرية بدأت تتطور وتطور قدراتها الأمنية، ويبدو أن الحاج عماد كان أحد أبرز رموزها، ومن ضمنها بعدين لاحقا الحاج فؤاد شكر وأبو الفضل الكركي، وبالإضافة للإخوة اللي كانوا بحركة فتح، مجموعة حمدي وسلطان وقاسم، إضافة لبعض القيادات داخل حركة فتح كان على صلة معهم، منهم أنيس نقاش وغيرهم. أنا يعني كنت أواكب حركة تدريجي. طبعا نحن عشنا بالإطار الإسلامي الشيعي بعد انتصار الثورة والتحركات التي حصلت في العراق، الصراع الذي جرى بين البيئة الإسلامية الشيعية وحزب البعث العراقي، وهذه المجموعة كان لها دور في بعض المواجهات وخاضت مواجهات قاسية بسبب انعكاس الصراع بالعراق على الساحة اللبنانية، وبدأت تتبلور. ويبدو حسب معلوماتي واستنتاجاتي، يعني أنا لم أكن جزءا من التركيبة الداخلية، كنت في إطار حزب الدعوة لكن أراقب، أن هذه المجموعة بدأت تطور نفسها أمنيا وعسكريا، تستفيد من خبرات فلسطينية، تستفيد من تجربة حركة أمل وجو حركة أمل، لأن حركة أمل كان لها حضور مهم، وإضافة إلى أنها تعمل لتنمية نفسها ذاتيا بالتدريب والقدرات. واللي تقريبا هذا التطور بدأ يتطور وصولا إلى عام 82. وكما أشرت يمكن في الحوار، عندما كان السيد محمد حسين فضل الله في طهران رجع، كان معه الحاج عماد مغنية، وتم توقيفه من قبل، ومعهم نجل السيد سيد علي فضل الله من قبل كتائب أو القوات على حاجز الكحالي، لكن جرى إطلاق سراحه. مجرد أن بدأوا وصلوا إلى بيروت، انضم الحاج عماد إلى بقية إخواني في اللجان الإسلامية وبالتنسيق مع جماعة فتح لقيادة حركة المقاومة، وكانوا هم قادة المقاومة على مستوى الأمني، إضافة لشخصيات أخرى ما تزال حية. يعني إضافة إلى التعاون مع حركة فتح بتلك الفترة، على الأقل خلال مرحلة حصار بيروت 2 حزيران آب أيلول، وبدأ التطوير إلى حين مجيء الحرس الثوري. واضح أنه مجيء الحرس الثوري، هذه المجموعة الإسلامية كانت هي صلة الوصل مع الإخوة الإيرانية، إضافة للقيادات الأخرى العلمائية أو السياسية. وحسب استنتاجي، لأن أنا ما كنت من المجموعة اللي عملت بهذا الإطار، أنه حصل هذا التفاعل الإيراني اللبناني والفلسطيني. والحاج عماد أنا برأيي يعني يشكل نموذج لهذا التفاعل بين 3 عقول، عقل إيراني وعقل لبناني وعقل فلسطيني. هذا التفاعل هو أنتج شخصية الحاج عماد المغني، يعني إضافة إلى البعد الإسلامي والإيماني بشخصيته التي تطور كثيرا، فتحول الحاج عماد المغني من مجرد مسؤول أمن سيد محمد حسين فضل الله أو مسؤول أمن ب17 مع أبو عمار حسب بعض الروايات، أو مجرد مقاتل شرس، إلى عقلية غير تقليدية، عقلية أمنية واستراتيجية. وطبعا استفاد أنا برأيي الحاج عماد من التجربة الإيرانية التي بدأت تتطور بفعل الحرب على إيران والجهد اللي بذل، واستفاد من تجربته الفلسطينية وكونه لبناني

0: الشخصية اللبنانية لديها القدرة على الاستيعاب، كونت شخصيته، فلذلك وإضافة إلى كونه أصبح جزء من فريق عمل معظمه من العقول المميزة والتي أسست للحالة المقاومة في لبنان، وكان لها دور كبير. يعني طبعا كان أول إنجاز ضخم لهذه الحالة غير العمليات الصغيرة، أهم إنجاز واللي غير مسار مواجهة الاحتلال هي العملية الشهيد أحمد قصير، العملية الاستشهادية التي نفذت ب 11/11/82، يعني بعد مضي أشهر قليلة على الاجتياح الإسرائيلي. حسب كل المعلومات أن الحاج عماد مغنية كان هو المخطط والمنسق بتنفيذ العملية، واستفاد من علاقته بأمل وبالفتح وبتجربته، وطبعا مع الرعاية الإيرانية وبالتنسيق مع الإخوة في المقاومة الذين اختاروا الشهيد أحمد قصير وتم تدريبه. وطبعا هذه العملية، إذا بس أخذنا هذه العملية كنموذج لهذا العقل الأمني والعسكري والاستراتيجي، تعطيك صورة عن هذه النموذج المميز، كيف تفاعلت هذه الخبرات الإيرانية الفلسطينية بهذا النموذج، وطبعا أحدثت هذا المتغير الكبير جدا. وثم حصلت مجموعة من الأحداث التي لم يتم تبنيها بشكل مباشر، البعض يتهم الحاج عماد بأنه يقف خلفها، منها خطف طائرة تي تي دبليو اي الأمريكية والتي ساهمت بإطلاق أسرى، استهداف المريض والفرنسيين، موضوع الرهائن في بيروت، مجموعة أحداث كبرى أمنية وعسكرية غيرت مجرى الأمور يعني، ولعبت دورا كبيرا في تغيير مجرى الأمور، ومن ثم توليه مباشرة العمل العسكري والأمني داخل حزب الله، وطبعا باعتراف وبشهادات من سماحة الحسن نصر الله وغيره كان له دور كبير بانتصار المقاومة في لبنان. وطبعا هناك أدوار تفصيلية لكل المراحل، لكن أنا برأيي هذا يحتاج إلى توثيق من قبل قيادة المقاومة، لأن هم الذين يسمحون بما يمكن نشره من معلومات عن ما قام به الحاج عماد أو عائلته التي تتابع مسيرته من خلال الجانب الإعلامي والثقافي. الحاج عماد شخصية برأيي تحتاج إلى دراسة خاصة، أنا لم تتح لي الظروف للعمل، لكن على الأقل كنت أواكب وأسمع من الذين يعملون معه. كان لديه عقل استراتيجي كبير، قدرة على استيعاب الكوادر والشخصيات والطاقات، وحتى مع من يختلف معها فكريا أو سياسيا كان عنده شخصية حيوية، يعني تجده في فرنسا، في بيروت، في إيران، في كذا، وهو شخصية مثل اللولب حسب المعلومات، يعني يفكر بعقل استراتيجي. أنشأ جهاز أمني ضخم جدا، وكان له دور كبير في بناء قدرات أمنية وعسكرية. طبعا هذا أنا برأيي يعني يمكن الحديث عنه يفترض أن يتم من قبل الإخوة في المقاومة، وإعادة يعني حقيقة طبعا ما يمكن أن يسمح به هذه التجارب التي نحتاج لنتعلم منها للمرحلة.
1: دكتور قاسم قصير، ونحن في أعقاب الذكرى 15 لوفاة العلام المرجع السيد محمد حسين فضل الله، شخصية هذا المرجع الكبير وإطلالتها على الشارع الإسلامي السني في بيروت بشكل خاص وفي لبنان بشكل عام، وخاصة الحركات الإسلامية والشخصيات العلمائية الكبيرة في لبنان، ماذا هنالك في هذا الشأن؟
0: طبعا أنا أتيح لي وبالحمد الله منذ بداية التزام الدين الإسلامي حوالي 78 في إطار جو اتحاد الطلب المسلمين، وقبلها الكشاف المسلم وجو الجماعة الإسلامية، ومن خلال اتحاد لبنان الطلب المسلمين بعض شباب الاتحاد كانوا موجودين في منطقة المصيدة، وخصوصا الحاج محمد رعد وغيرهم، وأنا تعرفت عليهم. ثم انتقلت من المصيدة إلى الغبيري، لأنه مركز الرئيس للاتحاد كان في الغبيري، وكان الاتحاد يعني يحظى برعاية خاصة من قبل العلامة السيد محمد حسين فضل الله والعلامة الشيخ محمد بن شمس الدين، والشيخ علي الكوراني وغيره، الشيخ راغب حرب وغيره من العلماء. من خلال الاتحاد اللبناني تعرفت على المرجع شيخ محمد حسين فضل الله، وكان يعني في بداية تألقي. أنا كنت طالبا في كلية الإعلام آنذاك، انتسبت إلى كلية الإعلام، وكان معي أحد الزملاء من الجماعة الإسلامية باسم سعادي، وكان كنت أنا وإياه شكلنا إطار اسمه الطلاب المؤمنين في كلية الإعلام، وبدأنا نقوم بنشاطات. ومن خلال الاتحاد بدأنا الاحتكاك بالمرجع شيخ حسين فضل الله، سواء من خلال محاضراته في الشيح كان يدرس تفسير القرآن، أو من خلال الصلاة في مسجد بئر العبد. وكان انتقل هو إلى منطقة الضاحية بعد أن كان مقيم في منطقة النبع بسبب الحرب، وكان يقيم صلاة الجماعة ويوم الجمعة ودعاء كوميت في بئر العبد، وإضافة إلى نشاطاته في الجامعات اللبنانية. وكان هو من أبرز العلماء الذين كانوا يحاولون الطلاب، وكان عنده هو استعداد. في هذه الفترة تعرفت عليه. وأنا أذكر في قصة طريفة، أنا كنت ذاهبا من كلية الإعلام إلى بئر العبد في المسجد يعني كي أصلي، وعندما ذهبت بسيارة التاكسي مسجد بئر العبد، مسجد أقيم في ضمن مبنى سكني، في طابق للمسجد وخلف المسجد في طابق سكني كبير. فسائق التاكسي أو السيرفيس عندما عرف أنه مسجد بئر العبد قال لي: ما هذا المسجد؟ في الأسفل مسجد يصلون فيه، وفي الأعلى مباني سكنية يتزوجون ويعيشون حياتها، كيف هذا؟ والله ما بعرف، أنا ما عندي جواب يعني. فحملت السؤال لسماحة السيد محمد حسين فضل الله، قال لي عبارة جدا أثرت فيه، قال لي: في المسجد نحن نعبد الله، وطالما الناس في المبنى يعيشون على أساس شرعي وديني هم يعبدون الله، فما في مشكلة، ما في تناقض يعني. طبعا لأن المساجد عادة مشهورة عنها لا يوجد فيها أبنية سكنية،
1: مباني مستقلة،
0: لكن بسبب الظروف نشأت الكثير من المصليات في مباني سكنية، وهذا بالغرب يحولون الكنائس إلى مساجد. وبدأت أحتك بالسيد حقيقة، سواء بالجانب الفقهي أو الفتاوى أو المعرفة، وبدأنا ندعوه إلى كلية الإعلام، أما الافتتاح معرض أو إلقاء محاضرة، وكنت أحضر محاضراته خصوصا مع بداية انتصار الثورة الإسلامية، كما أنني بحكم عملي في اتحاد لبنان طلاب المسلمين أصبحت كمان بهيئة تحرير مجلة المنطلق، كنت أتابع مقالات المنطلق وتوزيع المجلة، وكنا نحتك بهم. وبدأنا يعني سواء كتبه، كان عنده كمان كتب العديد إسلام ومنطق القوة، في ظلال القرآن وغيره، عفوا في ظلال القرآن لست كتب من وحي القرآن، كان يدرس هو تفسير القرآن وحوله إلى كتب من وحي القرآن. فنستمع يعني عشنا مع سيد محمد حسين حياة كاملة حقيقة، سواء في المسجد وفي الدروس، سواء في مسجد بئر العبد أو مسجد حسنين، أو في الكتب والدراسات والمحاضرات، أو في النشاط العملي من خلال مواكبة عملي. أستاذ محمد حسين شخصية وحدوية بكل معنى الكلمة، يعني كان ما يقوله في السر يقوله في العلن عن الوحدة الإسلامية. نظرته إلى الإخوة السنة، حتى موضوع حوار الإسلام المسيحي، التعاون مع بقية القوى، كان عنده أستعداد للحوار لإزالة أي التباس، وكان له دور كبير. طبعا الله ممكن إذا في أسئلة تفصيلية نسأل، سواء برعاية الحالة الإسلامية الوحدوية في بيروت، في طرابلس، في الجنوب، في خارج لبنان، ولاحقا مع حركة حماس مع الإخوان المسلمين على صلة بقيادات الإخوان المسلمين، وكان يتابع ويواكب كل حركة الإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية. كان على علاقة مميزة بسماحة الشيخ سعيد شابان رحمة الله عليه، ومع الشيخ فيصل مولوي أمين عام الجماعة، ومع الأستاذ إبراهيم مصري أمين عام الثاني، مع قيادات حماس، كان أخوة بحماس يستفتونهم في بعض القضايا بعد إنشاء حركة حماس بال87، إضافة لرعايته للحركة الإسلامية في لبنان والمقاومة الإسلامية، وإن كان هو لم يكن يرغب أن يكون جزء من التنظيم، لكن البعض سماه المرشد الروحي لحزب الله. كان دائما يدعو للوحدة الإسلامية ويرفض أي إساءة للفتنة، يصدر الفتاوى من أجل منع أي إساءة. طبعا يعني اعترض على حرب المخيمات، وكان له موقف واضح ضد حرب المخيمات وضد أي فتنة شيعية شيعية، إضافة إلى كونه كان أحد تقريبا قيادات حزب الدعوة الإسلامية ويرعى الحركة الإسلامية في العالم العربي. شخصية محمد حسين شخصية وحدوية عالمية إنسانية، كان له تأثير كبير بالحركة الإسلامية، وكان من دعاة الوحدة الحقيقية، وكان له دور في تأطير وتعاون القوى الإسلامية فيما بينها، وكان أحد الذين شاركوا في إطلاق المؤتمر الإسلامي الوحدوي الكبير الذي ضم كل الحركات الإسلامية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي ولدعم المقاومة، الذي عقد في مسجد الرسول الأعظم في تلك الفترة.
1: هل من نماذج يعني مباشرة لطبيعة العلاقة التي كانت تربط سماحة العلامة المرجع السيد محمد حسين فضل الله بالساحة الإسلامية السنية أو ببعض العلماء
0: يعني الكبار؟ كما أشرت قبل قليل، أول شيء علاقته بمعظم قيادات الحركة الإسلامية كان علاقة جيدة، يعني سواء مع سماحة الشيخ سعيد الشعبان، مع الشيخ فيصل المولوي، مع الأستاذ إبراهيم المصري.
1: عندما لم تكن علاقات مجاملة، إنما
0: لا علاقات يعني حقيقية. كان مع الشيخ قرطاوي حتى رغم الاختلاف معه لاحقا.
1: دكتور قاسم قصير، حبذا لو ألقينا الضوء على بعض النماذج التي حصلت من خلال العلاقة بين سماحة العلامة المرجع السيد محمد حسين فضل الله والشخصيات الإسلامية والعلمائية في الساحة الإسلامية السنية.
0: يعني كنت أشرت أن ميزة سماحة المرجع سماحة حسين فضل الله أنه كان على صلة بمعظم قيادات الساحة الإسلامية السنية، سواء في لبنان أو على مستوى العالم العربي والإسلامي أو حتى على مستوى الدولي. يعني على الأقل أنا سأذكر بعض ما أعلمه، وإن كان هناك يمكن أمور قد لا تفتح الآن. مثلا علاقته بسماحة الشيخ سعيد شعبان، كان في حرص على التواصل الدائم والمستمر وتبادل الأفكار والمعطيات، خصوصا أن سماحة السيد كان يهتم كثيرا بالوضع بطرابلس وبتجربة حركة التوحيد الإسلامي. وطبعا شارك مع سماحة الشيخ سعيد في المؤتمر الإسلامي الأول الذي عقد لتوحيد القوى الإسلامية، وكان يواكب كل تفاصيل حركة التوحيد، وهو كان يلتقي بكل قيادات التوحيد التي تأتي إلى بيروت سواء قبل إنشاء التوحيد وبعد إنشاء التوحيد، وكان دائما يعني يقدم بعض الأفكار في كيفية مواجهة التحديات التي تعرضت لها حركة التوحيد بظل الأحداث التي حصلت في طرابلس. وكان نوع من الألفة. يعني أنا على ما أذكر كنت أشعر عندما كان يلتقي الشيخ سعيد شعبان مع سماحة السيد فضل الله في نوع من مودة خاصة، ويتحدث عن الشيخ سعيد بحب وليس مجرد أنه قيادي إسلامي أو غير ذلك. نموذج آخر مثل الشيخ فيصل المولوي مثلا، الذي كان ينظر إليه سماحة السيد فضل الله يعتبره أحد أهم الفقهاء المسلمين، وكان يهتم لمتابعة ما يقدمه من فتاوى ومن أفكار، وكان على علاقة غير تقليدية معه، يعني يناقش معه قضايا فقهية وليس فقط أمور سياسية. الأستاذ إبراهيم المصري كمان اللي تولى منصب الأمان العام لجماعة إسلامية، كان علاقة خاصة جدا، حيث كان الأستاذ إبراهيم هو تقريبا شبكة الاتصال أو صلة الوصل بين كل قيادات الإخوان المسلمين وسيد فضل الله، مع القيادة الإيرانية ومع قيادة حزب الله. كان دائما يستمع إليه، يأخذ منه معلومات حول ما يجري في مصر، في السودان، في دول العالم، الحركة الإسلامية، في حركة النهضة، في تونس. حتى أحد المرات عندما حصل انقلاب في السودان، على رواية الأستاذ إبراهيم المصري، طلب الإخوة السودانيين الحركة الإسلامية أن يتولى الأستاذ إبراهيم المصري أن يوصل معلومات إلى الإخوة في إيران وفي حزب الله وسيد فضل الله حول حقيقة ما جرى. وأن ذاك الإخوة الذين قاموا بالانقلاب وضعوا الدكتور حسن الترابي في السجن، اعتقلوه وحطوه في السجن من أجل إخفاء المنحى الإسلامي عن الانقلاب. فأتى الأستاذ إبراهيم المصري عند السيد فضل الله ليخبره، وقال له: لكن لماذا وضعتم حسن الترابي في السجن؟ وضعه، قال: من أجل، قال لكم أنتم أصبحتم تمارسون التقية أكثر من الشيعة. يعني هذه طبعا دكتور عصام العريان كان يأتي إلى بيروت، وهو كان أحد قادة الإخوان، كان يقدم لهم النصيحة ويستمع من الدكتور عصام العريان إلى تفاصيل ما يجري في مصر، خصوصا كان في الجماعات الإسلامية آنذاك تمارس شيء من العنف، وكان يهتم لمعرفة ما الذي يجري، لماذا يحدث ما يحدث، إلى أين تتجه الأمور. بقية العلماء طبعا، كان هو أحد رعاة إنشاء تجمع علماء المسلمين مع الشيخ أحمد الزين، بقية المشايخ في التجمع، وكان هو يعتبر التجمع أحد نماذج الوحدوية الإسلامية، مع سماحة الشيخ يوسف القرضاوي حقيقة كانت تربطه علاقة به جيدة جدا، وكان من الذين ساهموا بتأسيس اتحاد العالم المسلمين، لكن كان على علاقة جيدة جدا بالأمين العام السابق لاتحاد العالم المسلمين دكتور محمد سليم عوّة، وكان يستمع منه إلى الكثير من المعطيات حول مصر وما يجري في مصر. علاقته بالشيخ راشد غنوشي، وكان بعض الإخوة على تواصل ينقلون له جو حتى نذكر أسماء، كان يتابع التفاصيل سيد فضل الله، يتابع ما يجري في المساجد، الأداء، الأخوة بحركة حماس كانوا يستفتونه حول بعض القضايا السياسية أو الفكرية التي يريدون اتخاذها. الدكتور فتحي الشقافي كان تربطه علاقة جيدة بالسيد فضل الله، طبعا غير قيادات الأخوة بحزب الله وحزب الدعوة. لذلك كان السيد فضل الله مرجع إسلامي لكل الحركات الإسلامية، هذه نقطة مهمة جدا قد لا تتحقق لشخصية معينة افتراضا، وكان ترجع إليه الحركات الإسلامية تستعين به على المستوى الفكري أو الثقافي أو العملي أو الإعلامي، وكان يوجه النصيحة للعلماء. في أحد المقابلات معه لمجلة العالم كان السؤال إنه ما هي النصيحة المختصرة للعلماء، فقال أهم شيء اعتمدوا لغة العصر أو واكبوا لغة العصر، كيف يمكن تطوير الخطاب الإسلامي لكي يواكب العصر، طبعا إضافة لعلاقته المهمة مع القيادة الإيرانية، مع الحركة الإسلامية في باكستان، كان يتابع مع أفغانستان بباكستان على تواصل. يعني طبعا هذا موضوع برأيي يحتاج إلى تفاصيل أكثر، لكن واضح أن السيد فضل الله لم يكن مرجعا شيعيا، كان مرجعا إسلاميا بكل معنى الكلمة.
1: أيضا في سنواته الأخيرة انفتح على الجو الإسلامي السلفي، وكانت له لقاءات أيضا يعني متعددة.
0: أجرى
1: ماذا؟
0: حوار، يعني
1: نعم.
0: أتى بعض الإخوة السلفيين بالتنسيق مع بعض الإعلاميين من أجل إجراء حوار، وحصل حوار مهم جدا بين هذه المجموعات حول كل التيار السلفي، ونظرة السيد فضل الله للتيار السلفي ونظرة التيار السلفي للشيعة، وهذا الحوار نشر في إحدى الصحف السعودية وأخذ جائزة العامة الإعلامية. والسيد فضل الله طبعا هو قدم مراجعة مهمة للتراث الإسلامي السني والشيعي من أجل بناء الوحدة الإسلامية على أسس صحيحة، وهو من أوائل الذين أصدروا فتاوى بتحريم لعن الصحابة والسيدة عائشة، وطبعا فتاويه الدينية تساهم في التقريب، هو من صاحب فتوى باعتماد الفلك في رؤية الهلال لشهر رمضان، طبعا حتى بالنسبة لصلاة المغرب هو يعتبر أن الغروب يتحقق بنزول قرص الشمس في البحر، وهذه تلتقي مع وجهة نظر علماء سنة كثيرين. لذلك يعني حتى باستفتاءاته كان يساهم في التوحيد على أسس عميقة، ولم تكن الوحدة الإسلامية بالنسبة له مجرد شعار أو تعاون مرحلي، كان يعتبرها نقطة استراتيجية في المشروع الإسلامي.
1: أيضا كان ممن يلتقي بهم بشكل دوري الشيخ زهير الشاويش صاحب المكتب الإسلامي، وهو
0: نعم.
1: من قيادات الإخوان وقريب من الجو السلفي.
0: صحيح، وسماحة الشيخ زهير الشاويش رحمة الله عليه كان أسس المكتب الإسلامي في لبنان، وهو طبعا من علماء سوريا الذين تركوا سوريا بسبب الظروف، وأسس المكتب وكان سلفيا معروف، لكن بفضل علاقاته مع التيار الإسلامي الشيعي تحول الشيخ زهير الشاويش إلى تبني مشروع الوحدة الإسلامية، وكان علاقته بالسيد فضل الله تلعب دورة، ونحن كنا مع الطلاب في كلية الآداب نأخذ كتب من المكتب الإسلامي ونعرضها في المعارض. وحقيقة علينا أن ننصف الشيخ زهير الشويش أنه في آخر حياته تبنى مشروع الوحدة الإسلامية وكتب كتبا وألقى محاضرات، وكان هناك في المركز البيان الثقافي مع بقية الإخوة شباب التوحيد. وهذه تجربة من التجارب المهمة التي تؤكد أن التواصل والحوار يساهم في قيام وحدة إسلامية حقيقية وليس شكلية.
1: لا شك أن الحديث عن العلامة المرجع السيد محمد حسين فضل الله يحتاج لعدة حلقات. نحن في نهاية هذا اللقاء نتقدم بجزيل الشكر من الأخ الدكتور قاسم قصير على هذه الإطلالة التي استعرضنا فيها شيئا من تاريخ انطلاقة المقاومة في لبنان وأهم المحطات التي واكبت هذه الانطلاقة. وإلى اللقاء في حلقات أخرى نستعرض فيها أيضا طبيعة العلاقة القائمة بين الجو الإسلامي بشقيه السني والشيعي في لبنان. حتى ذلك الحين نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام، والله يعطيك العافية، وشكرا لإتاحة الفرصة لي لاستعادة بعض الذكريات الإسلامية الوحدوية.
1: الله يجزيكم خير وبارك فيكم.
2: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلالة على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: يا قلب غرد رافعا صوت النشيد حتى تجدد في الرؤى روح الصمود. يا فارس الكلمات أسرج متنها واصعد بها للمجد إذ يحلو الصعود. فرسالة الحرف الشريف عظيمة، أنعم بمن يمضي بها نحو الخلود.

0: من هنا انطلق.
1: قد مضي
0: ولا المستقبل.

صوت الحق، صوت الحق، صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. يرفع الآن أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

طول الزمن. يقول العلماء الزمن بدأ من الصفر عند بداية نشوء الكون، ثم يتسارع حتى يصل إلى السرعة القصوى، ثم يبدأ بالتباطؤ حتى يصل إلى الصفر من جديد. وهذا ينطبق على كل شيء. ولكي نفهم هذه النظرية ينبغي أن ننظر إلى الزمن على أنه كائن حي له بداية وله نهاية، وهذه النظرية الجديدة. وكمثال، فإن سرعة الضوء في بداية خلق الكون كانت صفرا، ثم تسارعت حتى الحدود الحرجة، وهي الآن تتباطأ حتى يأتي زمن يتوقف الضوء عن الحركة ويتلاشى مثله مثل بقية المخلوقات في الكون. فهذا يعني أن جميع القياسات الكونية مثل حجم الكون ومواقع المجرات وسرعتها وبعدها عنا

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

وحمل رأس الإمام الحسين عليه السلام إلى مجلس عبيد الله بن زياد بالكوفة، وقال قائلهم: أوق الركاب فضة وذهبا، فقد قتلت الملك المحجبا، قتلت خير الناس أما وأبا، وخيرهم إذ ينسبونا نسبا. فلما أدخل هذا الرأس المبارك على عبيد الله بن زياد المجرم، أخرج قضيبا وجعل ينكت برأس الحسين ويقول: إن كان هذا لحسن الثغر. رأى هذا المشهد خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنس ابن مالك رضي الله عنه، فأخذ يتحامل على جسمه ويقوم من هذا المجلس، وكان شيخا كبيرا، فقاله عبيد الله: ماذا تفعل؟ اجلس. فالتفت إليه أنس رضي الله عنه وقال: والله لأسوأنك، والله لأسوأنك، ارفع قضيبك، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبل موضع قضيبك هذا، ارفع يمينك والقضيب المجرما، وكفاك إجراما وكف تأثما. إني دخلت على الحسين بليلة فرأيت سيدكم يقبل ذا الفمَ.

وكان مقتل الإمام الحسين عليه السلام في العاشر من شهر محرم سنة 61 للهجرة يوم الجمعة. نعم، لقد قتل مظلوما وسما إلى ربه سعيدا. واسمعوا ماذا قال شيخ الإسلام علم الأعلام ابن تيمية عليه رحمة المنان، قال: وأما من قتل الحسين أو أعان على قتله أو رضي بذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، فرضي الله عن الحسين ولعنة الله على من قتل الحسين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. أحبك.

فلا عيش إلا عيش من أحب الله وسكنت نفسه إليه واطمأن قلبه به واستأنس بقربه وتنعم بحبه، ففي القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله، وفيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس به، وفيه حزن لا يذهبه إلا الاجتماع عليه والفرار منه إليه، وفيه نيران حسرات لا يطفئها إلا رضا بأمره ونهيه، وفيه فاقة لا يسدها إلا محبته والإنابة إليه ودوام ذكره وصدق الإخلاص له. ولو أعطي الدنيا وما فيها لم تسد تلك الفاقة.

0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، نبقى الآن وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة مع الأستاذ حمد الدريهم.
1: في ظلال السيرة. عندما يغيب العدل تضيق الأرض. أفضل أرض الله وأطهرها لم تعد تتسع للشباب المؤمن. حاول صلى الله عليه وسلم تحويلها أرضا للتوحيد والعدل بوحي يقول: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فأبى سدنة الظلام، رفضوا الكتاب وعادوا القسط والميزان، حولوا مكة نقاط تفتيش ورقابة على الكلمات والحركات. مكة تتوجع والكعبة تئن تحت 360 صنما، أما الإسلام فالإسلام للعالم أجمع، لا لقريش فقط، للأرض كلها لا لمكة وحدها. نادى صلى الله عليه وسلم شبابه فأشار عليهم بركوب البحر، فوراءه مساحات لم يلوثها أبو لهب وأبو جهل، فقال والحزن يملأ قلبه: إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم أحد عنده، فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا مما أنتم فيه. أبحرت أم سلمة فوصفت أجواء مغادرتها بقولها: ضاقت مكة، وأوذي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتنوا، ورأوا ما يصيبهم من البلاء والفتنة في دينهم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع دفع ذلك عنهم، فخرجنا أرسالا. وبعد أن خرجوا دفعات ابتهج الطغاة والمتسلطون وهم يرون الموحدين يحملون أطفالهم ويودعون مكة الحبيبة تحرق محاجرهم الدموع، وهم يتركون نبيهم وبيوتهم وإخوانهم للريح والسياط. فرح المتسلطون إلا واحدا كان يرقب المشهد يتأمله، يقف ملجما بالحزن مثقلا بالندم، ينظر إلى ضحاياه، يتأمل ثيابهم الرثة وأجسادهم الناحلة التي أضناها العذاب، ينظر في أعين أطفالهم البريئة، فينتزع المشهد الحزين من عمر بن الخطاب بعض قسوته، صامت عمر وواجم، والندم يخاطبه يؤنبه: ماذا فعلت يا ابن الخطاب؟ وماذا جنت يداك؟ ويحك، إنهم أهلك وجيرانك وأصحابك، ألا ترحم؟ ألا يلين قلبك؟ نساء ثكالى وشباب حيارى وأطفال غربتهم دون ذنب، ورجال كرام أهنتهم وقهرتهم، وها أنت تشردهم بعد أن ملوا الحياة بجوارك. وهم الذين كانوا يكرمون الضيف ويواسون الضعيف، إلى أين ألجأتهم يا ابن الخطاب؟ إلى بحر يتقلب بهم، أم إلى أرض لا يعرفون بها أحدا؟ ماذا سيكون مصيرهم؟ أنت لا تعرف وهم لا يعرفون. هل خلقت بلا قلب يا عمر؟ تقدم وقل شيئا يخفف لوعتهم. كان عمر ينظر إلى زوجة أخيه بالتبني عامر بن الخطاب، وكأني بها لا تطيق وجوده في هذه اللحظات ولا النظر إليه، فما بها من الحزن على نبيها وديارها وأهلها لا يطاق. كأني بها تتشاغل عنه بابنها، بترتيب متاعها، بأي شيء ينسيها ذكرياتها المريرة معه، ثم تركب بعيرها تريد مغادرة الأرض التي يتحكم بها، تاركة المشهد يسافر في أضلعه كالخناجر. لم يطق ابن الخطاب طوفان الحزن الذي يطوقه، فتهادى ثقيلا نحو بعيرها، ولما دنا منها خاطبها، فغيرت قلبها كلماته. في ظلال السيرة.
0: أيها الإخوة المستمعون، كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة مع الأستاذ حمد الدريهم.

0: سنة تشرح.
1: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
0: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس، تميز

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نبقى وإياكم مع برنامج كل الحكاية مع المفكر الفلسطيني الأستاذ منير شفيق. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى الجزء 12 من كل الحكاية. قبل ما ندخل فيما كنت قد بدأت الحديث عنه حول توسيع الإطار الذي بدأه الشهيدان أبو حسن وحمدي، دعني يعني أتوقف عند نقطة. بعد 82 تسارعت الخطوات السياسية، يعني بمعنى كان في قمة فاس الثانية وقررت المبادرة العربية مبادرات وصولا إلى اتفاق عمان، وبدت يعني كأنه الحركة السياسية متسارعة نحو ما اعتبر في ذلك الوقت محاولة للتصفية أو ما إلى هنالك. أنتم كنتم بعيدون عن هذا الأمر، بمعنى لم تكونوا تلقوا بالا إلى كل هذا الحراك السياسي؟
2: نحن كنا نعارضه كخط دائم، كل خط التسوية هاي القرارات بتروح تعمل
1: دون أن يعني الخروج عن القيادة أو الخروج من من من من بوتقة فتح.
2: ما كانش مطلوب نخرج، يعني إحنا كنا لا يمكن أن ندخل في صراع داخلي. يعني حتى بالنسبة للإخوة اللي عملوا الانشقاق إحنا ما أصدرنا أي بيان ضدهم ولا هجمناهم، بس إحنا كان إذا صار في نقاش نقول هذا ليس الطريق السليم. الطريق السليم أن توجه الجهود كلها البديلي لا تعتبر نفسها بديلي، مش بس هذا، إلى مواجهة العدو وتطوير العمل المسلح في داخل الأرض المحتلة. وكان أمل عند أبو حسن وحمدي أنهم يبنوا قواعد
1: ارتكاز
2: في الجبل في داخل الأرض المحتلة،
1: يعني يعيدوا إنتاج تجربة 68-69.
2: لا، عملوها هم بفترة تانية بال 79 اللي كان فيها الأخ عدنان وعزيز اللي راحوا وقعدوا سنة في أو أكثر في جبال الخليل ونجحت التجربة، يعني وعملوا معركة دبوية. كان هذا النموذج مطلوب أنه يتكرر ويصير هو النهج بسرعة عامة، يعني يطور العمل المسلح في الداخل بسرعة. يعني مثلا هذا لو نجح كان أكل الساحة كلها.
1: طب في ظل مناخ خابط، يعني كيف كنتوا تتصوروا أنه ممكن تستنهض الساحة الفلسطينية؟
2: ما كنا نشوف المناخ خابط، احنا كنا نشوف في أفاق للعمل، كان التحليل السياسي باستمرار. يعني جزء منه أنه يبحث عن أولا صعوبات والتناقضات الأطراف المهيمنة. كنا شايفين أنه التناقض الأمريكي السوفيتي عم بتفاق، كنا شايفين عندهم صعوبات، كنا نشوف أنه حركة التسوية إلى فشل، يعني فيش هناك أرضية إن تنجح، يعني كل الآخرين يقول لك التصفية على الباب وإلى آخره. إحنا نقول هذه حلول تصفوية ونهاجمها، بس ما كنا شايفين إنه راح ينجحوا وراح يعملوا تسوية وراح الأمور تخرب، هذا ما كان وارد. يعني كنا نشوف إنه في آفاق وشقوق كثيرة للاختراق، لإمكان اختراق الوضع.
1: أنتم الآن يعني كنتم قد تقريبا اكتمل تحولكم نحو الحالة الإسلامية، أو صرتوا أشبه بحالة إسلامية، تيار يعتنق مبادئ الإسلام. قبل ما أدخل أيضا على التفصيل، إلى أي مدى يعني انتصار الثورة الإسلامية في إيران كان في صلات مباشرة، يعني كان في نوع من الدعم لكم لهذا التوجه، أقمتم علاقات مع الجمهورية الإسلامية؟
2: لا، وفي الحقيقة هذا كله تم في إطار أنه بقيت يعني بقي الشباب جزء من فتح، حتى عندما قطعوا ما خرجوا من فتح، وما كان ينشاف سبب بالتحول للموضوع الإسلامي أو لتشجيع قيام جهاد إسلامي أنه يكون هذا إشي نقيض لفتح، أو يعني بقتضي أنه فتح تنتهي، لأنه كان دائما في تفكير أنه فتح لازم تجدد نفسها وترجع تلعب دور يعني نضالي وما تستسلم لطريق التسوية وطريق اللي يعني الانشقاقات.
1: أردت استمرار اللعب من داخل البيت بالمعنى، يعني
2: لا مش لعب، هو حتى
1: يعني أقصد الحركة،
2: يعني البيت هو كان يعني
1: عذرا على التعبير، هو القصد فيها الحركة والاستمرار.
2: كان البيت ما زال في مواقع المقاومة، يعني كان في وجهين للوضع. الإخوة اللي عملوا الانشقاق أو بتسميها الانتفاضة كانوا شايفين الوجه الرئيسي إنه هاي قيادة رايحة للتسوية وقيادة يعني مستسلمة وخلص نقطع معها. احنا كنا نشوف انه هذا القيادي رايح على التسوية، يعني بنيتها التسوية وبتشغل التسوية، ولكن كانت في نفس الوقت هذه القيادة تشجع المقاومة وبدها مقاومة، وكانت هذه نقطة اللقاء الدائم، واللي كان دائمة القيادة تشوف فينا جانب ممكن تستفيد منه اللي هو المقاومة. واحنا كنا مرتاحين لهذا القضية، انه احنا اصلا هي لما
1: ما عندكوش هم مين استثمر وكيف، كان القصد هو ان تستمر
2: انه تضل في مقاومة ونستفيد. نعم. وكان العلاقة بيننا وبين القيادة نقطة التقاطع الاساسية مش بالسياسة.
1: طيب بس ما جاوبتنيش على العلاقة مع ايران، هل كان هناك علاقة مع الجمهورية الاسلامية؟
2: احنا في العلاقة مع ايران احنا طبعا اخذنا موقف ايجابي قوي جدا من الثورة، واعتبرناها يعني اشي كبير جدا، لانه اطاحت بالشاه وغيرت في ميزان القوى، وبعدين يعني أرست نقطة أساسية بالعودة إلى الأصول.
1: نعم.
2: إنه كمان صار فيه، كان تتذكر إحنا كنا بدأنا في صراع مع التغريب ومع التفكير التغريبي والإلى آخره، وبدأنا نشعر إنه اليسار وهذا الصراع كلياته خارج عن يعني المسار وعن طبيعة الثورة في بلادنا. فكان موقفنا إيجابي جدا من ناحية الثورة وما إن تجته من تغيير في ميزان القوى، وأيضا فيما أرسته من فتح آفاق جديدة نحو تغيير النظر نحو الإسلام، إلى تشجيع الجهاد، تشجيع المقاومة. والحقيقة من هذه الزاوية طبعا العلاقات بيننا وبينه ما كانش أصلا في علاقات بمعنى، ما كنا مكونين كحزب أو كتنظيم أو إشي، كنا نروح كأفراد نتعامل احنا وياهم كأصدقاء، نتكلم احنا وياهم. طيب
1: نسقتم مع المقاومة الإسلامية التي كانت يعني حالة جنينية في لبنان في ذلك الوقت؟
2: لا، ما كان، ما احنا كنا خارج لبنان، مش بنقدر نيجي على لبنان لانه كنا احنا محسوبين على ياسر عرفات،
1: لكن كان هناك يعني قيادات وكوادر موجوده من الكتيبة،
2: نسقوا هون لا هون نسقوا، كانت علاقتهم جيده مع القوى الاسلاميه عموما.
1: نعم.
2: بصوره عامه، وكان نقطه اللقاء دائما تقاطع مع اي طرف بما فيها الثوره الاسلاميه بما فيها فتح، هي
1: خط المقاومه
2: ضد الكيان الصهيوني. نعم. هذه نقطه التقاطع الجوهريه، مش القصه يعني لا ايديولوجيه ولا مواقف بأسية. هذه الموقف الجوهري.
1: طيب
2: هذا لذلك ايران العلاقه معها، بعدين من ناحيه ماليه من ناحيه المساعدات عمره ما طلب من ايران اي مساعده من جانب هذا الاتجاه، بل بالعكس، لانه كان اولا القليل اللي كان يؤخذ من فتح بهذا كان يكفي، يعني ما كانش في عمل كبير ولا كان في هذا، كان معقول يعني يمشي.
1: حتى الجهد في الأرض المحتلة غطيتوه من خلال الموازنات التقليدية تبعت القطاع الغربي،
2: كله كان هيك، لأنه مثلا الشهداء
1: بدي أفكر لو كل مثلا الناس اللي اشتغلوا في القطاع الغربي فكروا بهذه الطريقة، يعني كان لازم يكون عندنا بناء ضخم جدا يعني.
2: طبعا كان الإمكانات كانت كبيرة، بس كان الجزء الأخير يهدر هدرا. اما من حيث الامكانيات
1: كان في المقاولات يروح،
2: وابدي انا بديش احكي عن الناس كيف كانوا يصرفوها، وأطلع
1: كلمة الشهيد كمال عدوان عمل المقاول يعني.
2: لا والله بالعكس، كمال عدوان حاول ينظمه، حاول
1: بعرف بس هو كان له تعبير يعني الانتقال من العمل المقاول الى العمل المقاول.
2: نعم.
1: طيب الان يعني بدا الشهداء يعني ابو حسن وحمدي عمليه بناء حثيث بعد 83، واجهكم مشكلات في التحول، يعني هذا التحول اللي كان يحدث؟ انا قرات لبعض الاشخاص الذين مروا بهذه التجربه وكانوا يتساءلوا مثلا انه يعني الان تريدون التحول الى الاسلام، اين نذهب مثلا بالمناضلين المسيحيين في صفوف المقاومه، وانت يعني اصلا يعني كنت من اتباع المسيحي ثم انتقلت
2: الى هذا. في الحقيقه ما كان عندنا مشكله من اول يوم،
1: لكن البعض واجهكم بهذا
2: لا
1: الموضوع.
2: لا، من اول يوم اعتبرنا انه كل اذا نقول في قاعده في الفقه بتقول القديم يترك على قدمه، يعني كل ما كانت عليه الكتيبه استمر، بما في ذلك الاشخاص اللي فيها والقيادات اللي فيها، اللي بده يضل يساري بده يضل علماني بده يضل، بس المهم يبقى مقاتل ضد الكيان الصهيوني. نعم. كان هذا يكفي لبقاء الوحده قائمه، والقصة الأيديولوجية تناقش يعني جانبيا.
1: بعض اليساريين صاروا يدرسوا الشريعة في ذلك الوقت،
2: يدرسوا ما عندنا مشكلة، بده يدرس
1: يعني في حوادث بده يدرس.
2: هلأ في ناس طبعا في ناس كانوا بدهم يخطوا بسرعة أكثر، في ناس بدهم يطبخوا الشغلة بهذا، في ناس مستعجلين، في ناس بقى صاروا بدهم يفرزوا على نفس العقلية هذيك أنه خلينا نفرز هؤلاء، وهذا كله كان غير وارد. لا يعني باستمرار عمره ما جاء واحد وقيل له إذا أنت ما تبنيت هذا الخط بطل في علاقة معك، بالعكس كانت العلاقة تبقى بنفس القوة بنفس المتانة، وما حدا اشترط عليه هذا الجانب قديش يذهب بالإسلام. وبعدين أصلا إحنا كان في عنا افرض الشيعة بدهم يأخذوا المذهب الشيعي، افرض السني بده اللي يروح على المذهب السني كل وبعدين في ناس بدهم يروح يختاروا مشايخهم. هذه تركت للحرية الفردية، ما كانت إلى قرار يعني قرار موحد، هو كان الاتجاه العام هو المطلوب. الاتجاه العام كان المطلوب أنه تحشد الدماء الجديدة المستعدة الجاهد في فلسطين من قوى إسلامية أو قوى وطنية أو قوى هذا تشكل قوة.
1: أنت هذا توصفته يعني بتعبير شخصيا يعني وتوقفت عنده كثيرا، اللي هو سميته أنت الدخول الجماعي، الدخول بالعقل في الإسلام، ولكن بعد ذلك بدأت تنشأ خيارات فردية، بدليل أنك أنت أيضا تحولت إلى نوع من الإسلام العقيدي مش الإسلام السياسي.
2: متبه مشكلة هذه لا بتدخلش في هذه ما لاش علاقة بالعام، يعني هذه قضية ضميرية
1: تترك الخيار الفردي.
2: تترك طبعا متروك الخيار الفردي أصلا، حتى الموقف السياسي من الإسلام ترك الخيار الفردي. يعني إذا كان وجد شخص مش مقتنع انه تاريخنا الاسلامي كان كذا وكذا وكذا، او ما مش مقتنع انه لسه ما زال مقتنعا انه في دور لليسار ودور لافكار اليسار، ما كان عندنا مشكله معه. مثلا انا بذكر في احد الاخوه بديش اذكر اسمه، جاء مره ومع ان ما كان لي علاقه مباشره معه، قال انا بس بدي اجي احاورك، فجاء يحاورني قال لي هذه الكتيبه لا يصلون كلهم وانا ليس يعجبني ذلك، فانا بدي اخرج الى اخره. ترى ماذا تخرج يا اخي؟ اتركهم، ما طالما انتم تقاتلون في الميدان انتم متفقين، اما اذا انتم واحد صلى واحد ما صلى بتتركها مع الزمن، قد اللي لا يصلي يصلي والقد الذي يصلي يبطل، فانت خليك. المهم احنا نمسك نضل البوصله الرئيسية أنه نبقى في مواقع القتال. حتى قلت له طب يا أخي أنت بدك تترك، يعني حتى يقال جبارون في الجاهلية خورون في الإسلام، يعني كيف يعني تدخلوا على الإسلام وتتركوا المواقع الأمامية والقتال وتروحوا على المساجد؟ يعني هذا معقول؟ أنت خليك واضبط بين اثنين، لكن خليك في الموقع الأمامي، خليك في مواجهة العدو. يعني هذا المعي. هذا مثلا أخونا أبو حسن رحمة الله عليه وحمدي كان هذه لا يتسامحان فيها، يعني كان المعيار الأساسي بكل قضية أنه مستعد تروح تقاتل وتستمر ولا لا. هلأ إذا أجال وقال له أنا بدي أعمل آية الله ولا بدي أعمل عالم العلماء وأترك الموقع الأساسي في المقاومة، هذا كان يشطبوا عليه. يعني ما كان
1: يعني ما كانتش القيمة بإظهار مدى الالتزام بالجانب العقيدي أو بالجانب يعني الخط الأيديولوجي بقدر ما كان الالتزام بالإصرار على استمرار القتال.
2: طبعا إذا هو العقيدة مش عارف يصير استشهادي لشو
1: بهالنظر. طبعا على المستوى الشخصي يعني هذا السؤال ربما أنت يعني لا تحب أن يطرح ولكن أنا سأطرحه. على المستوى الشخصي أما خشيت من يعني بعض الاتهامات التي طاردتك أحيانا بأنك شخص دخلت في تقلبات يعني عميقة جدا من الحزب الشيوعي إلى الفتح ماوي ماركسي لينيني فإسلام فمسلم بالمعنى يعني حتى الشخصي، وأنت أصلا مسيحي، يعني هذا الموضوع كان يأرقك إلى حد ما؟
2: لا لا، أنا يعني أولا عندي ثقة كبيرة أنه هذه التغيرات ما كانت لأسباب يعني لا انتهازية ولا أسباب نفعية ولا أنا مضطر لها، يعني بكل الأحوال يعني إذا شئت في كل المتغيرات التي حدثت كان انتقال من مسك جمر إلى مسك جمر أشد. يعني لما كان الحزب الشيوعي اللي يكون شيوعي بنحكم 15 سنة بالسجن،
1: كنت انت شيوعي،
2: كنت شيوعي، لما تبحبحوا وأصبحوا يساوموا الحكومات وأصبحت حالتهم بحبحة وما عادوش ينسجنوا، كنت أنا خارج من عندهم وراي عند فتح
1: اللي كانت في
2: دائرة، صار تصير إرهاب وصارت هي هذا والقتل هناك والخسارة هناك. ولما فتح صار بدها تروح على التسوية وتصير مقبولة من النظام الدولي وصار من هذا وصاروا بدهم يتبحبحوا الجماعة، ويعيشوا يعني ويصيروا. أنا تركتهم ورحت عند الغلابة. فأولا يعني كل المسار ما له علاقة بجانب شخصي،
1: كان له علاقة بالأكلاف أكثر ربما.
2: لا هو الأكلاف واحد مش بعد بيصير مرض إذا بس حب الأكلاف، مش حب الأكلاف.
1: لا أقصد أنه يعني كل مرة كانت الكلفة تتضاعف.
2: تتضاعف يعني ما كانت هذه مشكلة، أنا عندي ما كانت مشكلة. فالتغيير اللي حدث اللي كان يحدث وكان يحدث باتجاه أنه أولا الناس اللي كنت أكون أنا معهم هم اللي غيروا.
1: نعم.
2: يعني خذ مثلا موضوع فتح، أنا دخلت عن في فتح بقناعة كاملة بفتح وبمبادئها وباستراتيجيتها. طيب هم بدأوا من 73 هم اللي يغيروا. هلا أنا إذا تركتهم على سبيل أنا بكون غيرت؟ أنا ما غيرت، أنا باقي على نفس المنطلقات على نفس الأفكار. رحت لناس بيحملوا نفس المنطلقات ونفس الأفكار. يعني إذا رجعت للفترة اللي أنا اختلفت فيها مع الحزب الشيوعي لليوم، أنا بعتبر تهمة اللي علي لازم تكون إني أنا زلمة خشبي وجامد وما بتغير لهالدرجة.
1: بل عندك موضوع في الثوابت، ولكن هذه كانت مظهريات مثلا.
2: لا مش يعني مظهريات، كان عندي ثوابت
1: تجليات للأمر، ما كنتش تطال العمق فيما تصل بالثوابت.
2: عندي ثوابت لم تتغير ولحد الآن مقتنع فيها، وممكن أختلف فيها مع ناس سواء كانوا شيوعيين لما كنت يعني شيوعي، أو مع فتحويين لما صرت فتحاوي، أو إذا إسلاميين نفس الشيء بختلف معهم. الآن الإسلاميون إذا راحوا يتفاهموا مع أمريكا أو يهدنوا الكيان الصهيوني، أنا بترك العلاقة معهم إطلاقا. ما في
1: تترك العلاقة مع الإسلاميين بس بتضل
2: هذه الثانية مشكلة شخصية. لا هذه حطها على جهة الجانب القناعة الفكرية الأيديولوجية. يعني أنا لما تركت الحزب الشيوعي ما تركت الماركسية.
1: نعم.
2: يعني ما بالعكس بعتبر صرت ماركسي أكثر منهم. ونفس الشيء لما صار معي خلافات مع فتح بعتبر نفسي فتحاوي أكثر من الفتحويين اللي غيروا وراحوا لأوسلو والتسوية. هم اللي غيروا، أنا فتحاوي أكثر منهم. ونفس الشيء إذا بدهم الإسلاميين يروحوا عند أمريكا بعتبر حالي إسلامي أكثر منهم وبعارضهم.
1: طب وكان يعني مثلا ممكن يكون يعني تحول للإسلام شيء طبيعي يحدث عند كثيرين، ولكن عندما تصبح مفكر إسلامي يعني هذا الأمر. أنا في حادثة طريفة اسمح لي أرويها. يعني أنا التقيت بأحد الإخوة الذين كانوا مبعدين من فلسطين وهو شيخ معمم، وعندما كنا نتحدث كنت أجري معه لقاء لجريدة في ذلك الوقت، فكان يذكر الاسم على الشكل التالي: أستاذنا ومولانا المفكر منير شفيق. يعني كان هكذا يتحدث.
2: هذا كلام أخلاق.
1: يعني لا أقصد
2: لا أستحقه يعني.
1: يعني لا أقصد أنه هو يعني كان يصف أنه كشكل ما من أشكال المرجعيته كانت في ذلك الوقت الفكرية مرتبطة بك. يعني هذا الأمر حدث خلال سنوات قليلة، يعني الانتقال إلى مفكر إسلامي، كيف صارت هذه المسألة؟
2: لا هو الحقيقة في نقطة يعني كتير مهمة بهذه المسألة، أنه أنا أولا ما كنت متصور إطلاقا أنه يصير يقولوا مفكر إسلامي. يعني هذه ما كانت في حساباتي، كنت عارف حالي أني رايح إلى مكان في أساطين في يعني بالفقه وبالإلى آخره. لكن الكتاب الأول أنا كتبته اللي هو الإسلام في معركة الحضارة، اللي كان فيه رد على الفكر الغربي والتجربة الغربية وعلى الماركسية وعلى الليبرالية وعلى كل هذه. هلأ الإسلاميون وجدوا فيه شيء هم مقتنعين فيه، ولكن ما كان مطروح بهذه الطريقة ولا بهذا الفهم ولا بهذه الصورة. فكأنما انفتحت أمامهم آفاق لي يعني تعزيز موقفهم والرد على الآخرين. فالقوة الحقيقة مش أنا يعني لم أطور بالفقه أو أدخل بالفقه يعني أبزهم بهذا، لم لا أبزهم بهذا لحد الآن وبكرة ما بقى يعني. ولكن اللي كان عندي نقطة يعني ميزة إذا شئت
1: في أنماط من التناول،
2: إنه أنا علاقتي بفهم الوضع الدولي، بفهم الفكر الغربي، بفهم اليسار، بفهم الصراعات، وهذا للأسف لحد الآن شايفه في مشكلة مع بعض الإسلاميين، إنه لحد الآن فيه

0: يعني ماسك العالم بالسياسه وبالاقتصاد فانا فهم للبنك غير هذا. أنا لا اناقضه ولا اقول انه الفهم الربوي غلط، بالعكس هو صحيح، ولكن هذا جزء بسيط في فهم البنك في فهم الغرب. نفس الشيء مثلا فهم موضوع الهيمنه الخارجيه.
1: نعم.
0: شو هي الهيمنه الخارجيه؟ كمان في مجال واسع لانك تفهم الهيمنه. خذ مثلا الان في مشكله كبيره ناشئه مع نجاح الثورات ومع وصول الإسلاميين إلى الحكم، أنا أشعر في خلاف جوهري عم بنشأ حول الموقف من الاقتصاد الليبرالي من قضية العولمة. يعني في الآن إسلاميين يقولون أنه العولمة شيء جيد والإسلام ما بتناقض مع العولمة وأنه إحنا البرنامج الليبرالي.
1: على كل حال يمكن نرجع لها النقطة في محاولة الظهور بمظهر أننا نحن المناسبون لما تريدون، يعني هذه مشكلة.
0: لا لا لا، هذه لا، بنرجع لنقطتك. أنا عمال أبني على نقطة الخلاف، ليش صار وضعي أنا مختلف حتى في لما دخل يعني صار الموضوع الإسلامي وأكتب في الإسلام. فأنا لحد الآن ما أكتبه واختلف فيه مع كثير من الإسلاميين في موضوع العولمة أو موضوع الاقتصاد الليبرالي، ستجد جحافل من الإسلاميين يقبلوه، شباب وبعض يعني العلماء، أنه هذا عمال يقرأ قراءة عميقة للوضع الدولي ويضع الخط الإسلامي على خط صحيح، بينما هناك مخاطر كبيرة إذا الخط الإسلامي بده يروح للعولمة والخط الإسلامي بده يروح للليبرالية، ممكن يدمر هذا الخط كله.
1: لا.
0: لأنه هو يعني سيعيدون إنتاج زين العابدين وحسني مبارك إذا هم لم يعودوا إلى المنطلقات الأساسية بقضايا العدالة الاجتماعية في الاقتصاد، رفض التبعية الاقتصادية، تغيير النظام الاقتصادي العالمي كله الظالم على كل الأمم على كل الشعوب. يعني هذه القضايا اللي طرحت بإطار إسلامي وبمرجعية إسلامية وبقراءة، وأنا برأيي أنه هكذا الإسلام في جوهره وممكن أنا أدعمها بالمراجع يعني وإلى آخر يعني بالنص وبالنص الإسلامي، لأنه هذه كلها قائمة يا إما على الاحتكار يا إما على النصب. يعني اليوم حتى البورصات، في ناس بيقول لك إحنا ما عندنا اعتراض على البورصات والبورصات يعني ليست حراما.
1: نعم.
0: هي القضية مش قضية حرام وحلال.
1: شو انعكاسها على الناس؟
0: يعني لا، البورصة ما هي وظيفتها؟ تعالوا نتناقش نشوف ايش عم بتساوي البورصة وهل أضرارها كبيرة ولا لا. يعني قد لا يكون هناك نص شرعي يمنع انك تضارب في البورصة، يعني مش المشكلة.
1: نعم.
0: زي ما في
1: نشوف
0: نص
1: النصوص
0: شرعي يمنعك انك، يعني لأنه في هناك الحرام محدد في الإسلام.
1: نعم. نعم.
0: ولكن الأضرار، يعني الدخان مثلا ما في نص انه مش لازم يدخن الشخص او يشرب مخدرات، ولكن هذا له اضرار تصل الى حد تحريمه.
1: نعم.
0: ولكن حتى لو وضعت التحريم والحلال والحرام على جهة، هذه قضايا يجب ان تناقش مناقشة علمية لرؤية نتائجها الفعلية على الارض على البشر على الناس. اذا كانت كلها اضرار.
1: نعم.
0: ومضراتها كبيرة.
1: نعم.
0: ساعتها يأتي الفقه ويعترض.
1: صحيح. هذا الموضوع على كل حال مثير جدا، ويعني وانا احب النقاش فيه حقيقة، لكن الوقت وقت الحلقة يقارب ان ينتهي ونحن نريد ان نقفل هذا المحور كي ننتقل الى مجالات اخرى. الان هل تصنف نفسك انت كمفكر اسلامي؟
0: هلا انا يعني
1: انت بالبدايه يعني قلت انك انت لم تكن تريد ان تصنف هذا التصنيف، ولكن من ينظر الى ما انتجته انت يعني من كتب ومن ابحاث في هذا الموضوع يعني يصل الى
0: يعني
1: الى
0: انا بشوف كثير علي يقولوا مفكر، يعني لانه هاي كمان شغله كبيره، يعني لا اقول في هذا. هلا هم بيعتبروني مفكر اسلامي او بيعتبروني مفكر عربي.
1: نعم.
0: او مفكر يعني ممكن هذه
1: المفكر العربي هلا في عليها صار كثير حكي
0: كمان، هلا صرت كمان انا عندي في عليها علامات.
1: يعني انا بذكر بعض الاعلانات قلنا مفكر عربي فالبعض احتج قال بلاش هالصفه لانه هي فيها مشكله،
0: صار عليها
1: مشكله
0: مشبوهه.
1: نعم.
0: لا الحقيقه يعني انا اذا بدك كلمة مفكر إسلامي، إذا من ناحية سياسية من ناحية اقتصادية من ناحية الوضع الدولي استراتيجية ممكن.
1: لا.
0: بس لما تدخل لما هو أعمق يعني
1: في مسائل الفقه والعبادات وكذا، هي مسألة
0: في قضايا كثيرة، يعني ما بحطش نفسي بهالوضع، يعني أنا بقصرش بحالي أني أطلع وأعرف. لا. يعني بجوز ما أغلط.

0: يعني أعرف يعني كيف أمشي يعني. مثلا في أشخاص كانوا يقول لك كنت أقرأ كتابك قرأته 3 مرات حتى أمسك عليك مفسك من الناحية الإسلامية وما لقيت. فهذه
1: نحن في الحلقة القادمة سوف يعني نركز الحديث على التجربة التنظيمية المميزة التي خيضت بعد عام 83 أو ابتداء مما بعد الاجتياح 82. في الحلقة القادمة نتابع هذا الموضوع. نشكركم بالطبع الشكر موصول للأستاذ منير شفيق. في الجزء القادم من كل الحكاية نتابع فصلا آخر من هذه الحكاية.
0: شكر لك يا
1: أبو. حتى نلتقي نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم برنامج كل الحكاية، عرض موجز لتاريخ القضية الفلسطينية مع المفكر الإسلامي منير شفيق. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

الذين أشركوا عبدوا الأوثان قدسوا المال لهفوا وراء الشهوات أفسدوا داهنوا راوغوا مالقوا الكفار قاتلوا المؤمنين عاثوا في الأرض فسادا سجلهم ملطخ بالدم بالدم بالدم بالدم. أم أنت من الذين هم مؤمنون موحدون مسلمون مظلومون مقهورون معذبون غرباء لاجئون ولكنهم شرفاء صالحون أبات كبار أعزاء رحماء أين أنت؟ من الآن حدد موقعك واجعل هدفك الجنة، كن من الفائزين ولا تكن من الخاسرين النادمين.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج محمد رسول الله والذين معه، مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اليوم مع الصحابي الجليل أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه. في وادي ودان الذي يصل مكة بالعالم الخارجي كانت تنزل قبيلة غفار، وكانت غفار تعيش من الشيء القليل الذي تبذله لها القوافل التي تسعى بتجارة قريش ذاهبة إلى بلاد الشام أو راجعة منها. وكان جندب بن جنادة المكنى بأبي ذر واحدا من أبناء هذه القبيلة، لكنه كان يمتاز منهم بجرأة القلب ورجاحة العقل وبعد النظر، وكان يضيق أشد الضيق بهذه الأوثان التي يعبدها قومه من دون الله عز وجل، ويتطلع إلى ظهور نبي جديد يخرجهم من الظلمات إلى النور، حتى وصلت إليه أخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي ظهر في مكة، فقال لأخيه أنيس: انطلق إلى مكة، وقف على أخبار هذا الرجل. بالفعل ذهب إلى مكة، ثم عاد إلى أخيه قائلا: لقد رأيت رجلا يدعو إلى مكارم الأخلاق ويقول كلاما ما هو بالشعر. فقال له: وماذا يقول الناس فيه؟ فقال: يقولون إنه ساحر وكاهن وشاعر. فقال له أبو ذر: والله ما شفيت لي غليلا ولا قضيت لي حاجة، فهل أنت كاف عيالي حتى أنطلق فأنظر في أمره؟ قال: نعم، ولكن كن من أهل مكة على حذر. انطلق أبو ذر إلى مكة يريد لقاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بلغ أبو ذر مكة وهو يشعر بالخوف من أهلها، فقد وصلت إليه أخبار غضبة قريش لآلهتهم وبطشهم بكل من تحدثه نفسه باتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لذا كره أن يسأل أحدا عن محمد، لأنه ما كان يدري أيكون هذا المسؤول من أنصاره أم من عدوه، أي الرجل الذي سيسأله هل هو من أنصار النبي أم من أعدائه. ولما أقبل الليل اضطجع في المسجد، فمر به الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه، فعرف أنه غريب، فقال: هلم إلينا أيها الرجل. فمضى معه وبات عنده، وكذلك في الليلة الثانية والليلة الثالثة. وعندما كانت الليلة الثالثة سأله عن حاجته فأخبره، ففرح به وقال: إذا أصبحنا فاتبعني حيثما سرت حتى تدخل مدخلي. وفي الصباح انطلقا حتى دخلا على النبي، فقال أبو ذر: السلام عليك يا رسول الله. فقال الرسول: وعليك السلام الله ورحمته وبركاته. فكان أبو ذر أول من حيى الرسول بتحية الإسلام، ثم شاعت وعمت بعد ذلك، أقبل الرسول صلوات الله وسلامه عليه على أبي ذر يدعوه إلى الإسلام، ويقرأ عليه ما لبث أن أعلن كلمة الحق. عندما قرأ عليه القرآن أعلن أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ودخل في الدين قبل أن يبرح مكانه، فكان رابع ثلاثة أسلموا أو خامس أربعة. قال أبو ذر رضي الله عنه: أقمت بعد ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مكة، فعلمني الإسلام وأقرأني شيئا من القرآن، ثم قال لي: لا تخبر بإسلامك أحدا في مكة، فإني أخاف عليك أن يقتلوك. لا تخبر بإسلامك أحدا في مكة، فإني أخاف عليك أن يقتلوك. هل استجاب أم ماذا فعل؟ فيقول: ولكني جهرت بإسلامي ونلت من كفار قريش نصيبي من الضرب والأذى،
حتى أدركني العباس بن عبد المطلب عم النبي وأكب علي ليحميني منهم، ثم أقبل عليهم وقال: ويلكم، أتقتلون رجلا من غفار وممر قوافلكم عليهم؟ فأقلعوا عني. انتبهوا أنهم يمرون أمام غفار وهناك ممر قوافلهم يقطعونها عليهم، فماذا يفعلون؟ ولما أفقت جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما رأى ما بي قال: ألم أنهك عن إعلان إسلامك؟ فقلت: يا رسول الله، كانت حاجة في نفسي فقضيتها. فقال: الحق بقومك وخبرهم بما رأيت وسمعت، وادعهم إلى الله لعل الله ينفعهم بك ويؤجرك فيهم، فإذا بلغك أني ظهرت فتعال إلي. فقال أبو ذر رضي الله عنه: فانطلقت حتى أتيت منازل قومي، فلقيني أخي أنيس فقال: ما صنعت؟ قلت: صنعت أني أسلمت وصدقت. فما لبث أن شرح الله صدره للإسلام فأسلم، ثم دعا أمه للإسلام فأسلمت أيضا. ومنذ ذلك اليوم انطلقت الأسرة بكاملها، الأسرة المؤمنة، تدعو إلى الله تعالى في غفار، حتى أسلم من غفار خلق كثير وأقيمت الصلاة فيهم. وقال فريق منهم: نبقى على ديننا حتى إذا قدم الرسول المدينة أسلمنا. وبالفعل لما قدم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم المدينة أسلموا. فقال عليه الصلاة والسلام: غفار غفر الله لها، وأسلموا سالمها الله. أقام أبو ذر رضي الله عنه في باديته حتى مضت بدر وأحد والخندق، ثم قدم على المدينة واستأذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أن يقوم على خدمته، فأذن له ونعم بصحبته وسعد بخدمته. ولما لحق الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بالرفيق الأعلى، رحل أبو ذر إلى بادية الشام وأقام فيها، ثم انتقل بعد ذلك إلى الربذة، وهي قرية صغيرة من قرى المدينة، أقام فيها بعيدا عن الناس. دخل عليه رجل ذات مرة فجعل يقلب الطرف في بيته فلم يجد فيه متاعا، أي نظر في أنحاء الدار فلم يجد فيه متاعا. فقال: يا أبا ذر، أين متاعكم؟ فقال: لنا بيت هناك، يعني الآخرة، نرسل إليه صالح متاعنا. ففهم الرجل مراده وقال له: ولكن لابد لك من متاع ما دمت في هذه الدار، يعني الدنيا. فأجاب: ولكن صاحب المنزل لا يتركنا فيه. وفي السنة 32 للهجرة، وفي زمن خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه، توفي أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إلى الملتقى في حلقة جديدة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محمد رسول الله والذين معه مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: قرآن يتلى
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: سنة تشرح
2: أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم
0: أنشودة نترنم بها مديح تطيب له النفوس
3: هذا القوسين يا حبيبي يا محمد
0: نغم صاف عبر الأثير
4: نغم صاف عبر الأثير
0: نغم صاف باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي
5: إذاعة التوحيد الإسلامي
0: إذاعة التوحيد الإسلامي إذاعة التوحيد الإسلامي إذاعة التوحيد الإسلامي إذاعة التوحيد الإسلامي
6: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
7: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. وبعدين لما وصل صلى الله عليه وسلم مزدلفة حصل مجموعة مواقف مهمة جدا كلها الصحابة بيبصوا عليها. نبي بيعلمهم حقائق مهمة ينور طريقهم قبل ما ينتقل للرفيق الأعلى بعد فترة قليلة جدا. أول حاجة وصى سيدنا ابن عباس يجيب له الحصى اللي هيترمي بيها الجمرة جمرة العقبة والسنة بتلتقط من مزدلفة ولكن وصى تبقى صغيرة فجابها له مثل حصى الخذ يعني قد الحمصاية الكبيرة الفولة الصغيرة فلما النبي حطهم في إيديه قال بمثل هذا وإياكم والغلو فإنما أهلك الذين كانوا من قبلكم الغلو في الدين يعني مش لازم تبقى طوبة كبيرة عشان تضرب بها الشيطان فتعور الناس بلاش تشدد الدين مش كده مش بالعنف ده هي حصوة صغيرة القضية في القلب اللي بيرمي وبيتبرأ من الشيطان فزي ما سيدنا النبي قال له وبعدين والنبي عليه الصلاة والسلام موجود جات له المرأة الخثعمية من خثعم الست دي كانت ست وضيئة يعني ست شكلها جميل فجت تسأل النبي سؤال وكان سيدنا الفضل بن العباس ابن عم النبي رديف النبي رديف يعني راكب وراه فالست بتسأل النبي سؤال بتقول له يا رسول الله إني أدركت أبي لا يستوي على بعير هو عجز قوي لدرجة لو قعدنا على الحصان ولا على الجمل يقع فهل أحج عن أبي وهي بتسأل سيدنا النبي والفضل بن العباس المحرم اللي راكب ورا النبي بيبصلها عشان هي حلوة فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيحول وجهه كده ويمكمل السؤال والفضل يرجع كده يبصلها وبعدين سيدنا النبي يحول وجهه الناحية التانية فقال صلى الله عليه وسلم حجي عن أبيك أيوة لو هو ما يقدرش يحج وعجز قوي بيحج عن أبيك طبعا مش محتاج أقول لك اللطف والحنية والصبر والتفاهم لطبيعة الشاب اللي ممكن يغلط غلطة زي دي وسيدنا النبي بيربيه وبيعلمه يمكن واحد مننا لو كان حصل معاه كده كان أقول له امشي حجش معايا وممكن كان إحنا بقى نعمل كده مع بعض أنت صحبة مش صالحة تبص للبنت في الحج وإحنا محرمين فلكن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام فكان بيعلمه ويوجهه وأكيد ممكن يكون كلمه بعد كده لكن أمام المرأة بس كان بيحول وجهه وهو بيبصلها سيدنا الفضل بن العباس وبعدين في وسط المناسك وقع واحد محرم من فوق الجمل بتاعه كأن رقبته اتكسرت أو حاجة وقصته الدابة فمات فقال صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر ماء وكمان حاجة تبقى ريحتها حلوة يعني وكفنوه في ثوبين ولا تغطوا رأسه ما تكفنوهوش زي الكفن العادي كفنوه زي المحرم اللي مش مغطي رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا لأن من مات على شيء بعث عليه وبعدين واحد من الأعراب الضخام قوي اسمه الحارث بن عمرو السهمي بيقول أنا مش ناسي لقطة ثانية كده حصلت مع النبي إن أنا كنت حابب إن أنا أمشي جنبه كده وهو راكب على الجمل بتاعه لغاية ما وجهه بقى محاذي لركبة النبي عليه الصلاة والسلام، ضخم جدا. فهو ماشي خده جنب ركبة النبي وهو راكب على الجمل، فأنزل النبي صلى الله عليه وسلم يده ومسح على وجهه. حنية هم ما يعرفوهاش أصلا العرب في الجاهلية، فمش يعني إيه حد يطبطب كده عليك. قالوا فما زالت النضرة من مسحة رسول الله في وجه الحارث إلى أن مات. حنية بس إيد النبي جت على وشه صلى الله عليه وآله وسلم. من المواقف المهمة أن خلاص ناموا وصحيوا تاني يوم، يوم 10 يوم الحج الأكبر اللي فيه أربع أعمال، في طواف الإفاضة وفي رمي الجمرات وفي الحلق وفي الذبح. فكان الناس تيجي تقول لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أنا طفت قبل ما أذبح، واحد يقول أنا ذبحت قبل ما طوف، واحد يقول أنا رميت الجمرات أول حاجة. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم أو أخر إلا وقال افعل ولا حرج. يلا صح، أيوة صح، أيوة أنت الترتيب كده وأنت الترتيب كده كله صح، تيسيرا على الجموع الضخمة 100,000 اللي بتحج مع سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبعدين سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل لمنى دبح، دبح الهدي بتاعه. الهدي للنبي دبحه قد إيه؟ 63 جمل. إحنا لما بنروح الحج بندبح كل واحد بيدبح خروف الهدي بتاعه، وبيبقى الواحد يعني إيه متكلف يعني. سيدنا النبي بإيديه دبح 63 جمل عشان يأكل كل أهل مكة، وأمر بتفريق لحومها وجلودها على الناس كأنها بعدد سنين عمره صلى الله عليه وسلم. وبعدين بعد كده وقت الحلق في مناسك يوم 10 يوم الحج الأكبر، حلق سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام شعره. كلمة حلق يعني بالموس زيرو. وقال رحم الله المحلقين. قلنا مين اللي قال؟ الصحابة. طب والمقصرين يا رسول الله اللي مش هيحلق شعره زيرو؟ قال رحم الله المحلقين. قلنا والمقصرين يا رسول الله؟ قال رحم الله المحلقين. قلنا والمقصرين؟ قال والمقصرين. فحلق هو عليه الصلاة والسلام بالموس. سيدنا أنس بيقول فما ترك أصحابه شعرة منه تسقط على الأرض. وكان أحد التابعين لما سمع الكلام ده قال والله لأن يكون عندي شعر من رسول الله خير لي مما طلعت عليه الشمس. كانوا بيحبوه، هو الحب كده. الحب ده معنى اللي بيتذوقه بيعمل حاجات ما خطرتش على البال. سأقولك حاجة هنا مهمة جدا، لو خدت بالك ان مش كل الصحابة حلقوا زيره بالموس يعني زي النبي عليه الصلاة والسلام. لان احنا لما بنروح الحج او العمرة بنلاقي بعض اصدقائنا الطيبين المقبلين على الله وعلى السنة بينكروا على بعض الناس انه محلقش زيره زي النبي. اقولك الصحابة بعضهم حلق زي النبي بالموس والبعض ما حلقش، وكل واحد بيبقى عنده ظروفه. لكن لو خدت بالك مهم السكينة والحفاظ على القلب مقبل على الله وماشي في نور النبي. عايز أألف الموقف بشكل تاني، عايز أألف كده لو كانت الست الخثعمية جات استفتت النبي وسيدنا الفضل بن العباس بيبصلها، فالنبي عليه الصلاة والسلام نظر له نظرة معينة بينهاروا فيها، وبعدين بعد ما الست مشيت قال له امشي ما تكملش معايا، احنا محرمين احنا في الحج، زي تعمل كده زي تبص تنظر للست واحنا في الحج، ما تكملش معايا انت لا تستحق. ونقعد نتكلم وقتها على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والحزم مع المخطئ والصحبة الصالحة وتطرد من حياتك اللي بيبعدك عن ربنا في وقت العبادة. كانت ممكن تمشي كده. يبدو ان رسول الله ساب لنا نور مختلف، يبدو انه اراد ان احنا يسيب لنا التفاهم. انا دي غلطة شاب غلط نظر، وربنا قال له يغضوا من ابصارهم، قال كده قل للمؤمنين. انسان صحابي جليل ابن عم النبي بس مش معصوم، وعدم عصمتهم قدوة لينا ان احنا نشوف ربنا بيقول لهم ايه وسيدنا رسول الله بيقول لهم ايه لما يغلطوا. بس هو اراد ان احنا عليه الصلاة والسلام نتفهم ويحول وجهه برفق. يمكن يكون بعد ما مش يتكلمه قال له حاجة، بس يقينا كتب شبه فعله اللي كان فيه رفقه وبيحول وجهه كده عشان يركز مع الله. احنا في الحج، الحج باللغة العربية يعني القصد، انا بأقصد الله، يحج يعني يقصد. فخليك مع الله يا فضل. وسبحان الله لما تشعر ان النبي عنده القبول الواسع ده، امال ربنا بيقبل الناس ازاي؟ امال ربنا عنده قبول ازاي سبحانه وتعالى؟ عشان كده مهم تبقى فاهم الطبيعة والأنوار النبوية. حاجة تانية، شفت الراجل اللي وقع من على الدابة؟ فالنبي قال ده يبعث ملبيا لأنه مات، وكأنه بيصدق قوله من عاش على شيء مات عليه، ويبعث المرء على ما مات عليه. وده بيخوف ويطمن، يخوف حد فينا مصر على ذنب أو على كبيرة، لحسن يكون ساعة وفاته في وقت في الكبيرة دي ومعلش لازم يخوف نفسه كده. أو يطمن كل واحد تائب أو مصلي واشتغل بيكافح في الحياة أو بيخدم الخلق، إن ممكن أجلك يا رب بعد عمر طويل في سبيل لا يجي وانت في موقف شريف تبعث عليه يوم القيامة. اللقطات دي كلها أنوار ما تفوتش عليك، لأنها حصلت عشان النبي يشاور عليها لينا، فنعيش إحنا في نور النبي. والحمد لله يا رب العالمين.
6: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي شيخ المجاهدين أحمد ياسين. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: فرصة يا بني، بدي أحفظ القرآن وأقرأ. لما بطلع ما فيش فرصة، قبل الشباب ما يخطفوا يطلعوني ألحق أقرأ إشي.
2: إن شاء الله يا شيخ، الله كريم، شايفك متفائل.
1: طب من إيش لإيش إني حطلع غصب عنهم؟
2: قبل نهاية المدة؟
1: قبل نهاية المدة. طب أنا بديش أخسرك، إذا طلعت أنا غصب عنهم أنت بتيجي عندي وبعطيك حلو.
2: يا رب يا رب.
3: كيف أحمد ياسين؟ بديش أوصيك، ممنوع أي سخافة، أي إعلام، أي حقوق إنسان يوصل إله. مهم إنه ما يوصلوا إله وما يطلع من عنده أي معلومة.
4: الأمور تمام وتحت السيطرة بخصوص المعلومات، لكن دايما بيشكي من المرض.
5: اتآملوا مع الموضوع واحذروا تتدهور صحته، ولا بعدين بتفتحوا علينا بوابة جهنم. إحنا مش ناقصين موجة مشاكل جديدة.
4: دايما بيشكي من دانو،
5: الله لا يرده. وين مشكلة؟ لو صار أطرش عادي، وأحيانا بيشكي من عينه برضو، لو صار يشوف بعين واحدة عادي. المهم إنه ما يموت،
1: مش عشان بخبه. لا،
6: الشيخ تعبان، الشيخ تعبان، دكتور بسرعة، دكتور بسرعة.
1: شو
5: بيقولوا؟ الشيخ أحمد ياسين تعبان؟
7: إن حرارته مرتفعة، حالته لا تبشر بخير، لا بد من خروجه إلى المستشفى حالا.
5: أنا كلكنين عشانك وأنت بتضحك؟
1: أنت مش متوتر عشان أنت بتكاش يكون موتي سبب في الانتفاضة، وعشان خايف إنه تتهم بالإهمال ويطردوك.
5: أنت أصلا حرام تكون عايش، كنا نجري عشان واحد زيك؟ لو أني أنا كان الصبح موتك.
1: جاييك جيل كامل يسرق من عينك النوم ويحرمك الحياة زي ما حرمتوا أهالينا من الحياة. حضلكم أنتوا بخوفكم، وإحنا ما في إشي نخاف عليه. إذا كانت موتة واحدة أكيد رح نختارها تكون موتة

0: أطلقوا مشروع السلام مدريد وكذلك أوسلو بعد أن شعروا أن المقاومة قد اشتدت وأصبحت تشكل خطرا، ففكروا أن يقضوا عليها بطريقة ماكرة، حيث يتم الاتفاق مع فئة من الشعب ليحمل السلطة ويحكم البلاد ويقوموا هم بدور حماية المصلحة الإسرائيلية. هذا كان تفكيرهم، وأيضا يصنعون حالة فرقة من خلال فريق يريد المقاومة وآخر يريد السلام.
1: وهل حدث ما أرادوا يا أبي؟
0: نعم.
1: أقصد هل حدثت فرقة في الشعب؟
0: للأسف يا ولدي، إسرائيل لم تكن جادة في مشروع السلام. لقد قال شمير يومها: كنت أريد أن تبقى المحادثات لمدة 10 سنوات وأكثر حتى تقضي على مفهوم المقاومة. الشعب كله كان في خندق المقاومة، الآن هناك آخرون يريدون مفاوضات، وللأسف أيضا جانب مع التنسيق الأمني.
2: ماذا تقصد بالتنسيق الأمني يا أبي؟
3: شوف، أنت بتعرف رؤيتنا، لازم يسود إنا سلام في المنطقة. أنت تعيش بسلام، إخنا كمان يعيش بسلام، لازم كلنا يعيش بسلام. إخنا شايفين في ناس عندكم ما بدهم سلام، إنا دوركم توقفوهم عن أعمالهم التخريبية اللي بتضر بعملية سلام. كمان لازم يكون واضح إنه بدنا فريق من عندكم للتدريب الأمني عشان نتبادل معلومات. الجزء اللي ما بتقدروا عليه من ساعدكم فيه، والجزء اللي بتقدروا عليه أنتوا بتقوموا فيه.
4: طبعا الاعتقالات، المهم إرسال معلومات عنهم والتحقيقات، لازم تكونوا على تواصل.
5: طبعا لازم يكون التنسيق على كل المستويات. طب أنتوا حتى لا يتم الحرج، إيش بتكون تقولوا قولوا لنا وإحنا بننفذ، وأنتوا لا تدخلوا مناطقنا اللي سيتم الاتفاق عليها.
3: لا لا لا لا، إخنا لو لزم الأمر راح نساعدكو وندخل أماكن ما تقلقوا ما تقلقوا. طبعا طبعا أمنكم محفوظ، وإنه تكونوا رموز شي بهمنا.
4: إحنا مهمتنا أمنية بس؟ وين الامتيازات الاقتصادية؟ بدنا معابر، بدنا موانئ، بدنا أراضي نقيم عليها دولة.
6: بكير على كلام الدولة، كله في وقته خلو. الآن نعطيكم أماكن وتدريبات وأجهزة وتقومون بإيقاف المقاومة، وشوية شوية بيكون في دولة.
7: مش دولة بدها ناس متدربين؟
5: بدنا نحط جدولة للمشروع كله.
3: بنخط جدولة. المرحلة الأولى عودة قيادات الخارج لوطنهم وإعطائهم هويات إقامة وتجهيز أماكن تأسيس دولة، بعدين اللقاء، وبعدين فترة لتهديد الخطوات التالية.
4: نقرأ الفاتحة زي ما بتقولوا؟

0: وكان مشروع السلام أوسلو، وعاد الفلسطينيون وقيادة حركة فتح وقيادات الفصائل في الخارج، كما كان اللقاء سعيدا بعودة هؤلاء. ولكن
1: ماذا يا أبي؟ إنه شيء جميل أن يعودوا من الخارج.
0: نعم، ولكن عادوا وكانت لهم مهمة قاسية على المقاومة.
2: ماذا تقصد يا أبي؟
0: بعد فترة من الزمن ليست كبيرة، تشكلت أجهزة أمنية فلسطينية وبدأت بحملة اعتقالات ضد فصائل المقاومة، وعلى رأسها حماس. وكان هناك حدث مشهور أثر على مجريات الأمور في علاقة الناس مع الأجهزة الأمنية.
2: ما هو يا والدي هذا الحدث؟
3: معقول مش قادر تجمع مظاهرات مكونة من 100 شخص؟ معقول؟ كيف بدك تحكم بلد؟ انت مش جاهز.
4: احنا جاهزين وما في مظاهرات.
3: بدي اخبار حلوة، اليوم في تجمع كبير في مسجد فلسطين.
4: في مسيرة بدها تطلع من جامع فلسطين اليوم، ممنوع تطلع، بالحديد والنار ممنوع، واضح؟
5: حسبنا الله ونعم الوكيل. في كل تجمع في ناس سيئين، كتير من اللي أجوا على أرض الوطن رفضوا الذل ورفضوا التنسيق الأمني، وكانوا بدهم بس إنهم يعيشوا أحرار.
0: هذا صحيح يا أمي، وقليلون هم من باعوا أنفسهم للاحتلال ونفذوا أوامره. كان معظمهم رجالا وطنيين، وأيضا هم التحقوا بالمقاومة.
2: هذا جيد، هذا رائع يا أبي.
0: لكن بعض المتنفذين شوهوا صورة الحركة الوطنية التي كانت تحمل لواء الكفاح المسلح وحريصة على تحرير فلسطين. ولم يكتفوا بذلك، بل أغلقوا كل المؤسسات الخاصة بالأنشطة الإسلامية، الجمعيات والمؤسسات، ومنعوا تحفيظ القرآن والندوات.
1: لماذا كل هذا يا أبي؟
0: لأن الإسرائيليين أعطوا أوامرهم بالقضاء على الحركة الإسلامية من جذورها.
2: ولماذا يقبلون يا أبي؟ لماذا؟ ألم يعرفوا أننا إخوة؟ ألم يعرفوا أن هذه الأنشطة من أجل مساعدة الناس ودلهم على طريق الخير؟
0: يا ولدي يعرفون، ولكن بعضا منهم وهم قليل كانوا ضعافا، فباعوا ضمائرهم لعدوهم. ولكن يا معاذ، لابد أن تعلم ويعلم الناس أن فيهم الوطنيين الذين أحبوا وطنهم، وهم كثر، ومنهم المقاومون، ومنهم من كان يساعد المقاومة في السر.
1: ولماذا في السر يا أبي؟
0: لأن من يعرف عنه أنه يساعد المقاومة إما سيعتقل وإما سيقتل.
2: وماذا كان موقف الشيخ أحمد ياسين وقيادة حركة حماس؟
6: أعلم كم هو العناء في أن نجتمع هنا.
7: ياه، لو تعلم يا شيخ كيف وصلت لحزنت علي. خرجت أنا والأولاد وأم أحمد وانتقلنا عدة أماكن حتى أضمن عدم المتابعة والملاحقة الأمنية.
8: وأنا كمان هيك يا شيخ.
6: طمنون عليكم، كيف النشاط؟
7: أي نشاط يا شيخ؟ الناس بتخاف تصلي في الجامع لأنه اللي بيصلي بيعتقل. يا شيخ لازم نحط حد للكلام هذا، لازم حدا يقول لهم إنكم غلط.
8: يا شيخ لا يفل الحديد إلا الحديد، شبابنا بيموتوا في السجن.
6: صبر جميل يا إخوة، يجب أن ندرك 3 أشياء في طريقنا. أولا، أننا نتعامل مع إخوة لنا بغوا علينا. إخوة بغوا علينا. ثانيا، يجب أن ندرك أن المطلوب من كل هذا هو القضاء على الحركة الإسلامية والمقاومة كعنوان. ثالثا، يجب أن ندرك أن ليس كل الموجودين سيئين، ولابد من التعامل مع كل فرد على حدة. فليسوا كلهم متآمرين، منهم الوطني والشريف، ومنهم قليل مأجورون.
9: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم مسلسل الدرامي من المسلسل شيخ المجاهدين، شيخ المجاهدين أحمد ياسين، أحمد ياسين. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خديجة، عائشة، صفية، سمية، فاطمة، أم سلمة، أسماء خلدها التاريخ وكتبها بسطور من ذهب. فتعالوا نقلب صفحات المجد والشرف وخدمة الإسلام في نساء حول الرسول.
2: صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها.

0: طلب ابن هاشم ابن عبد مناف، وأمها هالة بنت وهب ابن عبد مناف. نشأت في بيت عبد المطلب سيد قريش وزعيمها بلا منازع، كما اجتمعت بالإضافة إلى كل تلك الأمجاد سقاية الحجيج، ولقد تأثرت صفية بكل تلك العوامل، ومن خلالها تكونت شخصيتها القوية النافذة. كانت أشد فاجعة لصفية فقد والدها، فبكت وحزنت وتأثرت وفاض لسانها برثاء أحب الناس إليها، فقالت: أرقت بصوت نائحة بليل على رجل بقارعة الصعيد، ففاضت عند ذلكم دموعي على خدك منحدر الغريد. اقترنت صفية بأحد وجهاء مكة، هو الحارث بن حرب ابن أمية، ولكنه مات ولم تعقب منه، فتزوجها العوام ابن خويلد ابن أسد، فولدت له الزبير والسائد وعبد الكعبة. وحين أشرقت مكة بنور الإسلام وشرفت بدعوة سيد الأنام ابن أخيها الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، كانت صفية من أوائل الذين آمنوا به وصدقوا برسالته واتبعوا النور الذي أنزل معه. وكان قد سبقها إلى ذلك ابنها الزبير بن العوام رضي الله عنه.
1: نساء حول الرسول.
0: هاجرت صفية رضي الله عنها إلى المدينة مع ابنها الزبير، وأقامت هناك تعيش أهم أدوار وفصول تاريخ الإسلام، وقد شاركت في صنعه في بعض الأحيان. في يوم أحد كانت صفية رضي الله عنها في طليعة النسوة اللواتي خرجن لخدمة المجاهدين وتحميسهم للجهاد ومداواة الجرحى، ولما انهزم المسلمون وانفض أكثر الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قامت صفية رضي الله عنها وبيدها رمح تضرب به في وجوه الناس الفارين المنهزمين والأعداء المشركين، وتقول لهم: انهزمتم عن رسول الله؟ فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم أشفق عليها، فقال لابنها الزبير بن العوام: إلقها فارجعها، لا ترى ما بشقيقها حمزة ابن عبد المطلب. فلقيها الزبير فقال: يا أمه، إن رسول الله يأمرك أن ترجعي. فقالت صفية: ولما؟ فقد بلغني أنه مثل بأخي، وذلك في الله عز وجل قليل، فما أرضانا بما كان من ذلك، لأحتسبنا إن شاء الله تعالى. وعاد الزبير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: خلي سبيلها. فأتت صفية حمزة فنظرت إليه وصلت عليه واسترجعت واستغفرت، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم به فدفن. وكانت صفية وحمزة شقيقين من أم واحدة. ويوم غزوة الخندق الأحزاب قامت رضي الله عنها بعبء ثقيل يدل على شجاعتها وجرأتها ودفاعها عن دين الله وحميتها في سبيله. وكأني بصفية لم تفوت فرصة غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا غزت معه، وخرجت لا طمعا بمال أو متاع أو سلب، ولكن انتصارا وذودا عن دين الله ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم.
1: نساء حول الرسول.
0: لما كان يوم خيبر انطلقت مع بعض النسوة المسلمات المؤمنات يشددن أزر المجاهدين، واتخذت قريبا من ميدان المعركة مع كعيبة بنت سعد الأسلمية خيمة يداوين بها جراحات المصابين ويسعفنهم ويقمن على خدمتهم. وحين لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى كانت صفية رضي الله عنها من أكثر أهله ونساء المؤمنين جزعا وحزنا، ولقد سجلت ذلك في أبيات منها: لفقد رسول الله إذ حان يومه، فيا عين جودي بالدموع السواجم. عاشت صفية رضي

0: ورسوله حمزة ابن عبد المطلب، المؤمن المبايع، المجاهد الصابرة، الشاعر الفاضلة.
1: خديجة، عائشة، صفية، سمية، فاطمة، أم سلمة، أسماء خلدها التاريخ وكتبها بسطور من ذهب، نساء حول الرسول.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. إليكم هذا النداء الإنساني العاجل. المريضة نهى يوسف البحيري بحاجة ماسة لثلاث وحدات دم، فئة O positive. التبرع في بنك الدم التابع

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى وياكم مع برنامج أفتعلمون. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الزمن. يقول العلماء الزمن بدأ من الصفر عند بداية نشوء الكون، ثم يتسارع حتى يصل إلى السرعة القصوى، ثم يبدأ بالتباطؤ حتى يصل إلى الصفر من جديد. وهذا ينطبق على كل شيء. ولكي نفهم هذه النظرية ينبغي أن ننظر إلى الزمن على أنه كائن حي له بداية وله نهاية. وهذه النظرية الجديدة. وكمثال، فإن سرعة الضوء في بداية خلق الكون كانت صفرا، ثم تسارعت حتى الحدود الحرجة، وهي الآن تتباطأ حتى يأتي زمن يتوقف الضوء عن الحركة ويتلاشى مثله مثل بقية المخلوقات في الكون. فهذا يعني أن جميع القياسات الكونية مثل حجم الكون ومواقع المجرات وسرعتها وبعدها عنا

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أفتعلمون؟ وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامجنا وفقراتنا التي تأتيكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. إليكم هذا النداء الإنساني العاجل. المريضة نهى يوسف البحيري بحاجة ماسة لثلاث وحدات دم، فئة O بوزيتيف. التبرع في بنك الدم التابع للمستشفى الإسلامي في طرابلس. إذن المريضة نهى يوسف البحيري بحاجة ماسة لثلاث وحدات دم، فئة O بوزيتيف. التبرع في بنك الدم التابع للمستشفى الإسلامي في طرابلس، ولكم من الله الأجر والثواب.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أريد أن أقارن بين موضعين في القرآن الكريم فيهما عبرة. الموضع الأول ذكر الله تعالى عن بني إسرائيل، عن اليهود، ذكر عنهم البخل والشح وإمساك المال وحبه، ثم قال سبحانه: وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فذكر الله تعالى تفرقهم في الأرض منذ القديم، ولذلك اليهود يسمون الشتات، ويهود الشتات، والذين تجمعوا في ما يسمى بدولة إسرائيل تجمعوا من جميع بلاد العالم، من بلاد أوروبا وبلاد العرب والشرق والغرب وأمريكا وسواها، ولا يزال العديد من اليهود موجودين في معظم أو في الكثير من بلاد العالم. هذا جانب. في المقابل ذكر الله تعالى قصة فيها عبرة عن قريش، فقال سبحانه: لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. وذلك في قصة أن قريش كانت، وهي قبيلة عربية معروفة تسكن مكة، قبيلة ضخمة ولذلك سميت قريش، أنهم كانوا تمر بهم الأزمة أو المجاعة، فكان الرجل منهم يضع نفسه وأسرته وأطفاله في بيت أو خيمة ولا يجد ما يأكل، ويستحي أن يمد يده إلى الناس أو يسأل أو يطلب حتى يموتون جوعا. فمرت بهم سنة، فجمعهم عبد مناف وقال لهم: يا معشر قريش، إذا حدث هذا فأنتم تقلون ويكثر الناس، وتضعفون ويقوى الناس، وتذلون ويعز الناس. هذا ليس بالعبد أن تسكتوا وتجلسوا في بيوتكم حتى تموتوا ويموت صغاركم. لابد أن يكون ثم حل، وحل جذري يقوم على التكافل. فاقترح عليهم رحلة الشتاء والصيف إلى الشام وإلى اليمن. هذه الرحلة التجارية يبيعون فيها أشياء مما ينتجونه بمكة، ويشترون أشياء من الشام ومن اليمن من المأكولات والبضائع والأطعمة وغيرها، ويتواصلون مع الناس ويعملون حراكا إيجابيا في هذا المركز التجاري الهام في جزيرة العرب وهو مكة المكرمة. فكانوا كل سنة يذهبون في هاتين الرحلتين ويعودون بأرباح طائلة وأموال طيبة. يمكن لا يعرف في بلاد العرب رحلة منتظمة مثل هاتين الرحلتين. والشيء العجيب والغريب أنهم كانوا إذا رجعوا أخذ كل أحد منهم ماله، وكان هناك قدر محدد هذا يوزع على الجميع، يعطي للأطفال الكبار الصغار الرجال النساء، ليس هناك أحد في مكة من قريش إلا ويعطى نصيب من أرباح هذه الرحلة المباركة الميمونة التي امتن الله بها عليهم في السورة. فقال: لإيلاف قريش، يعني جعل الله تعالى هذه الرحلة من أجل أن تتآلف قريش وتجتمع وتبقى في مكة لأمر يريده الله عز وجل. هذا كان في الجاهلية، ومطرود الخزاعي يروى أنه يعني معروف قصيد له يتكلم عن قريش، يقول: يا أيها الرجل المحول رحله، هل لا مررت بآل عبد منافي المشركين غنيهم بفقيرهم حتى يكون فقيرهم كالكافي، يعني أنهم يعطون الفقير حتى يستكفي ويصبح مثل الغني. فالمقصود أن الله تعالى من أجل تأليفهم وتوحيدهم وبقائهم أذن لهم برحلة الشتاء والصيف وألهمهم هذا المعنى، وكذلك أن يكون من جراء ذلك التكافل وإعطاء الفقير والمسكين ما تقوم به حياته ويقوم به أوده ويصف به عيشه. قال: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع. وكان من سر الإطعام هذه الرحلة. والعجيب أن سبحانه ما قال الذي أشبعهم من جوع، لأنه الشبع ربما يكون تخمة، والتخمة قد تسبب حالات كثيرة من الترف والمرض، وربما العرب كانوا يرون أن المعدة بيت الداء والحمية أساس الدواء، فكثرة الأكل وإدخال الطعام على الطعام والشبع المفرط
هي من أسباب السمنة ومن أسباب الأمراض ومن أسباب المتاعب التي تصيب الإنسان. إنما هنا قال أطعمهم من جوع، يعني الطعام الذي يسد جوعتهم، وآمنهم من خوف أنهم في جو خائف مضطرب، ومع ذلك جعل الله تعالى مكة المكرمة آمنة كما قال سبحانه: أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. فالله تعالى امتن عليهم بالإطعام من جوع وبالأمن من خوف. وقد يكون هذا إشارة إلى قصة وقعت، يعني الإطعام من جوع ومر بهم مجاعة فأطعمهم الله تعالى من هذا الجوع، والخوف أيضا مر بهم خوف، وربما كان من الخوف قصة أصحاب الفيل الذين هاجموا مكة وهموا بأهل مكة، مع ذلك الله تعالى آمن أهل مكة من هذا الخوف وأبدل خوفهم أمنا ووعدهم بالمزيد سبحانه. الشاهد هنا أثر التكافل المادي والاقتصادي في وحدة القبيلة وجمع شملها، وفي وحدة المدينة مكة المكرمة قريش، يعني هناك تناسب، فمكة هي مدينة قريش ويوجد فيها الأحابيش ويوجد فيها غيرهم من القبائل العربية، لكن هي أصل هذه المدينة. والله تعالى كان يصنع شيئا لجزيرة العرب وللعرب وللعالم بتهيئة الجو هنا لظهور الرسالة المحمدية الخاتمة وبعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والذي جعله الله تعالى من قريش، فكان شرفا وفخرا لهم. ولذلك كانت قريش حسب علمي هي المدينة القبيلة الوحيدة التي ذكر الله تعالى اسمها في القرآن الكريم من قبائل العرب، وسمى بها هذه السورة حتى تسمى السورة سورة قريش، وذكر الله تعالى رحلتهم وأثنى الله تعالى عليهم بالعمل الذي عملوه وأنه سبب في إيلافهم، بخلاف اليهود الذين كانوا بسبب البخل والشح شداد الآفاق الشتات في كل مكان. مثل هذا المعنى يلهم في هذا الوقت أن المجتمعات الموسرة والغنية التي رزق الله تعالى المال أو الزراعة أو النفط أو غيره يجب أن يكون لغنيهم لفقيرهم حظ من المال مثل مال الغني، وللصغير مثل مال الكبير، ولليتيم مثل مال صاحب الأب، أن يكون هناك متابعة لهم ومؤسسات تسهر عليهم وأوقاف كما شرع الله تعالى نظام الأوقاف في كتابه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأوقف المسلمون حتى الخلفاء الراشدون، وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، أن يكون الأصل باقيا والريع السنوي ينفق في أعمال الخير. هذا النظام الإسلامي العظيم الذي حفظ الله تعالى به عبر التاريخ كثير من شعوب المسلمين والجامعات والمدارس والمستشفيات وغيرها، ينبغي أن يوظف الآن في حركة تستهدف رعاية الفقراء والمحتاجين، وأن هذا من أعظم أسباب حفظ الله للدولة وللمجتمع، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبغوني ضعفاءكم، هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم، بدعائهم واستنصارهم. أن يوجد في الدول الإسلامية وفي العواصم الكبرى، نظرت إلى بلاد الخليج وما فيها من الخير، أو القاهرة أو المشرق أو المغرب، تجد الأحياء الشعبية المسحوقة، ناس يعيشون في المقابر، ناس يعيشون يعني تحت خط الفقر، لا يجدون الكفاف ولا ما دونه، أطفال وصغار ورجال ونساء، وفي أحياء الصفيح كما هو معروف في المغرب وفي المشرق أوضاع لابد أن تعالج. أما هذا التفاوت الضخم فهو سبب للتحاقد والكراهية والبغضاء ومقت رب العالمين لمجتمع لا يهتم قويه بضعيفه، والله أعلم.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج مع القرآن الكريم مع الشيخ الدكتور سلمان العودة. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم
1: مستمرون معكم.
0: مستمرون معكم.

0: مع كل لحن جميل.
1: هل حقا تشتاق إليه؟
0: وأداء عذب وراق
1: للمصطفى فلتنعموا بمدحه ترنموا.
0: مستمرون معكم مع برنامج إنشاء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية. إنشاد. تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل خير ومحبة وإيمان. مرحبا بكم في برنامج إنشاد، والذي يأتيكم عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. نلتقي بكم كل يوم جمعة وأحد من الساعة 7:30 وحتى 8:30 مساء عبر موجات FM 103.5 و 105.3 و 90.5 ميجا هرتز، وعبر تطبيق راديو جاردن. نرحب بكم وبطلباتكم الإنشادية عبر واتساب والرقم 71 4

نحييكم مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم معنا في هذه الحلقة من برنامج إنشاد على الهواء مباشرة. وطبعا نستقبل في هذه اللحظات الرسائل التي تريدنا تباعا على 71 4 4 1 7 5 3، طبعا رسالة واتساب. أيضا دعونا نحييكم، أهلنا في طرابلس وضواحيها، أهلنا في بيروت وضواحيها، في عكار والضمنية وصيدا والجنوب والبقاع وجميع الأراضي اللبنانية. أيضا وكما تعودنا دائما هناك تحية خاصة لكل من يستمع علينا عبر الويب سايت، طبعا عبر الانترنت. نحن أيضا نستقبل أي رسالة تصلنا. لكم منا ألف تحية، ومن الإخوة على الهندسة الصوتية. دعونا ننتقل لنكون مع أنشودة لبلال الأحمد، المنشد بلال الأحمد. طبعا نأمل من الله سبحانه وتعالى الشفاء العاجل له. إذن المستمعة لين عبد الرحمن طلبت يا ليتنا، هي للمنشد بلال الأحمد، وتهديها إلى جميع المستمعين طبعا، والتي إن شاء الله سنكون معها بعد قليل.

إذن مستمعين الكرام سنكون مع أنشودة لو يقتلوني، طبعا طلبتها المستمعة سيما عبد الرحمن، وتهديها إلى جميع المستمعين وإلى المجاهدين في لبنان وفلسطين.

0: مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
1: إذن مستمعي الكرام ننتقل لنكون مع الطفلة زهراء عبد الرحمن، أيضا طلبة أنشودة ها قد وصلت لفرحتي. طبعا هي أنشودة ختمتي، ختمة القرآن الكريم. أسأل الله أن يجعلها من الذين يحفظون كتاب الله وإخوتها والسامعين. طبعا تهديها لجميع المستمعين وإلى والدها ووالدتها.

0: مستمرون معكم مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
1: إذن مستمعينا الكرام، ننتقل في هذه اللحظات لنكون مع الأنشودة التالية. الأخ المستمع نجيب العلي طلب أنشودة سائر في ربع الزمن ويهديها إلى جميع المستمعين.

0: مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
1: مستمعينا الكرام، ننتقل في هذه اللحظات لنكون مع أنشودة يا ليتنا للمنشد بلال الأحمد، والتي طلبتها المستمع علين عبد الرحمن وتهديها إلى جميع المستمعين.

0: مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
1: إذن مستمعينا الكرام، نحن في هذه اللحظات ننتقل لنكون مع رسالة جديدة وردتنا من الأخ المستمع أبو أحمد. كتب في رسالته: أريد أن أستمع إلى أنشودة لا ترتحل، أهديها إلى المجاهدين في غزة وكل فلسطين وإلى أسرة الإذاعة وإلى كل المستمعين. إذن نحن ما زلنا معكم عبر أثير صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي ضمن برنامج

صلاة المغرب. صلاة المغرب. أمسينا وأمسى الملك لله. أمسى الملك لله. حان الآن موعد أذان المغرب حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: مستمرون معكم مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
1: إذن مستمعينا الكرام، وبعد أن استمعنا إلى أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها، ننتقل لنكون مع طبعا ما تبقى بين أيدينا من رسائل. سننتقل إلى أنشودة للمنشد أبو راتب، وطبعا جاءتنا رسالة من المستمع أم أحمد طلبتها وتهديها إلى المجاهدين في غزة وفي فلسطين. أيضا ستكون إهداء منها إلى زوجها ناصر وكذلك إلى أولادها، إلى أسرة البرنامج وإلى المستمعين جميعاً.

وننتقل أيضا إلى أنشودة وضيفة طبعا المستمع لام سقر من عكار، وأيضا هذه تحية إلى أهلنا الذين يستمعون إلينا في منطقة عكار أو في قضاء عكار. رسالة وردتنا وأنشودة وضيفة المستمع لام سقر تهديها إلى المجاهدين في غزة وإلى أسرة البرنامج وإلى جميع المستمعين. إذن مستمعي الكرام، نحن طبعا نذكركم معكم حتى الساعة 8:30 بإذن الله تعالى. طبعا ما زالت الرسائل تردنا حتى في هذه اللحظات، سنقرأها بإذن الله تعالى على الهواء مباشرة قبل نهاية هذه الحلقة إن شاء الله.

0: مستمرون معكم مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
1: وننتقل في هذه اللحظات مستمعينا الكرام وما زلنا معكم عبر أثير صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل إلى أنشودة جديدة أيضا, هي أنشودة أولادي السندي, طلبها المستمع رائد الحولي من مشمش, من منطقة مشمش, وأيضا هذه التحية إلى أهلنا في مشمش وكذلك قضاء عكر.

ونبقى مع هذه الإشادة التي نستمع عليها في هذه اللحظات مستمعين الكرام، وهي ومدحت بطيبة طه. وجاءتنا رسالة أيضا من المستمعة رنا مراد، طلبتها وتهديها إلى جميع المستمعين، أيضا إلى أسرة الإذاعة، وكذلك بعد هذه بإذن الله تعالى، إذن بعد هذه الأشودة سنكون مع نشيد آخر وننتقل إلى صيدا، طبعا إلى المنطقة منطقة الجنوب المقاوم. إذن لنبقى مع هذه الأشودة ومدحت بطيبة طه.

إذن مستمعنا الكرام ننتقل إلى صيدا في هذه اللحظات لنكون مع نشيد قد كفاني علم ربي. وطبعا المستمعة آية محي الدين عنتر تركت لنا هذه الرسالة وتوديها إلى جميع المستمعين.

لنكون مع هذه النشودة الأخيرة والهداء الأخير الذي بين أيدينا، هذا القرآن للمرشد أحمد بخاطر، طلبتها المستمعة أم سلمة وتهديها إلى جميع المستمعين. ومع هذه النشودة وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، على أمل أن نلتقي بإذن الله تعالى يوم الأحد عند الساعة 7:30 مساء مع حلقة جديدة من برنامج إنشاد. شكرا لكم جميعا، إلى كل من أرسل رسالة، أيضا إلى كل من استمع إلينا، أيضا للأخوة على الهندسة الصوتية. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. في صفة الصفوة نحن نقرأ عون ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي، وكنا قرأنا قولا لعبد الله أو لعون ابن عبد الله يقول: كان أهل الخير يكتب بعضهم إلى بعض بهؤلاء الكلمات الثلاث، ويلقى بها بعضهم بعضا: من عمل لآخرته كفاه الله عز وجل دنياه، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح سريرته أصلح الله علانيته. وكنا قد أسحبنا الشرح في هذه الكلمات الثلاث. الآن قال عون ابن عبد الله: قلب التائب بمنزلة الزجاجة يؤثر فيها جميع ما أصابها، فالموعظة إلى قلوبهم سريعة، وهم إلى الرقة أقرب، فداووا القلوب بالتوبة، فلرب تائب دعته توبته إلى الجنة حتى أوفدته عليها. وجالس التوابين فإن رحمة الله إلى التوابين أقرب. ابن قيم الجوزية له كتاب قيم جدا اسمه مدارج السالكين، بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. يقول في الكتاب: يعني الإنسان السالك إلى الله يترقى من درجة لدرجة لدرجة لدرجة لدرجة. أول درجة لدخولك على الله وابتدائك دربك مع الله اسمها التوبة. التوبة يعني هي مؤشر بأنك ستغير طريقك، كنت متجه نحو اليمين أو نحو اليسار، الآن ستتجه باتجاه الصراط المستقيم. لذلك التوبة إعلان بأنك أنت تقول لربك: يا رب، أنا سأغير جهة ممشاي الماضي وسأنطلق إليك بدءا من الآن، وهذه هي لحظة الصفر. فالتوبة قرار في داخلك أنك تريد أن تقبل على ربك بعد إذ كنت مدبرا عليه. بهذه اللحظة التي تقول فيها لربك بقلبك إنك تريده وقررت أن تمشي إليه، نفس اللحظة، لحظة إذا صح يعني الكلام، لحظة التعيين، تعيينك في درب الله، تنال فيها أول دفعة من عطاء الله، ببلش المعاش يمشي هلا، إنك قررت أن تمشي إليه. بتلك اللحظة بيعطيك الدفعة الأولى. ما هي الدفعة الأولى؟ قال: رقة في القلب. قلب التائب بمنزلة الزجاجة يؤثر فيها جميع ما أصابها، فالموعظة إلى قلوبهم سريعة، وهم إلى الرقة أقرب. قلبه هيك رقيق، ملتفت إلى ربه، ينتظر أي كلمة، أي نفحة، أي مساعدة حتى تأخذه في هذا الطريق. لذلك تجد قلبه يعني متجها بكليته إلى ربه. من أجل هذا الله يعطيه رقة في القلب. فعون يقول: فداووا القلوب بالتوبة. الآن حال التوبة لا ينفك عن السائر لدرب الله عز وجل، يعني هو أول مقام اسمه التوبة، وهو ماشي يترقى في مقاماته من الإنابة والحب والإحسان والشكر، هذه كلها مراتب، مدارج تكلم عنها ابن قيم الجوزية. وهو ماشي في هذه المدارج حال التوبة يرافقه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، في رواية 100 مرة. طيب أنت يا رسول الله تتوب إلى الله من إيش؟ تستغفر الله من إيش؟ حال التوبة لا ينفك عن السالك. هلأ آخر درجة يصلها آخر يعني رتبة ابن قيم يسميها استئناف التوبة، يعني أول الطريق توبة وأوسطه توبة وآخره استئناف التوبة. لذلك شو آخر سورة نزلت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ آخر سورة يعني النبي صلى الله عليه وسلم وصل في الترقي إلى الحده ترقي البشري، ما هي آخر سورة؟ إذا جاء نصر الله والفتح. وهلأ الحقيقة حتى الدعوة الإسلامية وصلت إلى أوجها، جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، كانوا أفرادا، أبو بكر وشوشة دعاهم، خديجة بينه وبينها دعاهم، علي بينه وبينه دعاهم، دار الأرقام بالسر، بعدين هلأ رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، شو بتعمل؟ فسبح بحمد ربك واستغفره. يا إخوانا احنا بعد ما نخلص الصلاة ونصلي شو ما هو الذكر المشروع؟ بس تقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ما هو؟ استغفر الله. ليش شو كنت عم تساوي؟ ما كنت عم تصلي انت، شو كنت عم تعصي الله عز وجل؟ استئناف التوبة آخر مقام يصله السالك إلى الله. شو معنات استئناف التوبة؟ لأنه يرى لما بيترقى في الفهم عن الله والتلقي عن الله يعلم كم هي عظمة الله عز وجل وكم هو ضعفه وفقره وقلته، فيجد عمله على حسنه لا يليق أن يرفع إلى رب العالمين، فيقول استغفر الله، يا رب أنا استغفرك هذا عملي، من أنا حتى يرفع عملي إليك، كائنا ما كان العمل، فهو يستأنف التوبة. فبداية الطريق توبة ونهاية الطريق استئناف توبة وبينهما ملازمة للتوبة. هذا الحال يا أخوان وهذا المقام وهذه الدرجة تجعل القلب رقيقا. نحن الخطبة في علو الهمة، في تحمل المسؤولية، مناسب جدا إذا أنت لم تكن في هذا المستوى الآن أن تتوب إلى الله عما مضى وتقول له لرب العالمين أنا الآن أريد أن أقبل عليك وأقبل بهمة، خذ الكتاب بقوة. الله عز وجل قال له لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، مو شغلة خفيفة يا شباب، الإسلام يريدكم بس يريدكم بهمم عاليات، ما بيريد واحد نعسان ولا بيريد واحد تعبان ولا بيريد واحد شو يعني هيك فارط ولا بيريد واحد مستسلم، بيريد واحد يقتحم التيار من أجل أن يثبت قوة هذا الدين. ما تخافوا، الأزمات تزيد المؤمن عطاء وتزيد المؤمن قربا من الله وتزيد المؤمن بركة وتزيد المؤمن صحة وتزيد المؤمن عافية وتزيد المؤمن ترقيا. ما تخاف أنت عبد الله عز وجل، كنت في عسر أو كنت في يسر، كنت في شدة أو كنت في بحبوحة، كنت في قلة أو كنت في كثرة، أنت في ترقي، الله يرقيك، بس أنت خليك إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، اهدنا الصراط المستقيم، إياك نعبد وإياك نستعين، خليك مقبل على الله عز وجل وابذل كل ما تستطيع والله يعينك، ولا ترضى للشيطان أن يوسوس لك أنه ما بتقدر، صعب، يعني بيصير، يعني ما بيصير. واحد من الإخوة يا أيها الإخوة عرفني على شاب لا يعرف أن ينطق العربية أبدا، يا رجل يحفظ القرآن الكريم كما تحفظ أنت سورة الفاتحة، ما بيعرف يقول ولا كلمة باللغة العربية. واحد من الإخوة قال لي بأن أمه أمية ما بتعرف تقرأ ولا حرف، حرف الباء ألف ما بتعرف، لا الألف ولا الباء، بس أصابتها جذبة حرقة على عدم معرفتها قراءة القرآن الكريم، صارت تبكي وقررت أم، يعني الرجل الذي يكلمني عمره 30 سنة، معناته أمه عمره شي 60-70 سنة، قال لي أمي بقيت تتدخل على الله وتفتح القرآن، تفتحه تلتحق بالسيدات والآنسات اللواتي يقرأن أمامها القرآن، قال لي الآن أمي تقرأ القرآن كاملا من أوله إلى آخره، أبدا
1: اللي بتقرا ابدا بتفتح للصفحه بتقرا، قال لي لا سكر المصحف الا هون شو مكتوب ما بتعرف، بس تعرف هون في همه يا رجل. نحن انهينا ايها الاخوه من ايام قليلات دوره في فقه المعاملات الماليه، والله شيء عجيب. الدورة يا أخوان من العصر إلى المغرب 14 جلسة، في واحدة من السيدات الحاضرات عمرها أكثر من 70 سنة، نزلت 14 حضور وعملت فحص. شو بدها تعمل أي بالفحص؟ شو بدها بالصح والخطأ والكذا؟ أبدا. يوجد أخوة رجال فوق 60 سنة، كم عمرك سيدنا؟ 75 سنة. الله يجزيك الخير. الأخ كان حاضر 75 سنة، 14 جلسة ما تغيب، مع صعوبة حضوره ومع صعوبة حتى أن يصل صوتي إليه، يقترب من المذاع ويقترب مني، ومع صعوبة كتابته حاضر 75 سنة. في شباب كانوا 14 جلسة متمطرئين ببيوتهم عم يطلعوا بالواتساب شو في جديد جاينا، او عم يتغدى قاعد عم ياكل وكاسه شاي اخضر بعدها، او بس شو كاسه شاي يا استاذ اشتهيتك فيها، إيه لا تشتهيني بكاسه الشاي يا شباب. يعني تب الى الله من من من وهن يريد الشيطان ان يعني يلصقه فيك. انت باذن الله قادر، وانت باذن الله قوي، والله يعينك، ونحن كمان في خدمتك، بس انت امشي امشي سريعا، اقبل على الله، اقبل بالعلم واقبل بالعمل واقبل بحضور مجالس العلم، اقبل بحضور مجالس الذكر، حتى تبقي لنفسك اسما بكرة بعد ما تموت بألف سنة ينكتب في كتاب طبعة جديدة لصفة الصفوة يطلع اسمك في هذا الكتاب، ويجي ناس بعد 1000 سنة يفتحوا هيك يقرأوا اسمك ويقرأوا شيئا عن أعمالك. التوبة هي تجعل لك بداية جديدة مع الله عز وجل، وتجعلك مقبلا على الله عز وجل. فعون يقول قلب التائب يعطيه الله عز وجل هذه الرقة. هلا عون عم يحكي شغلة عجيبة مرقت عليكم، بس هي فيها لفتة، بيقول وجالس التوابين. هلا هو عم يحكي، هذا عون من الأولياء وعم يحكي مع الأولياء، هو شو بيقول لهم؟ جالس التوابين فإن رحمة الله إلى التوابين أقرب. لذلك قد ما بتقدروا يا أخوان، والله أنا أرجوكم أرجوكم رجاء، وأتمنى عليكم إذا حضرتم في درس في خطبة، إذا حضرتم في درس التنين، لا تجي لحالك، جيب معك صاحب، جيب معك صديق، جيب معك أخ. هلأ أنت ترى هذا الصاحب والأخ أخي هذا بعيد عن الله، أرجوك جيبه، والله والله بجوز بهذا الداخل يجي يرق قلبه، هذا قلبه أرق من قلبي ومن قلبك ببركته، الله يفيض علينا كلياتنا. فجيبوا معك جالس التوابين لعله يتوب إلى الله في هذا المجلس. جالس التوابين فإن رحمة الله إلى التوابين أقرب. فنحن إلنا حاجة بأن نشد أناسا بعيدين عن الله إلى درب الله، نحن نستفيد، يعطينا الله عطايا إن شاء الله ببركتهم. آخر شيء، وعن أبي معشر قال رأيت عون بن عبد الله في مجلس أبي حازم يبكي ويمسح وجهه بدموعه، فقيل له لما تمسح وجوهك بدموعك أو وجهك بدموعك؟ قال بلغني أنه لا تصيب دموع الإنسان مكانا من جسده إلا حرم الله عز وجل ذلك المكان على النار. قال المؤلف أدرك عون بن عبد الله جماعة من الصحابة، وسمع من ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وجمهور روايته عن أبيه، أو عفوا سمع من ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وجمهور، يعني جمهور من الصحابة، وكثير من روايته عن أبيه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم ارزقنا صدق الهمة في الإقبال عليك، وارزقنا توبة صادقة بين يديك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من حكاية الناس. حكايتنا اليوم تتحدث عن السيد ماجد. صعد ماجد درجات الطائرة بخفة ورشاقة، والابتسامة تعلم حياة فتزيده وسامة على وسامة. حيا المضيف الأنيقة، ثم استقر في كرسيه وسرح بأفكاره الوردية محلقا في فضاء مليء بالسعادة والنشوة. كان يفكر في البندقية، تلك المدينة العائمة، سحر الغرب وقفارة الغرب. لطالما سمع عن جمالها وروعتها وحضارتها، حتى إنه ظنها مدينة مرسومة في الخيال ولا وجود لها على أرض الواقع. بعد ساعات سيرى بعينيه ذلك الخيال مجسدا على أرض البندقية. وصل ماجدا إلى البندقية وأمضى فيها 7 أيام، مرت وكأنها ساعات، وحانت ساعة العودة إلى الوطن. كان فراق مدينة المتعة واللهو بالنسبة له كأنها ساعة انفلات الروح عن الجسد. لن ينسى ماجد مباهج ومفاتن هذه الرحلة أبدا. لن ينسى تالين ونادي ونتالي وسوزي وبقية الأخريات. 7 أيام غب فيها ما شاء من اللذة وما أراد أن يغب. عاش فيها حياة الحرية التي كان يحلم بهذه الحرية منذ أن تفتح على حياة البالغين. بلل شفتيه بلسانه متلمظا وقال: ما أجمل الحرية، هل هناك أروع من أن يفعل الإنسان ما يشاء كما يشاء مع من يشاء دون رقيب أو عتيد؟ حطت الطائرة في وطنه الأم، فنزل منها وهو يجر قدميه جرا، بينما ظلت روحه وعقله وقلبه وأحلامه هناك تسبح في مياه البندقية الدافئة وتعانق الأطياف الناعمة. تجهم وجهه عندما تذكر التقاليد والعادات والأخلاق والتعاليم الدينية التي تكبل الإنسان في بلاد الشرق بأغلال من المحرمات المقيتة، حسب رأيه طبعا. دمدم في سره: كل شيء هنا عيب، حرام، هذا صح وهذا خطأ، هذا يجوز وهذا لا يجوز. يا لها من بلاد مقيتة، ما يزال أهلها مكبلين بالترهات والأقوال البالية التي أكل عليها الدهر وشرب. عندما وصل إلى المطار كانت زوجته هالة وابنته ياسمين واقفتين تنتظرانه. عانقهما بحرارة، فهما أعز ما يملك في هذه الحياة، ومن أجلهما فقط عاد إلى هنا. ولولاهما، لولاهما لعاش في مدينة العسل واللذة عيشة لا مثيل لها إلا في الخيال. سألته ياسمين: أين هديتي يا بابا؟ أجابها: لقد أحضرت لك ولأمك أحلى الهدايا، ألعاب وعطور وفساتين وتحف لا مثيل لها. بعد أشهر فقط اكتشف ماجد أنه لم يجلب لأسرته أحلى الهدايا، بل جلب لها قنبلة موقوتة شديدة الانفجار. اكتشف ذلك عندما أجرى اختبار الدم ليستكمل الأوراق المطلوبة للسفر إلى ألمانيا للعمل هناك، ذاك الحلم الذي كان يراوده ليل نهار. ولكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. فقد قالت له عاملة المخبر بصوت متلعثم: سيد ماجد، أنصحك بالذهاب إلى مركز معالجة الإيدز، وهناك سيجري علاجك، أتمنى لك الشفاء العاجل. لم يكن ماجد يعرف عن الإيدز قبل ذلك اليوم سوى أنه مرض خبيث، لكنه عندما ذهب إلى مركز معالجة الإيدز عرف كل شيء عن هذا المرض اللعين. عرف أنه فيروس خطير يستهدف الجهاز المناعي للإنسان، وأن السبب الرئيس للإصابة به هو الزنا والمخدرات، وأنه ينتقل من الشخص المصاب إلى الشخص السليم عن طريق نقل الدم، وأنه ينتقل من الزوج المصاب إلى زوجته وإلى جنينها. صاح ماجد: يا ويلاه، إذا انتقل فيروس الإيدز مني إلى هالة، ومن هالة إلى طفلنا الجنين الذي في بطنها. لم يستطع عقله المصدوم أن يستوعب هذه المعلومات الرهيبة. لم يصدق أن العلم إلى الآن لم يكتشف علاجا شافيا لمرض الإيدز، وأن أقصى ما استطاع العلماء أن يتوصلوا إليه في علاج المصابين بالإيدز هو بعض الأدوية التي تحد من سرعة انتشار الفيروس وتخفف عن المريض بعض آلامه. خرج ماجد من المركز وقد اسود في وجهه كل شيء.
لم تعد تنفعه سيارته الفاخرة وفيلته الباهرة، كل أمواله المكدسة عاجزة عن أن تجلب له الدواء والشفاء من هذا المرض القاتل. أدرك الآن أنه دفع ثمن الحرية التي عاشها في البندقية، وعرف كم كانت تلك الحرية مزيفة قاتلة تحمل في داخلها السم الزؤام. شعر بالندم والألم، ولكن لا تساعة من دم، فقد انتقل مرض الإيدز إلى زوجته هالة وإلى الجنين الذي حملت به بعد عودة زوجها من تلك الرحلة المشؤومة. وسرعان ما انتشر المرض في جسم هالة، وامتدت يده المؤذية لتلتهم خلايا الشبكية في عينيها وتنشر السرطان في أمعائها. أما مولودتها

وهد حياتها منذ نعومة أظافرها. لم تستطع هالة أن تقاوم المرض بعد موت ابنتها لونا، فاستسلمت للموت هي الأخرى وفارقت حياتها البائسة المعذبة وهي تمني نفسها بلقاء ابنتها الحبيبة البريئة التي دفعت ثمن جريمة أبيها دون أن يكون لها في ذلك ناقة أو جمل. اقترب ماجد من قبر هالة ولونا بجسده النحيل ورأسه الذي غزاه الشيب قبل الأوان، وبيدين مرتعشتين وضع فوقه حسمة الورد وقرأ الفاتحة على روحيهما، ثم أجهش بالبكاء هناك في المقبرة. ومن بين دموعه النادمة كانت تتراءى له صور تالين ونتالي ونادين وسوزي والأخريات، تخيلهن يتهامسن ويضحكن بسخرية وشماتة كأنهن اليوم يستكملن قبض ثمن اللذة العابرة التي منحنه إياها في لحظة من لحظات موت الضمير وذهاب الخشية من الله تعالى. لم يكن ماجد يأبه لانهيار مناعته ولا لمرض السرطان الدم الذي أصابه ولا للآلام الرهيبة التي كانت تبرح به، لكنه كان يتمزق حسرة وندما على عائلته البريئة الطاهرة التي نقل إليها هذه الهدية القاتلة من بلاد التفلت والفوضى والإباحية. ليته التزم بتعاليم دينه وأخلاق مجتمعه، ليته عاش في ظل التعاليم التي كان ينعتها بالبالية المهترئة التي أكل عليها الدهر وشرب. ليته أطاع من قالوا له هذا حلال وهذا حرام، هذا صح وهذا خطأ، هذا يرضي الله وهذا يغضبه. ولكن ماذا تنفعه هذه الليتة الآن؟ عاد أدراجه إلى منزله حزينا بائسا زائغ النظرات، يتلفت يمنة ويسرى طوال الطريق، فقد كان يشعر بشبح الموت يطارده ويتربص به أينما حل وحيثما ارتحل. فتح الباب فهرعت إليه ياسمين ابنته الحبيبة، آخر ما بقي له من أمل في هذه الدنيا. عانقته وقبلته ودموعها تنسكب على وجنتيها الطاهرتين، ثم قالت له بابا حبيبي لا تتركني وحيدة، لا ترحل عني كما رحلت أمي ولونا، ليس لي سواك في هذه الدنيا. مسح دموعها بيديه المغبرتين بتراب القبر، طوقها بحنان ورحمة وأجابها من بين دموع عيني وأنا أيضا أحبك، أحبك كثيرا. ولكن لم يكمل ماجد كلامه بعد هذه اللكن، ولو أكمله لقال لا مفر من الموت الوشيك فهو النتيجة الحتمية للإيدز. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلن بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوتي وأخواتي، انتهت حكايتنا لهذا اليوم، أودعكم على أمل اللقاء بكم مع حكاية أخرى من حكايا الناس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعينا الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

وحمل رأس الإمام الحسين عليه السلام إلى مجلس عبيد الله بن زياد بالكوفة، وقال قائلهم: أوق الركابي فضة وذهبا، فقد قتلت الملك المحجبا، قتلت خير الناس أما وأبا، وخيرهم إذ ينسبونا نسبا. فلما أدخل هذا الرأس المبارك على عبيد الله بن زياد المجرم، أخرج قضيبا وجعل ينكت برأس الحسين ويقول: إن كان هذا لحسن الثغر. رأى هذا المشهد خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنس ابن مالك رضي الله عنه، فأخذ يتحامل على جسمه ويقوم من هذا المجلس، وكان شيخا كبيرا، فقاله عبيد الله: ماذا تفعل؟ اجلس. فالتفت إليه أنس رضي الله عنه وقال: والله لأسوأنك، والله لأسوأنك، ارفع قضيبك، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبل موضع قضيبك هذا، ارفع يمينك والقضيب المجرما، وكفاك إجراما وكف تأثما، إني دخلت على الحسين بليلة فرأيت سيدكم يقبل ذا الفم.

وكان مقتل الإمام الحسين عليه السلام في العاشر من شهر محرم سنة 61 للهجرة يوم الجمعة. نعم لقد قتل مظلوما وسما إلى ربه سعيدا. واسمعوا ماذا قال شيخ الإسلام علم الأعلام ابن تيمية عليه رحمة المنان، قال: وأما من قتل الحسين أو أعان على قتله أو رضي بذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، فرضي الله عن الحسين ولعنة الله على من قتل الحسين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان العشاء نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: صلاة العشاء، راحة من بعد طول عناء. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعينا الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج السيرة النبوية مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 25 من دروس شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وصلنا في الدرس الماضي إلى حبه صلى الله عليه وسلم حسن الأسماء وكراهيته قبيحها، فقد كان عليه الصلاة والسلام يحب المسلم صالح الاسم وحسنه. الاسم ألصق شيء بالإنسان، فإذا كان حسنا سعد به، وإن كان قبيحا يعني أورثه مواقف محرجة وألما نفسيا. لذلك كان عليه الصلاة والسلام يحب الاسم الحسن ويكره الاسم السيء، وفي هذا تكريم للمسلم أن يعرف باسم قبيح أو ينادى باسم قبيح أو يوضع عليه علم قبيح اسما أو لقبا أو كنية. بالمناسبة الاسم سعيد، الكنية أبو محمد أو ابن فلان، اللقب الصديق الفاروق المتنبي لقب الجاحظ لقب. فالإنسان له اسم وله كنية وله لقب، يضاف النسب القرشي، ويضاف الشهرة الحداد الخراز السمان. فهناك اسم وهناك كنية وهناك لقب وهناك نسب وهناك شهرة. هذه هي الأسماء التي نعرفها في اللغة العربية. روى الطبراني وأبو يعلى عن حنظلة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه أن يدعى الرجل بأحب أسمائه إليه وأحب كناه. المؤمن بنادي إخوانه بأحب الأسماء إليهم، وهذا من حكمته ومن أدبه العالي. يعني أيام بيكون الاسم جيد، الكنية أو الشهرة أو النسب يعني غير مستحبة، فالمؤمن ينادي أخاه باسمه الأول. إذا كان اسمه الأول غير مستحب يناديه بكنيته. على كل الفيصل أن تنادي أخاك المؤمن بأحب الأسماء إليه. هناك من يحب أن تناديه بكنيته، أبو فلان، ابن فلان. هناك من يحب أن تناديه باسمه. هناك من له اسم مركب، محمد سعيد، لا يحب أن تناديه إلا بالأول محمد، أو بالاسمين معا محمد سعيد. على كل ينبغي أن يكون اختيار الاسم الذي تنادي به أخاك جزءا من استقامتك ومن اقتدائك برسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا نقول يجب أن تختار أحب الأسماء إلى إخوانك، أما هذا الذي يناديهم بأبشع الأسماء بالألقاب التي ليست مستحبة، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام سمع السيدة عائشة تقول عن أختها صفية هي قصيرة، قال يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بمياه البحر لأفسدته. إذن جزء من استقامتك ومن اقتدائك برسول الله عليه الصلاة والسلام أن تحسن اختيار الأسماء التي تنادي بها إخوانك. أما إذا كنت معلما وفي طلابك اسم غير مستحب عليك أن تبدل اسمه إلى اسم مستحب، وهكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. على كل أن تنادي أخاك بأحب الأسماء إليه، هذا من التكريم، وهذا من التحابب، وهذا من التواصل، وهذا من إدخال السرور عليه أن تناديه بأحب أسمائه إليه. يعني واحد إذا عنده مثلا يعني كاتب أسماء أخوانه، فلان أبو وائل اكتب كنيته، لعله يطرب أن تناديه بكنيته. فلان اسمه محمد سعيد، لعله يستحسن أن تناديه باسمه الأول أو الاسمين معا. على كل جزء من استقامتك ومن تأسيك برسول الله عليه الصلاة والسلام أن تطلق الأسماء المحببة على إخوانك. يعني في أسماء مو معقولة، عدوان، عربش، سرقنها. في أسماء الأفضل أن تختار الأسماء الطيبة أو أن تتحاشى هذه الأسماء. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بتحسين الأسماء، فروى أبو داود وابن حبان في صحيحه عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فحسنوا أسماءكم. هذه لفتة لطيفة جدا، يعني هذا اسمك تعرف به في الدنيا والآخرة. لذلك كم ينبغي أن يكون الأب معتنيا بتسمية أبنائه. يعني جزء من حقوق ابنك عليك أن تحسن اسمه، جزء من حقوق ابنك عليك أن تحسن اسمه. والذين يعملون في التعليم يعرفون كم هو الحرج الشديد الذي يصب على أطفال بريئين لهم اسم يثير الضحك والاشمئزاز، فهم يصبحون سخرية بين زملائهم. نعم، إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فحسنوا أسماءكم. وعن أبي وهب وكانت له صحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن أبي وهب رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام تسموا بأسماء الأنبياء، وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة. والهمام الذي يهم مرة بعد مرة، وكل إنسان لا ينفك عن أن يكون كاسباً لرزقه ويهم في مسعاه مرة بعد مرة. الاسم الكريم كما يقولون يشعر بكرامة المسمى. لكن بالمناسبة كل واحد له اسم، من توفيقه في الحياة ومن نجاحه في الحياة أن يكون هناك حد أدنى من المطابقة بين اسمه وبين صفاته. فلا ينبغي أن يكون سعيد شقيا، ولا ينبغي أن يكون كامل ناقصا، ولا ينبغي أن يكون كريم بخيلا. يعني من المفارقات أن يكون هناك تناقض بين معنى الاسم وبين صفة المسمى، والأكمل أن يكون هناك توافق بين الاسم وبين المسمى. وهناك من يقول لكل إنسان من اسمه نصيب، لذلك كان عليه الصلاة والسلام يغير الاسم القبيح إلى الاسم الحسن. فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغير الاسم القبيح، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن ابنة لعمر كان يقال لها عاصية، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم جميلة. رواه الترمذي وقال حديث حسن، ورواه مسلم باختصار. إذن من حق ابنك عليك أن تحسن اسمه. الآن بالأسواق في كتب فيها آلاف الأسماء، 4000 5000 اسم، فإذا الإنسان أنجب مولود يعني يجب أن يبذل جهدا جيدا ومتقنا في اختيار اسم ابنه، لأن هذا الاسم أصبح علما على ابنك طوال حياته وحتى في الآخرة، هذا فلان ابن فلان. وننتقل إلى موضوع آخر من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو حبه صلى الله عليه وسلم للفأل الصالح وكراهيته للتطير. فقد روى البخاري عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل الصالح، أي الكلمة الحسنة. فكيف ينفي النبي صلى الله عليه وسلم العدوى مع أن

تخرجوا منه. والحقيقة هذا الحديث من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا من قديم الزمان معروف أن الإنسان إذا دخل إلى بلدة موبوءة ربما أصيب بهذا المرض، بلدة موبوءة بالطاعون إذا دخلها في الأعم الأغلب يصاب بهذا المرض عدوى. أما أن يشير النبي قبل 1500 عام إلى أن هناك إنساناً يحمل المرض وليس مريضاً، فإذا خرج من بلدة فيها طاعون ربما كان يحمل جرثوم الطاعون في مفرزاته ومقاومته عالية جداً، هو معافى من الطاعون لكنه يحمل هذا الجرثوم. وإذا كنتم في بلد موبوء فلا تخرجوا منه. هذا الحديث يتوافق مع أحدث معطيات الطب في موضوع العدوى. لا ينبغي لك أن تدخل على بلدة موبوءة ولا أن تخرج من بلدة موبوءة ولو كنت صحيحا، فربما كنت تحمل المرض ولست مريضا. طيب معناها النبي أشار إلى أرقى الحقائق التي عرفها العلم الحديث، فكيف يقول عليه الصلاة والسلام لا عدوى؟ كيف؟ الجواب أن النبي لا ينفي العدوى، ولكن ينفي أن يكون المريض بمرض معين هو الذي أحدث هذه العدوى. الله جل جلاله سمح لهذا المرض أن ينتقل من زيد إلى عبيد، فالإنسان إذا أصيب بمرض بسبب اتصاله بزيد أو عبيد لا ينبغي أن يعزو هذا المرض إلى زيد أو عبيد لئلا تقع الأحقاد، وصونا للتوحيد. يعني لا عدوى، خذ الأسباب، لكن إذا لا سمح الله مرض الإنسان لا ينبغي أن يقول فلان أمرضني، يقول ربي أمرضني. لا عدوى ولا طيرة. ويعجبني الفأل الصالح، الطيرة بكسر الطاء هي التشاؤم، والعرب كانوا إن طار طائر عن يمينهم تفاءلوا وإن طار طائر عن شمالهم تشاءموا. فالطائر الذي يطير عن اليمين اسمه السانح، والطائر الذي يطير عن الشمال اسمه البارح. فإذا طار طائر عن شمالهم تشاءموا، وهذا التشاؤم ليس له أصل إطلاقا ولا ينطبق مع الحقيقة، وهو من فعل الشيطان. فلذلك الإنسان لا ينبغي أن يتشاءم لا من رقم ولا من يوم ولا من شخص. طائركم معكم، الإنسان أخطاؤه وذنوبه تسبب له المتاعب، واستقامته وإخلاصه تسبب له البهجة والسعادة. فسعادتك منك وشقاؤك منك، ولا علاقة لأحد بذلك. سعادتك منك وشقاؤك منك، ولا علاقة لأحد بذلك، هذه الحقيقة. أما أن تعزو هذا الشر من فلان، وهذا الشر من هذا الرقم، وهذا الشر من هذا اليوم، وهذا البيع الذي لم ينعقد من فلان، لما دخل لم ينعقد البيع، هذا كل كلام لا معنى له. أما الذي يقرأ في الأبراج في المجلات فقد وقع في الكفر وهو لا يدري، لأنه من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر، وهذه كهانة لا معنى لها. من أتى ساحرا فلم يصدقه لم تقبل له صلاة 40 صباحا. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لا عدوى ولا طيرة. ويعجبني الفأل الصالح، أي الكلمة الحسنة. ويقول عليه الصلاة والسلام

0: فيما رواه الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: لا طيرة وخيرها الفأل. قالوا: وما الفأل يا رسول الله؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. يعني فلان مريض، أنت بتعرف أنه في أناس ماتوا بهذا المرض، وفي أناس عاشوا ومد الله في عمرهم، وزرت مريض بهذا المرض، ما الذي ينبغي أن تقوله؟ ينبغي أن تذكر له أشخاصاً أصيبوا بهذا المرض وشفاهم الله وهم في صحة تامة. هذا الكلام الطيب، نفس له في الأجل. يعني في أشخاص دائماً سوداوي المزاج، يعطيك صورة القاتمة، ينبئك بالشر المحتم. هذا الإنسان يخالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يحب الفأل، يحب أن تتفاءل بالخير. مرة واحد سمع كلمة أنه في عام كذا بعد عامين ليس هناك أي مجال لعمل خاص، وعنده معمل، ما زال الهم يأكل من قلبه حتى أصيب بمرض عضال، مع أن هذا الكلام لم يطبق، وما من وقت نشط فيه العمل الخاص كهذه الأوقات. فإنسان يأخذ كلمة يسبب لنفسه متاعب كثيرة جدا، يصدقها ويلغي التفاؤل من حياته، هذا إنسان غير عاقل. أو أحيانا يقول لك الجفاف حل في بلادنا، ثم نفاجأ أن هناك أمطارا غزيرة. أنا أذكر مرة يعني بلغ الجفاف درجة أنه دمشق معدل أمطار السنوي صار 160-140، استمر 7 سنوات، 6 سنوات، 7 سنوات، حتى قيل إن خطوط المطر انتقلت وتبدلت. ثم نفاجأ بعام 350 ملم، العام الثاني 310، العام الثالث 260. الإنسان لا ينبغي أن يتشائم، يعني بالأمطار تفاءل، بالمواسم تفاءل، بالمستقبل تفاءل. في إنسان بنقي، شو في أخبار مظلمة سمعها يلقيها ويكبرها حتى يشعر الناس باليأس؟ ليس هذا هو الإيمان. الإيمان أن تلقي الخبر الطيب، أن تلقي الخبر المريح، أن تختار من بين الأخبار كلها الخبر الذي يثلج الصدر. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه الفأل الصالح، أي الكلمة الحسنة المبشرة بالخير. كان عليه الصلاة والسلام يعجبه إذا خرج لحاجة أن يسمع: يا راشد يا نجيح، يعني يا راشد في مسعاك ويا ناجح فيما أنت فيه. كان يعجبه أن يسمع طالب الضالة يقول: أني. إذا إنسان بحث عن ضالته يقال له: يا واجد. وأن يسمع التاجر: يا رازق. وأن يسمع المسافر: يا سالم. وقاصد الحاجة: يا نجيح. والغازي: يا منصور. والحاج: يا مبرور. والزائر: يا مقبول. الإنسان سيسافر، رافقتك السلامة بالطيارة. نعم والله شيء بخوف، إذا وعيت ما في، وقد مات جميع ركابها. هذا كلام ما بيصير. دائما اختار الخبر الطيب. لطيف الكلام: طالب الضالة يا واجد، التاجر يا رزاق، المسافر يا سالم، قاصد الحاجة يا نجيح، الغازي يا منصور، الحاج يا مبرور، الزائر يا مقبول، وأمثال ذلك كما في المرقاة. والله المؤمن لطيف، يختار أجمل الكلمات. أنا حدثني أخ طبيب، قال لي: عندي طالب في آخر سنة، هو أستاذ في الجامعة، قال لي عنده امتحان فغاب، امتحان شفهي غاب، التقى به بعد أيام، لما لم تأتي؟ قال له أنا ما حاج. لماذا يا بني؟ قال له أنا مصاب بمرض خبيث، وقد وقت لي الأطباء أشهرا عدة أموت بعدها، فماذا يعني الامتحان بالنسبة إلي؟ هو بأعلى صف، يعني امتحان شفهي وتخرج. قال لي هذا الصديق، فما زلت أقنعه أن يقدم الامتحان، حتى قلت له والله لن أسألك ولا سؤال، بس تعال. قال له ولما؟ قال له لو أنك مت يكتب على نعوتك الدكتور فلان. فقال لي بعد لأي وبعد إقناع شديد جاء وقدم امتحان ولم يسأله ولا سؤال، رقى لحاله وليأسه ونجحه. بيقول لي بعد 6 سنوات رأيته في الطريق فصعقت، فسألته عن حاله، قال والله ذهبت إلى بلد أجنبي وأجريت فحوصا دقيقة، فإذا أنا مصاب بمرض يشبه أعراض المرض الخبيث تماما، إلا أنه التهاب بالأمعاء، التهاب حاد، وشفيت من هذا المرض. العوام يقول إلي عند الله مو عند العبد، مهما كان الخبر قاسيا، مهما كان التشخيص مخيفا، ثق بالله عز وجل. بل إن الأطباء يقولون إن ارتفاع معنويات المريض أحد أسباب شفائه، ارتفاع معنوياته. لذلك التفاؤل والاستبشار بالخير محمود شرعا. الإنسان أحيانا الطرق كلها مغلقة أمامه، فجأة تفتح الطرق كلها، بيكون ما في أمل الزواج، ولا عنده بيت ولا بده عمل، بيتوظف براتب كبير ويجد بيت. يعني في أخ كريم ساكن خارج دمشق، له قريبة ساكنة ببيت بحي ممتاز، والبيت كبير، البيت فارغ تقريبا، وهي ساكنة في غرفة واحدة ومفصولة عن البيت، وعرض عليها طويلا أن تؤجره هذا البيت فرفضت، وساكن بمكان بعيد. مرة دخل أحد اللصوص إلى البيت إليها، فخافت فبحثت عن قريبها وقالت تعال اسكن هنا في البيت. يعني الله أرسل لص لهذه المرأة فدفعها إلى أن تأتي بقريبها ويسكن معها في البيت في حي جيد. فالأمور تبدو مغلقة، تبدو الطرق مسدودة، تبدو الأمور صعبة، المنال، الحاجات متأبية، فجأة تسهل. فالله عز وجل إذا أعطى أدهش. تلاقي شخص لا يملك شيء، اشتغل ونال شهادات عليا وتزوج وسكن البيت وتاجر وربح، يعني لا يصدق نفسه أنه هل يكون هذا الذي كان بعد أن لم يكن؟ طبعا. لذلك التفاؤل والاستبشار محمود شرعا. أما التطير بمعنى التشاؤم فهو منهي عنه شرعا. واحد توفي وترك 5 أولاد أيتام، وله أخ فقير، ولهذا الأخ الفقير شيخ، فجاء هذا الأخ العم إلى شيخه يبكي، قال له أخي مات وترك لي 5 أولاد ولا أملك قوتا لهم. فقال له الشيخ لا تملك شيئا؟ قال له لا، أملك شيء يكفي 7 أشهر. قال له جيد، بعد أن ينتهي ما بيديك ابدأ بالبكاء، بكير على البكاء. قالوا هذا الإنسان عاش 5 أشهر، يعني بكى خوفا من ضيق ذات يده، والأجل لم يمهله حتى يبلغ هذا الوقت. التطير بمعنى التشاؤم منهي عنه شرعا. وكان عليه الصلاة والسلام يتفاءل ولا يتطير، وكان يحب الاسم الحسن. وقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفرة، ومع ذلك فر من المجزوم فرارك من وحش كاسر، فر من المجزوم، خذ بالأسباب. أما إذا وقع المرض قل هو من الله لا من زيد ولا من عبيد. إياك أن تشرك. يعني النبي عليه الصلاة والسلام نفى تأثير العدوى بذاتها. نعم، بل إن الله سبحانه وتعالى إذا أذن تقع العدوى. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا هامة ولا صفر، فقال أعرابي يا رسول الله فما بال الإبل تكون في الرمل لكأنها الظباء فيخالطها البعير الأجرب فيجربها،
1: شيء واقع هذا.
0: فقال عليه الصلاة والسلام فمن أعدى الأول، أول جمل أصيب بالجرب، من أصابه بهذا المرض؟ الله جل جلاله. يعني أراد النبي أن نوحد لا أن نشرك. أما الفرار من المجزوم واجب، إذا إنسان مجزوم واجب أن تفر منه. إنك إن فررت منه أخذت بالأسباب. أما إذا أصبت بمرض لا سمح الله ينبغي أن تعزوه إلى الله. أما ولا هامة، لا عدوى ولا طيارة ولا هامة، قال هو اسم لطير يتشاءم به الناس، يسكن في الأماكن الخريدة ويصيح ليلا، هو البوم، هناك أناس يتشاءمون من البوم، اسمه هامة. قال لا عدوى ولا طيارة ولا هامة. يعني بتشاءموا من قطة سوداء العوام أحيانا، هذا كله ما له أصل. ولا صفر، قال كان أهل الجاهلية يحلون صفر عاما ويحرمونه عاما، فقال عليه الصلاة والسلام ولا صفر، يعني حتى شهر معين ليس هناك تشاؤم من شهر معين. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. أما الآن الحديث الدقيق، قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال من ردته الطيرة، أي منعته من حاجته، فقد أشرك. يعني واحد مسافر اتشاءم من رقم، حجز 13 رقمه بالطيارة، أم لغى السفر. إذا كان لغى السفر من رقم 13 أو من يوم الأربعاء أو من شخص رأى بعينه أو من طائر معين، إذا بيلغي إقدامه على حاجة لسبب تشاؤمي قال فقد أشرك. من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا وما كفارة ذلك؟ فقال عليه الصلاة والسلام يقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك، ما في إلا الله عز وجل. لازم نعتقد الاعتقاد يقينا، وأي اعتقاد آخر نوع من أنواع الشرك، ألا وهو حب النبي صلى الله عليه وسلم للتيمن في شأنه كله. روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وفي طهوره وفي شأنه كله. وفي رواية مسلم كان عليه الصلاة والسلام يحب التيمن ما استطاع في طهوره وفي تنعله وترجله وفي شأنه كله، أي أن يبدأ باليمين. هذا نظام، ابدأ باليمين. إذا كان الأفعال تنجز باليد كان عليه الصلاة والسلام يبدأ باليد اليمنى، يستخدم اليد اليمنى. وإذا كان الأفعال تدرك بالرجل استخدم رجله اليمنى. والحكمة أنه من باب تكريم اليمين والتفاؤل الحسن، فإن أصحاب اليمين هم أصحاب الجنة، يؤتون كتابهم بأيمانهم نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. وهذا نظام المجتمع المسلم، نبدأ باليمين في الدخول وفي الخروج وفي الجلوس وفي القعود وفي الطعام وفي الشراب وفي اللباس. نعم، قال النبي عليه الصلاة والسلام بهذا النظام ألغى الفوضى، سن البدء باليمين ورجحها على الشمال لما تقدم. فكان عليه الصلاة والسلام يبدأ باليمين في طهوره، أي تطهوره، وهذا شامل الوضوء والغسل والتيمم. في الوضوء والغسل والتيمم تبدأ في اليمين. وفي ترجله، أي تمشيط شعره، ابدأ بالقسم الأيمن. وفي تنعله، ابدأ بلبس نعلك الأيمن، ابدأ بالجانب الأيمن. وفي شأنه كله. وكان عليه الصلاة والسلام يحب التيمن، يأخذ بيمينه ويعطي بيمينه، ويحب التيمن في جميع أمره. نعم، الإمام النووي يقول هذا محمول على باب التكريم والتزيين، كالأخذ والعطاء، الأخذ باليمنى والعطاء باليمنى، دخول المسجد بالرجل اليمنى، دخول البيت باليمنى، حلق الرأس وقص الشارب ابدأ باليمين، تقليم الأظافر ابدأ باليمين، نتف الإبط ابدأ باليمين، الاكتحال ابدأ باليمين، الاضطجاع على اليمين، كل بيمينك واشرب بيمينك. وهذا شأن النبي عليه الصلاة والسلام. أما ما لا تكريم فيه ولا تزيين من باب الإزالة يؤخذ باليسار إكراما لليمين. نعم، فكانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى. اليسرى للخلاء والتنظيف وإزالة النجاسة، واليمنى للأخذ والعطاء والطعام والشراب والمصافحة وسائر الشؤون. وعن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، ويجعل شماله لما سوى ذلك. وروى أيضا عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه، وإذا أتى الخلاء فلا يتمسح بيمينه، وإذا شرب فلا يشرب نفسا واحدا. وقد روى ابن ماجة بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليأكل أحدكم بيمينه، وليشرب بيمينه، وليأخذ بيمينه، وليعطي بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله، ويشرب بشماله، ويعطي بشماله، ويأخذ بشماله. وقد روى الإمام مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يأكلن أحدكم بشماله، ولا يشربن بشماله، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. وكان عليه الصلاة والسلام يقدم الأيمن فالأيمن، ويقول: الأيمن فالأيمن. آخر قصة، روى الشيخان واللفظ للبخاري عن أنس رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا، وأتى داره فحلبت شاة فقدمتها للنبي صلى الله عليه وسلم، فتناول القدح فشرب، وعن يساره أبو بكر، وعن يمينه أعرابي، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي فضلة شرابه، ثم قال: الأيمن فالأيمن. سيدنا الصديق سيد المؤمنين على الشمال جالس، على يمينه أعرابي، نظام مريح، الأيمن فالأيمن. قال الحافظ في الفتح: يقدم من على يمين الشارب في الشرب، ثم الذي على يمين الثاني وهلم جرى، وهذا مستحب عند الجميع وقال ابن حزم يجب بالضيافة، ابدأ بكبير القوم ثم الذي على يمينه وهكذا إلى أن تأتي على كل الحاضرين. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج السيرة النبوية مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعينا الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي شيخ المجاهدين أحمد ياسين. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: فرصة يا بني، بدي أحفظ القرآن وأقرأ. لما بطلع ما فيش فرصة، قبل الشباب ما يخطفوا ويطلعوني ألحق أقرأ إشي.
2: إن شاء الله يا شيخ، الله كريم، شايفك متفائل.
1: طب من إيش لإيش إني حطلع غصب عنهم؟
2: قبل نهاية المدة؟
1: قبل نهاية المدة. طب أنا بديش أخسرك، إذا طلعت أنا غصب عنهم أنت بتيجي عندي وبعطيك حلو.
2: يا رب يا رب.
3: كيف أحمد ياسين؟ بديش أوصيك، ممنوع أي صحافة أي إعلام أي حقوق إنسان يوصل إله، مهم إنه ما يوصلوا إله وما يطلع من عنده أي معلومة.
4: الأمور تمام وتحت السيطرة بخصوص المعلومات، لكن دايما بيشكي من المرض.
3: اتآملوا مع الموضوع واحذروا تتدهور صحته، ولا بعدين بتفتحوا علينا بوابة جهنم. إحنا مش ناقصين موجة مشاكل جديدة.
4: دايما بيشكي من دانو،
3: الله لا يرده. وين مشكلة؟ لو صار أطرش عادي، وأحيانا بيشكي من عينه برضو لو صار يشوف بعين واحدة عادي. المهم إنه ما يموت،
5: مش عشان بخبه. لا،
6: الشيخ تعبان. دكتور بسرعة.
3: شو بيقولوا؟ الشيخ أحمد ياسين تعبان؟
7: إن حرارته مرتفعة، حالته لا تبشر بخير، لا بد من خروجه إلى المستشفى حالا.
3: إحنا كلكنين عشانك وإنت بتضحك؟
1: إنت مش متوتر عشان إنت بتكاش يكون موتي سبب في الانتفاضة، وعشان خايف إنه تتهم بالإهمال ويطردوك.
3: إنت أصلا حرام تكون عايش، كنا نجي عشان واحد زيك؟ لو أني أنا كان الصبخ موتك.
1: جاييك جيل كامل يسرق من عينك النوم ويحرمك الحياة زي ما حرمتوا أهالينا من الحياة. حضلكم أنتم بخوفكم، وإحنا ما في إشي نخاف عليه. إذا كانت موتة واحدة أكيد رح نختارها تكون موتة عين.

0: أطلقوا مشروع السلام مدريد وكذلك أوسلو بعد أن شعروا أن المقاومة قد اشتدت وأصبحت تشكل خطرا، ففكروا أن يقضوا عليها بطريقة باكرة، حيث يتم الاتفاق مع فئة من الشعب ليحملوا السلطة ويحكموا البلاد ويقوموا هم بدور حماية المصلحة الإسرائيلية. هذا كان تفكيرهم، وأيضا يصنعون حالة فرقة من خلال فريق يريد المقاومة وآخر يريد السلام.
1: وهل حدث ما أرادوا يا أبي؟
0: نعم.
1: أقصد هل حدثت فرقة في الشعب؟
0: للأسف يا ولدي، إسرائيل لم تكن جادة في مشروع السلام. لقد قال شمير يومها: كنت أريد أن تبقى المحادثات لمدة 10 سنوات وأكثر حتى تقضي على مفهوم المقاومة. الشعب كله كان في خندق المقاومة، الآن هناك آخرون يريدون مفاوضات، وللأسف أيضا جانب مع التنسيق الأمني.
2: ماذا تقصد بالتنسيق الأمني يا أبي؟
3: شوف، أنت بتعرف رؤيتنا، لازم يسود لنا سلام في المنطقة. أنت تعيش بسلام، إخنا كمان يعيش بسلام، لازم كلنا يعيش بسلام. إخنا شايفين في ناس عندكم ما بدهم سلام، إنا دوركم توقفوهم عن أعمالهم التخريبية اللي بتضر بعملية سلام. كمان لازم يكون واضح إنه بدنا فريق من عندكم للتدريب الأمني عشان نتبادل معلومات. الجزء اللي ما بتقدروا عليه من ساعدكم فيه، والجزء اللي بتقدروا عليه أنتوا بتقوموا فيه.
4: طبعا الاعتكالات، المهم إرسال معلومات عنهم، والتحقيقات لازم تكونوا على تواصل.
5: طبعا لازم يكون التنسيق على كل المستويات. طب أنتوا حتى لا يتم الحرج، إيش بدكم تقولوا قولوا لنا وإحنا بننفذ، وأنتوا لا تدخلوا مناطقنا اللي سيتم الاتفاق عليها.
3: لا لا لا لا، إخنا لو لزم الأمر راح نساعدكم وندخل أماكن ما تقلقوا ما تقلقوا. طبعا طبعا أمنكم محفوظ، وإنه تكونوا رموز شيء بهمنا.
4: إحنا مهمتنا أمنية بس، وين الامتيازات الاقتصادية؟ بدنا معابر، بدنا موانئ، بدنا أراضي نقيم عليها دولة.
6: بكير على كلام الدولة، كله في وقته خلو. الآن نعطيكم أماكن وتدريبات وأجهزة وتقومون بإيقاف المقاومة، وشوية شوية بيكون في دولة. مش دولة بدها ناس متدربين؟
5: بدنا نحط جدولة للمشروع كله.
3: بنخط جدولة. المرحلة الأولى أودت قيادات الخارج لوطنهم وإعطائهم هويات إقامة وتجهيز أماكن تأسيس دولة، بعدين اللقاء، وبعدين فترة لتهديد الخطوات التالية.
4: نقرأ الفاتحة زي ما بتقولوا؟

0: وكان مشروع السلام أوسلو، وعاد الفلسطينيون وقيادة حركة فتح وقيادات الفصائل في الخارج، كما كان اللقاء سعيدا بعودة هؤلاء. ولكن
1: ماذا يا أبي؟ إنه شيء جميل أن يعودوا من الخارج.
0: نعم، ولكن عادوا وكانت لهم مهمة قاسية على المقاومة.
2: ماذا تقصد يا أبي؟
0: بعد فترة من الزمن ليست كبيرة، تشكلت أجهزة أمنية فلسطينية وبدأت بحملة اعتقالات ضد فصائل المقاومة وعلى رأسها حماس. وكان هناك حدث مشهور أثر على مجريات الأمور في علاقة الناس مع الأجهزة الأمنية.
2: ما هو يا والدي هذا الحدث؟
3: معقول مش قادر تجمع مظاهرات مكونة من 100 شخص؟ معقول؟ كيف بدك تحكم بلد؟ انت مش جاهز.
4: احنا جاهزين وما في مظاهرات.
3: بدي اخبار حلوة، اليوم في تجمع كبير في مسجد فلسطين.
4: في مسيرة بدها تطلع من جامع فلسطين اليوم، ممنوع تطلع، بالحديد والنار ممنوع، واضح؟
5: حسبنا الله ونعم الوكيل. في كل تجمع في ناس سيئين، كتير من اللي اجوا على ارض الوطن رفضوا الذل ورفضوا التنسيق الامني، وكانوا بدهم بس انهم يعيشوا احرار.
0: هذا صحيح يا امي، وقليلون هم من باعوا انفسهم للاحتلال ونفذوا اوامره. كان معظمهم رجالا وطنيين، وايضا هم التحقوا بالمقاومه.
2: هذا جيد، هذا رائع يا ابي.
0: لكن بعض المتنفذين شوهوا صورة الحركة الوطنية التي كانت تحمل لواء الكفاح المسلح وحريصة على تحرير فلسطين. ولم يكتفوا بذلك، بل أغلقوا كل المؤسسات الخاصة بالأنشطة الإسلامية، الجمعيات والمؤسسات، ومنعوا تحفيظ القرآن والندوات.
1: لماذا كل هذا يا أبي؟
0: لأن الإسرائيليين أعطوا أوامرهم بالقضاء على الحركة الإسلامية من جذورها.
2: ولماذا يقبلون يا أبي؟ لماذا؟ ألم يعرفوا أننا إخوة؟ ألم يعرفوا أن هذه الأنشطة من أجل مساعدة الناس ودلهم على طريق الخير؟
0: يا ولدي يعرفون، ولكن بعضا منهم وهم قليل كانوا ضعافا، فباعوا ضمائرهم لعدوهم. ولكن يا معاذ، لابد أن تعلم ويعلم الناس أن فيهم الوطنيين الذين أحبوا وطنهم، وهم كثر، ومنهم المقاومون، ومنهم من كان يساعد المقاومة في السر.
1: ولماذا في السر يا أبي؟
0: لأن من يعرف عنه أنه يساعد المقاومة إما سيعتقل وإما سيقتل.
2: وماذا كان موقف الشيخ أحمد ياسين وقيادة حركة حماس؟
6: أعلم كم هو العناء في أن نجتمع هنا.
7: ياه، لو تعلم يا شيخ كيف وصلت لحزنت علي. خرجت أنا والأولاد وأم أحمد وانتقلنا عدة أماكن حتى أضمن عدم المتابعة والملاحقة الأمنية.
8: وأنا كمان هيك يا شيخ.
6: طمنون عليكم، كيف النشاط؟
7: أي نشاط يا شيخ؟ الناس بتخاف تصلي في الجامع لأنه اللي بيصلي بيعتقل. يا شيخ لازم نحط حد للكلام هذا، لازم حدا يقول لهم إنكم غلط.
8: يا شيخ لا يفل الحديد إلا الحديد، شبابنا بيموتوا في السجن.
6: صبر جميل يا إخوة، يجب أن ندرك 3 أشياء في طريقنا. أولا، أننا نتعامل مع إخوة لنا بغوا علينا. إخوة بغوا علينا. ثانيا، يجب أن ندرك أن المطلوب من كل هذا هو القضاء على الحركة الإسلامية والمقاومة كعنوان. ثالثا، يجب أن ندرك أن ليس كل الموجودين سيئين، ولابد من التعامل مع كل فرد على حدة. فليسوا كلهم متآمرين، منهم الوطني والشريف، ومنهم قليل مأجورون.
9: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم مسلسل الدرامي من المسلسل شيخ المجاهدين، شيخ المجاهدين أحمد ياسين، أحمد ياسين. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج محمد رسول الله والذين معه، مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اليوم مع الصحابي الجليل أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه. في وادي ودان الذي يصل مكة بالعالم الخارجي كانت تنزل قبيلة غفار، وكانت غفار تعيش من الشيء القليل الذي تبذله لها القوافل التي تسعى بتجارة قريش ذاهبة إلى بلاد الشام أو راجعة منها. وكان جندب بن جنادة المكنى بأبي ذر واحدا من أبناء هذه القبيلة، لكنه كان يمتاز منهم بجرأة القلب ورجاحة العقل وبعد النظر، وكان يضيق أشد الضيق بهذه الأوثان التي يعبدها قومه من دون الله عز وجل، ويتطلع إلى ظهور نبي جديد يخرجهم من الظلمات إلى النور، حتى وصلت إليه أخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي ظهر في مكة، فقال لأخيه أنيس: انطلق إلى مكة، وقف على أخبار هذا الرجل. بالفعل ذهب إلى مكة، ثم عاد إلى أخيه قائلا: لقد رأيت رجلا يدعو إلى مكارم الأخلاق ويقول كلاما ما هو بالشعر. فقال له: وماذا يقول الناس فيه؟ فقال: يقولون إنه ساحر وكاهن وشاعر. فقال له أبو ذر: والله ما شفيت لي غليلا ولا قضيت لي حاجة، فهل أنت كاف عيالي حتى أنطلق فأنظر في أمره؟ قال: نعم، ولكن كن من أهل مكة على حذر. انطلق أبو ذر إلى مكة يريد لقاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بلغ أبو ذر مكة وهو يشعر بالخوف من أهلها، فقد وصلت إليه أخبار غضبة قريش لآلهتهم وبطشهم بكل من تحدثه نفسه باتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لذا كره أن يسأل أحدا عن محمد، لأنه ما كان يدري أيكون هذا المسؤول من أنصاره أم من عدوه، أي الرجل الذي سيسأله هل هو من أنصار النبي أم من أعدائه. ولما أقبل الليل اضطجع في المسجد، فمر به الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه، فعرف أنه غريب، فقال: هلم إلينا أيها الرجل. فمضى معه وبات عنده، وكذلك في الليلة الثانية والليلة الثالثة، وعندما كانت الليلة الثالثة سأله عن حاجته فأخبره، ففرح به وقال: إذا أصبحنا فاتبعني حيثما سرت حتى تدخل مدخلي. وفي الصباح انطلقا حتى دخلا على النبي، فقال أبو ذر: السلام عليك يا رسول الله. فقال الرسول: وعليك السلام الله ورحمته وبركاته. فكان أبو ذر أول من حيى الرسول بتحية الإسلام، ثم شاعت وعمت بعد ذلك، أقبل الرسول صلوات الله وسلامه عليه على أبي ذر يدعوه إلى الإسلام، ويقرأ عليه ما لبث أن أعلن كلمة الحق. عندما قرأ عليه القرآن أعلن أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ودخل في الدين قبل أن يبرح مكانه، فكان رابع ثلاثة أسلموا أو خامس أربعة. قال أبو ذر رضي الله عنه: أقمت بعد ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مكة، فعلمني الإسلام وأقرأني شيئا من القرآن، ثم قال لي: لا تخبر بإسلامك أحدا في مكة، فإني أخاف عليك أن يقتلوك. لا تخبر بإسلامك أحدا في مكة، فإني أخاف عليك أن يقتلوك. هل استجاب أم ماذا فعل؟ فيقول: ولكني جهرت بإسلامي ونلت من كفار قريش نصيبي من الضرب والأذى،
حتى أدركني العباس بن عبد المطلب عم النبي وأكب علي ليحميني منهم، ثم أقبل عليهم وقال: ويلكم، أتقتلون رجلا من غفار وممر قوافلكم عليهم؟ فأقلعوا عني. انتبهوا أنهم يمرون أمام غفار وهناك ممر قوافلهم يقطعونها عليهم، فماذا يفعلون؟ ولما أفقت جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما رأى ما بي قال: ألم أنهك عن إعلان إسلامك؟ فقلت: يا رسول الله، كانت حاجة في نفسي فقضيتها. فقال: الحق بقومك وخبرهم بما رأيت وسمعت، وادعهم إلى الله لعل الله ينفعهم بك ويؤجرك فيهم، فإذا بلغك أني ظهرت فتعال إلي. فقال أبو ذر رضي الله عنه: فانطلقت حتى أتيت منازل قومي، فلقيني أخي أنيس فقال: ما صنعت؟ قلت: صنعت أني أسلمت وصدقت. فما لبث أن شرح الله صدره للإسلام فأسلم، ثم دعا أمه للإسلام فأسلمت أيضا. ومنذ ذلك اليوم انطلقت الأسرة بكاملها، الأسرة المؤمنة تدعو إلى الله تعالى في غفار، حتى أسلم من غفار خلق كثير وأقيمت الصلاة فيهم. وقال فريق منهم: نبقى على ديننا حتى إذا قدم الرسول المدينة أسلمنا. وبالفعل لما قدم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم المدينة أسلموا. فقال عليه الصلاة والسلام: غفار غفر الله لها، وأسلموا سالمها الله. أقام أبو ذر رضي الله عنه في باديته حتى مضت بدر وأحد والخندق، ثم قدم على المدينة واستأذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أن يقوم على خدمته، فأذن له ونعم بصحبته وسعد بخدمته. ولما لحق الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بالرفيق الأعلى، رحل أبو ذر إلى بادية الشام وأقام فيها، ثم انتقل بعد ذلك إلى الربذة، وهي قرية صغيرة من قرى المدينة، أقام فيها بعيدا عن الناس. دخل عليه رجل ذات مرة فجعل يقلب الطرف في بيته فلم يجد فيه متاع، أي نظر في أنحاء الدار فلم يجد فيه متاع، فقال: يا أبا ذر، أين متاعكم؟ فقال: لنا بيت هناك، يعني الآخرة، نرسل إليه صالح متاعنا. ففهم الرجل مراده وقال له: ولكن لابد لك من متاع ما دمت في هذه الدار، يعني الدنيا. فأجاب: ولكن صاحب المنزل لا يتركنا فيه. وفي السنة 32 للهجرة، وفي زمن خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه، توفي أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إلى الملتقى في حلقة جديدة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج محمد رسول الله والذين معه مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: الرسول، سمعت أنه خذل.
1: إن كان رسول الله قد مات فقوموا وموتوا على ما مات عليه.
0: لم يمت رسول الله

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس الفيحاء مدينة العلم والعلماء.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نبقى وإياكم مع برنامج كل الحكاية مع المفكر الفلسطيني الأستاذ منير شفيق. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى الجزء 12 من كل الحكاية. قبل ما ندخل فيما كنت قد بدأت الحديث عنه حول توسيع الإطار الذي بدأه الشهيدان أبو حسن وحمدي، دعني يعني أتوقف عند نقطة. بعد 82 تسارعت الخطوات السياسية، يعني بمعنى كان في قمة فاس الثانية وقررت المبادرة العربية مبادرات وصولا إلى اتفاق عمان، وبدت يعني كأنه الحركة السياسية متسارعة نحو ما اعتبر في ذلك الوقت محاولة للتصفية أو ما إلى هنالك. أنتم كنتم بعيدون عن هذا الأمر، بمعنى لم تكونوا تلقوا بالا إلى كل هذا الحراك السياسي؟
3: نحن كنا نعارضه كخط دائم، كل خط التسوية هاي القرارات بتروح تعمل
2: دون أن يعني الخروج عن القيادة أو الخروج من من من من بوتقة فتح.
3: ما كانش مطلوب نخرج، يعني احنا كنا لا يمكن أن ندخل في صراع داخلي. يعني حتى بالنسبة للإخوة اللي عملوا الانشقاق احنا ما أصدرنا أي بيان ضدهم ولا هجمناهم، بس احنا كان إذا صار في نقاش نقول هذا ليس الطريق السليم. الطريق السليم أن توجه الجهود كلها البديلي اللي تعتبر نفسها بديلي، مش بس هذا، إلى مواجهة العدو وتطوير العمل المسلح في داخل الأرض المحتلة. وكان أمل عند أبو حسن وحمدي أنهم يبنوا قواعد
2: ارتكاز
3: في الجبل في داخل الأرض المحتلة،
2: يعني يعيدوا إنتاج تجربة 68-69.
3: لا عملوها هم

0: بفترة تانية بال79 اللي كان فيها الأخ عدنان وعزيز اللي راحوا قعدوا سنة في أو أكثر في جبال الخليل ونجحت التجربة يعني وعملوا معرتير دبوية وشي. كان هذا النموذج مطلوب أنه يتكرر ويصير هو النهج بسرعة عامة يعني يطور العمل المسلح في الداخل بسرعة يعني مثلا هذا لو نجح كان أكل الساحة كلها.
1: طب في ظل مناخ خابط يعني كيف كنتوا تتصوروا أنه ممكن تستنهض الساحة الفلسطينية؟
0: ما كنا نشوف المناخ خابط، احنا كنا نشوف في أفاق للعمل، كان التحليل السياسي باستمرار يعني جزء منه أنه يبحث عن أولا صعوبات والتناقضات الأطراف المهيمنة.
1: نعم.
0: كنا شايفين انه التناقض الامريكي السوفيتي عم بتفاصل، كنا شايفين انه عندهم صعوبات، شو كنا نشوف انه حركة التسوية الى فشل، يعني فيش هناك ارضية انها تنجح، يعني كان الاخرين يقول لك التصفية على الباب والى اخره، احنا نقول هذه حلول تصفوية ونهاجمها، بس ما كنا شايفين انه راح ينجحوا وراح يعملوا تسوية وراح الامور تخرب، هذا ما كان وارد. يعني كنا نشوف انه في افاق وشقوق كثيرة للاختراق، لإمكان اختراق الوضع.
1: طيب أنتم الآن يعني كنتم قد تقريبا اكتمل تحولكم نحو الحالة الإسلامية أو صرتوا أشبه بحالة إسلامية، تيار يعتنق مبادئ الإسلام. قبل ما أدخل أيضا على التفصيل، إلى أي مدى يعني انتصار الثورة الإسلامية في إيران كان في صلات مباشرة، يعني كان في نوع من الدعم لكم لهذا التوجه، أقمتم علاقات مع الجمهورية الإسلامية؟
0: لا، وفي الحقيقة هذا كله تم في إطار أنه بقيت يعني بقي الشباب جزء من فتح، حتى عندما قوطعوا ما خرجوا من فتح، وما كان إنشاف سبب بالتحول للموضوع الإسلامي أو لتشجيع قيام جهاد إسلامي أنه يكون هذا إشي نقيض لفتح أو يعني بقتضي أنه فتح تنتهي، لأنه كان دائما في تفكير أنه فتح لازم تجدد نفسها وترجع تلعب دور يعني نضالي وما تستسلم لطريق التسوية وطريق يعني الانشقاقات.
1: أردت مستمرة اللعب من داخل البيت بالمعنى يعني؟
0: لا مش لعب، هو حتى
1: يعني أقصد الحركة من
0: يعني
1: اللعب
0: البيت هو كان يعني
1: عذرا على التعبير، هو القصد فيها الحركة والاستمرار.
0: كان البيت وما زال في مواقع المقاومة، يعني كان في وجهين للوضع، الإخوة اللي عملوا الانشقاق أو بتسميها الانتفاضة كانوا شايفين الوجه الرئيسي إنه هاي قيادة رايحة للتسوية وقيادة يعني مستسلمة وخلص نقطع معها. إحنا كنا نشوف إنه هذا القيادة رايحة على التسوية، يعني بنيتها التسوية وبتشغل للتسوية، ولكن كانت في نفس الوقت هذه القيادة تشجع المقاومة وبدها مقاومة، وكانت هذه نقطة اللقاء الدائم، واللي كان دائمة القيادة تشوف فينا جانب ممكن تستفيد منه اللي هو المقاومة، وإحنا كنا مرتاحين لهذا القضية إنه إحنا أصلا هي لما
1: ما عندكوش هم مين يستثمر وكيف، كان القصد هو أن تستمر
0: إنه تضل في مقاومة ونستفيد. وكان العلاقة بيننا وبين القيادة نقطة التقاطع الأساسية مش بالسياسة.
1: طيب بس ما جاوبتنيش على العلاقة مع إيران، هل كان هناك علاقة مع الجمهورية الإسلامية؟
0: إحنا في العلاقة مع إيران إحنا طبعا أخذنا موقف إيجابي قوي جدا من الثورة، واعتبرناها يعني إشي كبير جدا لأنه أطاحت بالشاه وغيرت في ميزان القوى، وبعدين يعني أرست نقطة أساسية بالعودة إلى الأصول. إنه كمان صار فيه، كان تتذكر إحنا كنا بدأنا في صراع مع التغريب ومع التفكير التغريبي والإلى آخره، وبدأنا نشعر إنه اليسار وهذا الصراع كلياته خارج عن يعني المسار وعن طبيعة الثورة في بلادنا. فكان موقفنا إيجابي جدا من ناحية الثورة وما إن تجته من تغيير في ميزان القوى، وأيضا فيما أرسته من فتح آفاق جديدة نحو تغيير النظر نحو الإسلام، إلى تشجيع الجهاد، تشجيع المقاومة. والحقيقة من هذه الزاوية طبعا العلاقات بيننا وبينهم ما كانش أصلا في علاقات بمعنى، ما كنا مكونين كحزب أو كتنظيم أو إشي، كنا نروح كأفراد نتعامل احنا وياهم كأصدقاء، نتكلم احنا وياهم. طيب
1: نسقتم مع المقاومة الإسلامية التي كانت يعني حالة جنينية في لبنان في ذلك الوقت؟
0: لا ما كان، ما احنا كنا خارج لبنان، مش بنقدر نيجي على لبنان لانه لا. كنا احنا محسوبين على ياسر،
1: لكن كان هناك يعني كان في قيادات وكوادر موجوده من الكتيبه،
0: نسقوا لا هون نسقوا، كانت علاقتهم جيده مع القوى الاسلاميه عموما لا. بصوره عامه، وكان نقطه اللقاء دائما تقاطع مع اي طرف بما فيها الثورة الإسلامية بما فيها فتح، هي
1: خط المقاومة،
0: خط المقاومة ضد الكيان الصهيوني، هذه نقطة التقاطع الجوهرية، مش القصة يعني لا أيديولوجية ولا مواقف، هذا الموقف الجوهري.
1: طيب
0: هذا فلذلك إيران العلاقة معها، بعدين من ناحية مالية من ناحية المساعدات عمره ما طلب من إيران أي مساعدة من جانب هذا الاتجاه، بل بالعكس، لأنه كان أولا القليل اللي كان يؤخذ من فتح بهذا كان يكفي، يعني ما كانش في عمل كبير ولا كان في هذا، كان معقول يعني يمشي
1: حتى الجهد في الأرض المحتلة غطيته من خلال الموازنات التقليدية تبعت القطاع
0: الغربي، كله كان هيك، لأنه مثلا الشهداء
1: بدي أفكر لو كل مثلا الناس اللي اشتغلوا في القطاع الغربي فكروا بهذه الطريقة، يعني كان لازم يكون عندنا بناء ضخم جدا، يعني
0: طبعا كان الإمكانات كانت كبيرة، بس كان الجزء الأخير يهدر هدرا، اما من حيث الامكانيات
1: كان في المقاولات يروح،
0: وبدي انا بديش احكي عن الناس كيف كانوا يصرفوها، و
1: كلمه الشهيد كمال عدوان عمل المقاول يعني،
0: لا والله بالعكس كمال عدوان حاول ينظمه، حاول
1: بعرف بس هو كان له تعبير يعني الانتقال من العمل المقاول الى العمل المقاول.
0: نعم
1: بس طيب الان يعني بدا الشهداء يعني ابو حسن وحمدي عمليه بناء حثيث بعد 83، واجهكم مشكلات في التحول، يعني هذا التحول اللي كان يحدث؟ انا قرات لبعض الاشخاص الذين مروا بهذه التجربه وكانوا يتساءلوا مثلا انه يعني الان تريدون التحول الى الاسلام، اين نذهب مثلا بالمناضلين المسيحيين في صفوف المقاومه، وانت يعني اصلا يعني كنت من اتباع المسيحي ثم انتقلت
0: الى هذا في الحقيقه ما كان عندنا مشكله من اول يوم،
1: لكن البعض واجهكم بهذا
0: لا
1: الموضوع
0: لا. من اول يوم اعتبرنا انه كل اذا نقول في قاعده في الفقه بتقول القديم يترك على قدمه، يعني كل ما كانت عليه الكتيبه استمر، بما في ذلك الاشخاص اللي فيها والقيادات اللي فيها، اللي بده يضل يساري بده يضل علماني بده يضل، بس المهم يبقى مقاتل ضد الكيان الصهيوني لا. كان هذا يكفي لبقاء الوحده قائمه، والقصة الأيديولوجية تناقش يعني جانبيا.
1: بعض اليساريين صاروا يدرسوا الشريعة في ذلك الوقت،
0: يدرسوا ما عندنا مشكلة، بده يعني يدرس
1: في حوادث أنت تذكرها.
0: هلأ في ناس طبعا في ناس كانوا بدهم يخطوا بسرعة أكثر، في ناس بدهم يطبخوا الشغلة بهذا، في ناس مستعجلين، في ناس بقى صاروا بدهم يفرزوا على نفس العقلية هذيك أنه خلينا نفرز هؤلاء، وهذا كله كان غير وارد لا يعني باستمرار، عمره ما جاء واحد وقيل له إذا أنت ما تبنيت هذا الخط بطل في علاقة معك، بالعكس كانت العلاقة تبقى بنفس القوة بنفس المتانة، وما حدا اشترط عليه هذا الجانب قديش يذهب بالإسلام، وبعدين أصلا إحنا كان في عنا افرض الشيعة بدهم يأخذوا المذهب الشيعي، افرض السني بده اللي يروح على المذهب السني كل، وبعدين في ناس بدهم يروح يختاروا مشايخهم، هذه تركت للحرية الفردية، ما كانت إلى قرار يعني قرار موحد، هو كان الاتجاه العام هو المطلوب.
1: نعم.
0: الاتجاه العام كان المطلوب إنه تحشد الدماء الجديدة المستعدة تجاهد في فلسطين من قوى إسلامية أو قوى وطنية أو قوى هذا تشكل قوة
1: أنت هذا توصفته يعني بتعبير شخصيا يعني وتوقفت عنده كثيرا، اللي هو سميته أنت الدخول الجماعي، الدخول بالعقل في الإسلام، ولكن بعد ذلك بدأت تنشأ خيارات فردية، بدأت أنك أنت أيضا تحولت إلى نوع من الإسلام العقيدي مش الإسلام السياسي.
0: متبه مشكلة هذه لا بتدخلش في هذه ما لاش علاقة بالعام، يعني اللي هذه قضية ضميرية،
1: تترك الخيار الفردي،
0: تترك طبعا ما ترك الخيار الفردي أصلا، حتى الموقف السياسي من الإسلام ترك الخيار الفردي، يعني إذا كان وجد شخص مش مقتنع انه تاريخنا الاسلامي كان كذا وكذا وكذا، او ما مش مقتنع انه لسات ما زال مقتنعا انه في دور لليسار ودور لافكار اليسار، ما كان عندنا مشكله معه. مثلا انا بذكر في احد الاخوه بديش اذكر اسمه، جاء مره ومع اني ما كان لي علاقه مباشره معه، قال انا بس بدي اجي احاورك، فجاء يحاورني قال لي هذه الكتيبه لا يصلون كلهم وانا ليس يعجبني ذلك، فانا بدي اخرج والى اخره، تقول لماذا تخرج يا أخي؟ اتركهم، ما طالما أنتم تقاتلون في الميدان أنتم متفقين، أما إذا أنتم واحد صلى واحد ما صلى بتتركها مع الزمن، قد اللي لا يصلي يصلي والقد الذي يصلي يبطل، فأنت خليك. المهم إحنا نمسك نضل البوصلة الرئيسية أنه نبقى في مواقع القتال. حتى قلت له طب يا أخي أنت بدك تترك، يعني حتى يقال جبارون في الجاهلية خورون في الإسلام، يعني كيف يعني تدخلوا على الإسلام وتتركوا المواقع الأمامية والقتال وتروحوا على المساجد؟ يعني هذا معقول؟ أنت خليك وأزبط بين اثنين، لكن خليك في الموقع الأمامي، خليك في مواجهة العدو. يعني هذا المعي. هذا مثلا أخونا أبو حسن رحمة الله عليه وحمدي كان هذه لا يتسامحان فيها، يعني كان المعيار الأساسي بكل قضية أنه مستعد تروح تقاتل وتستمر ولا لا. هلا إذا أجال وقال له أنا بدي أعمل آية الله ولا بدي أعمل عالم العلماء وأترك الموقع الأساسي في المقاومة، هذا كان يشطبوا عليه.
1: يعني ما كان، يعني ما كانتش القيمة بإظهار مدى الالتزام بالجانب العقيدي أو بالجانب يعني الخط الأيديولوجي بقدر ما كان الالتزام بالإصرار على استمرار القتال.
0: طبعا إذا هو العقيدة مش حتولي يصير استشهادي لشو
1: بهالنظر. على المستوى الشخصي يعني هذا السؤال ربما أنت يعني لا تحب أن يطرح ولكن أنا سأطرحه. على المستوى الشخصي أما خشيت من يعني بعض الاتهامات التي طاردتك أحيانا بأنك شخص دخلت في تقلبات يعني عميقة جدا من الحزب الشيوعي إلى الفتح ماوي ماركسي لينيني فإسلام فمسلم بالمعنى يعني حتى الشخصي وأنت أصلا مسيحي، يعني هذا الموضوع كان يأرقك إلى حد ما؟
0: لا لا، أنا يعني أولا عندي ثقة كبيرة أنه هذه التغيرات ما كانت لأسباب يعني لا انتهازية ولا أسباب نفعية ولا أنا مضطر لها، يعني بكل الأحوال يعني إذا شئت في كل المتغيرات التي حدثت كان انتقال من مسك جمر إلى مسك جمر أشد. يعني لما كان الحزب الشيوعي اللي يكون شيوعي بنحكم 15 سنة بالسجن،
1: كنت انت شيوعي،
0: كنت شيوعي، لما تبحبحوا وأصبحوا يساوموا الحكومات وأصبحت حالتهم بحبحة وما عادوش ينسجنوا، كنت أنا خارج من عندهم وراي عند فتح
1: اللي كانت في داخل
0: صار تصير إرهاب وصارت هي هذا والقتل هناك والخسارة هناك. ولما فتح صار بدها تروح على التسوية وتصير مقبولة من النظام الدولي وصار من هذا وصاروا بدهم يتبحبحوا الجماعة ويعيشوا يعني ويصيروا، أنا تركتهم ورحت عند الغلابة. فأولا يعني كل المسار ما له علاقة بجانب شخصي،
1: كان له علاقة بالأكلاف أكثر ربا.
0: لا هو الأكلاف واحد مش بعد بيصير مرض إذا بس حب الأكلاف، مش حب الأكلاف.
1: لا لا أقصد أنه يعني كل مرة كانت الكلفة تتضاعف
0: يعني ما كانت هذه مشكلة، أنا عندي ما كانت مشكلة. فالتغيير اللي حدث اللي كان يحدث وكان يحدث باتجاه أنه أولا الناس اللي كنت أكون أنا معهم هم اللي غيروا. يعني خذ مثلا موضوع فتح، أنا دخلت في فتح بقناعة كاملة بفتح وبمبادئها وباستراتيجيتها. طيب هم بدأوا من 73 هم اللي يغيروا، هلأ أنا إذا تركتهم على سبيل أنا بكون غيرت؟ أنا ما غيرت، أنا باقي على نفس المنطلقات على نفس الأفكار، رحت لناس بيحملوا نفس المنطلقات ونفس الأفكار. يعني إذا رجعت للفترة اللي أنا اختلفت فيها مع الحزب الشيوعي لليوم، أنا بعتبر تهمة اللي علي لازم تكون أني أنا زلمي خشبي وجامد وما بتغير لهالدرجة.
1: بل عندك موضوع في الثوابت، ولكن هذه كانت مظهريات مثلا؟
0: لا مش يعني مظهريات، كان عندي يعني ثوابت
1: تجليات للأمر، ما كانتش تطال العمق فيما تصل بالثوابت.
0: عندي ثوابت لم تتغير ولحد الآن مقتنع فيها وممكن أختلف فيها مع ناس سواء كانوا شيوعيين لما كنت يعني شيوعي أو مع فتحويين لما صرت فتحاوي أو إذا إسلاميين نفس الشيء بختلف معهم. الآن الإسلاميون إذا راحوا يتفاهموا مع أمريكا أو يهدنوا الكيان الصهيوني أنا بترك العلاقة معهم إطلاقا. ما
1: تترك العلاقة مع الإسلاميين بس بتضل
0: هذه الثانية مشكلة شخصية. لا هذه حطها على جهة الجانب القناعة الفكرية الأيديولوجية. يعني أنا لما تركت الحزب الشيوعي ما تركت الماركسية. يعني ما بالعكس بعد هالصورة ماركسي أكثر منهم، ونفس الشيء لما صار مع خلافات مع فتح بعتبر نفسي فتحاوي أكثر من الفتحاويين اللي غيروا وراحوا لأوسلو والتسوية. هم اللي غيروا، أنا فتحاوي أكثر منهم. ونفس الشيء إذا بدهم الإسلاميين يروحوا أمريكا بعتبر حالي إسلامي أكثر منهم وبعرضهم.
1: طب وكان مثلا ممكن يكون يعني تحول للإسلام شيء طبيعي يحدث عند الكثيرين، ولكن عندما تصبح مفكر إسلامي يعني هذا الأمر. أنا في حادثة طريفة اسمح لي أرويها، يعني أنا التقيت بأحد الإخوة الذين كانوا مبعدين من فلسطين وهو شيخ معمم، وعندما كنا نتحدث كنت أجري معه لقاء لجريدة في ذلك الوقت، فكان يذكر الاسم على الشكل التالي: أستاذنا ومولانا المفكر منير شفيق. يعني كان هكذا يتحدث.
0: هذا كلام أخلاق.
1: يعني لا أقصد
0: لا أستحقه،
1: يعني لا أقصد أنه هو يعني كان يصف أنه كشكل ما من أشكال المرجعيته كانت في ذلك الوقت الفكرية مرتبطة بك. يعني هذا الأمر حدث خلال سنوات قليلة، يعني الانتقال إلى مفكر إسلامي، كيف صارت هذه المسألة؟
0: لا هو الحقيقة في نقطة يعني كتير مهمة بهاي المسألة، إنه أنا أولا ما كنت متصور إطلاقا إنه يصير يقولوا مفكر إسلامي. يعني هذه ما كانت في حساباتي، كنت عارف حالي إني رايح إلى مكان في أساطين في يعني بالفقه وبالإلى آخره. لكن الكتاب الأول أنا كتبته اللي هو الإسلام في معركة الحضارة، اللي كان فيه رد على الفكر الغربي والتجربة الغربية وعلى الماركسية وعلى الليبرالية وعلى كل هذه. هلأ الإسلاميون وجدوا فيه شيء هم مقتنعين فيه، ولكن ما كان مطروح بهذا الطريقة ولا بهذا الفهم ولا بهذه الصورة. فكأنما انفتحت أمامهم آفاق لي يعني تعزيز موقفهم والرد على الآخرين. فالقوة الحقيقة مش أنا يعني لم أطور بالفقه أو أدخل بالفقه يعني أبزهم بهذا، لا أبزهم بهذا لحد الآن وبكرة ما بقى يعني. ولكن اللي كان عندي نقطة يعني ميزة إذا شئت
1: في أنماط من التناول،
0: إنه أنا علاقتي بفهم الوضع الدولي، بفهم الفكر الغربي، بفهم اليسار، بفهم الصراعات، وهذا للأسف لحد الآن شايفوا في مشكلة مع بعض الإسلاميين، إنه لحد الآن في هناك يعني جانب في فهم. خليني أقول لك مثلا، أنا لا أفهم البنك في الغرب كما كانت عادة الإسلاميين بفهمه، يعني إنه هذا بنك ربوي ونقطة على السطر وبالتالي هم ضد البنك الربوي. أنا كنت أرى البنك إنه هذا أخطبوط مالي ينهب العالم أكثر من الربا، أكثر منه يأخذ 10% أو يعطي 5%،
1: في هناك ضرر أعلى من ذلك.
0: كان يسيطر على الاقتصاد ويسيطر حياة الناس
1: يجعل الناس كلهم مدينين له،
0: وتصير الرأسمالية يعني ماسك العالم بالسياسة وبالاقتصاد فأنا فاهم للبنك غير هذا. أنا لا أناقضه ولا أقول أنه الفهم الربوي غلط، بالعكس هو صحيح، ولكن هذا جزئي بسيط في فهم البنك في فهم الغرب. نفس الشيء مثلا فهم موضوع الهيمنة الخارجية. شو هي الهيمنة الخارجية؟ كمان في مجال واسع لأنك تفهم الهيمنة. خذ مثلا الآن في مشكلة كبيرة ناشئة مع نجاح الثورات ومع وصول الإسلاميين إلى الحكم، أنا أشعر في خلاف جوهري عم بنشأ حول الموقف من الاقتصاد الليبرالي من قضية العولمة. يعني في الآن إسلاميين يقولون انه العولمة شيء جيد والاسلام ما بتناقض مع العولمة، وانه احنا البرنامج الليبرالي.
1: على كل حال يمكن نرجع لها هي النقطة في محاولة الظهور بمظهر اننا نحن المناسبون لما تريدون، يعني هذه مشكلة.
0: لا لا لا، هذه لا، بنرجع لنقطتك. انا عمال ابني على نقطة الخلاف، ليش صار وضعي انا مختلف حتى في لما دخل يعني صار الموضوع الاسلامي واكتب في الاسلام. فانا لحد الان ما اكتبه واختلف فيه مع كثير من الإسلاميين في موضوع العولمة أو موضوع الاقتصاد الليبرالي، ستجد جحافل من الإسلاميين يقبلوه، شباب وبعض يعني العلماء، إنه هذا عمال يقرأ قراءة عميقة للوضع الدولي ويضع الخط الإسلامي على خط صحيح، بينما هناك مخاطر كبيرة إذا الخط الإسلامي بده يروح للعولمة والخط الإسلامي بده يروح للليبرالية، ممكن يدمر هذا الخط كله. لأنه هو يعني سيعيدون إنتاج زين العابدين وحسن مبارك إذا هم لم يعودوا إلى المنطلقات الأساسية بقضايا العدل العدالة الاجتماعية في الاقتصاد، رفض التبعية الاقتصادية، تغيير النظام الاقتصادي العالمي كله الظالم على كل الأمم على كل الشعوب. يعني هذه القضايا اللي طرحت بإطار إسلامي وبمرجعية إسلامية وبقراءة، وأنا برأيي أنه هكذا الإسلام في جوهره وممكن أنا أدعمها بالمراجع يعني وبالإلى آخر يعني بالنص وبالنص الإسلامي، لأنه هذه كلها قائمة يا إما على الاحتكار يا إما على النصب. يعني اليوم حتى البورصات، في ناس بيقول لك إحنا ما عندنا اعتراض على البورصات والبورصات يعني ليست حراما.
1: نعم.
0: القضية مش قضية حرام وحلال.
1: شو انعكاسها على الناس؟
0: يعني لا، البورصة ما هي وظيفتها؟ تعالوا نتناقش نشوف إيش عم بتساوي البورصة وهل أضرارها كبيرة ولا لا. يعني قد لا يكون هناك نص شرعي يمنع أنك تضارب في البورصة، يعني مش المشكلة زي ما في نص شرعي يمنعك أنك، لأنه في هناك الحرام محدد في الإسلام.
1: نعم.
0: ولكن الأضرار، يعني الدخان مثلا ما في نص أنه مش لازم يدخن الشخص أو يشرب مخدرات، ولكن هذا له أضرار تصل إلى حد تحريمه.
1: نعم.
0: ولكن حتى لو وضعت التحريم والحلال والحرام على جهة، هذه قضايا يجب أن تناقش مناقشة علمية لرؤية نتائجها الفعلية على الأرض على البشر على الناس. إذا كانت كلها أضرار ومضراتها كبيرة ساعتها يأتي الفقه ويعطي
1: صحيح رأيه. هذا الموضوع على كل حال مثير جدا، ويعني وأنا أحب النقاش فيه حقيقة، لكن الوقت وقت الحلقة يقارب أن ينتهي ونحن نريد أن نقفل هذا المحور كي ننتقل إلى مجالات أخرى. الآن هل تصنف نفسك أنت كمفكر إسلامي؟
0: لا أنا يعني
1: أنت بالبداية يعني قلت أنك أنت لم تكن تريد أن تصنف هذا التصنيف، ولكن من ينظر إلى ما أنتجته أنت يعني من كتب ومن أبحاث في هذا الموضوع يعني يصل إلى
0: يعني
1: إلى
0: أنا بشوف كثير على يقولوا مفكر، يعني لأنه هاي كمان شغلة كبيرة، يعني لا أقول في هذا. هلا هم يعتبروني مفكر إسلامي أو مفكر عربي أو مفكر، يعني ممكن هذه
1: مفكر عربي هلا في عليها صار كتير
0: حكي كمان هلا صرت كمان أنا عندي في عليها علامات
1: يعني. أنا بذكر بعض الإعلانات قلنا مفكر عربي فالبعض احتج قال بلاش هالصفة لأنه هاي فيها مشكلة
0: صار عليها
1: مشكلة
0: صارت مشبوهة.
1: نعم.
0: لا الحقيقة يعني أنا إذا بدك كلمة مفكر إسلامي، إذا من ناحية سياسية من ناحية اقتصادية من ناحية الوضع الدولي استراتيجي ممكن، بس لما تدخل لما هو أعمق يعني
1: في مسائل الفقه والعبادات وكذا هي مسألة
0: في قضايا كثيرة، يعني ما بحطش نفسي بهالوضع، يعني أنا بقصرش بحالي أني أطلع وأعرف، يعني بجوز ما أغلط يعني أعرف يعني كيف أمشي يعني. لا. مثلا في أشخاص كانوا كنت أقرأ كتابك قرأته 3 مرات حتى أمسك عليك مفسك من الناحية الإسلامية وما لقيت. فهذه
1: نحن في الحلقة القادمة سوف يعني نركز الحديث على التجربة التنظيمية المميزة التي خيضت بعد عام 83 أو ابتداء مما بعد الاجتياح 82. في الحلقة القادمة نتابع هذا الموضوع. نشكركم بالطبع الشكر موصول للأستاذ منير شفيق. في الجزء القادم من كل الحكاية نتابع فصلا آخر من هذه الحكاية.
0: شكر لك يا
1: من. حتى نلتقي نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج كل الحكاية، عرض موجز لتاريخ القضية الفلسطينية مع المفكر الإسلامي منير شفيق. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: ما زلتم تستمعون
1: إلى صوت الحق.

0: أحبتنا في الله، نبقى الآن وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان أنتم شهداء الله في الأرض.
1: أعوذ بالله من الشيطان. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار. أعداء الله كفار، ظالمون، مجرمون، أعداء الله، فهم يوزعون، يجمعون في جهنم. حتى إذا ما جاءوها، إذا جاءوا جهنم شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. يعني الإنسان عليه شهود من نفسه وعليه شهود من غيره. الله شهيد على الناس، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، والرسول شهيد، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. والجيران والناس شهداء يوم القيامة، سيشهدون أن فلان كان حسنا أو كان سيئا، كما يقول عليه الصلاة والسلام أنتم شهداء الله في الأرض، يشير إلى المسلمين، أنتم شهداء الله في الأرض. يعني من شهد له أهل قريته، أهل حيه، أهل بلده، لأنه كان محبا لهم، وكان لين الجانب، وكان صادقا، وكان أمينا، فإن الله تعالى يقبل شهادة أهل الحق. ويروى أنها مرت جنازة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرها الناس بخير، أثنوا على الميت، قالوا هذا رجل صالح ودعنا رحمة الله عليه. فقال عليه الصلاة والسلام وجبت. ثم مرت جنازة فذكرها الناس بسوء، قالوا فلان كان يؤذي الناس، فلان كان يأكل حرام، فلان كان يبيع دينه، كان يبيع عرضه، كان. فقال عليه الصلاة والسلام وجبت. قالوا يا رسول الله، ذكرنا حسنات الميت فقلت وجبت، ذكرنا سيئات الميت الثاني قلت وجبت، فما وجبت؟ قال أما الأولى فقد وجبت لها الجنة، الأول وجبت له الجنة، والثاني قال وجبت له النار. أيشو؟ أي شهادة الناس؟ طالما أن الناس ذكروك بخير فأنت مشهود لك، إن ذكروك بشر لا سمح الله فأنت مشهود عليك. بعدين هناك شهود آخرين منك أنت، وذكرناهم في الآية الكريمة. ويوم يحشر، يعني يجمع أعداء الله إلى النار، فهم يوزعون، يجمعون، يساقون إلى النار. حتى إذا ما جاءوها قال يا رب شو عملنا؟ قالوا اسمعوا، هاي الشهادة منكم فيكم. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. قال خلوا سمعكم يحكي، خلي عيونكم تحكي، خلي جلدكم يحكي، لأنه الإنسان مهما اختفى وتخبى فلا يستطيع أن يسلخ جلده الذي يشهد عليه، لا يستطيع الإنسان أن ينتزع أذنيه حتى، ولا يستطيع أن يخرج عينيه. عينيك ستبقى معك، سمعك سيبقى معك، جلدك سيبقى عليك. فإذا أين المفر؟ إن كان بعضك سيشهد على بعضك، يعني أنت حتشهد على نفسك. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا ولا أو إياكم صحبي، أنتوا عيوننا، أنتوا لنينا، أنتوا جلدنا. قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، ورب العالمين أنطقنا، نحن عبيد الله، نحن مخلوقات الله، أمرنا أن ننطق فنطقنا بالحق. إذن الواحد منا لوين بيهود؟ إلى أين المفر؟ مفر إلى الله، إلى طاعة الله. المفر أن لا تعصي الله، من عصيت أن تتوب من قريب. المفر أنك لا تستطيع أن تستخفي، إن استخفيت من الناس وتخبأت عن الناس فهل تستطيع أن تستخفي عن الله؟
2: لا.
1: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، كيف تتقبل؟ وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا بأسف بحسرة بلوى، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. ما خبركم رب العالمين إنه خلقكم إنه بيحاسبكم إنكم ترجعوا له؟ وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم، ما كان فيكم تتخبوا لا تستتروا أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. ظنيتم أن رب العالمين ما بيعرف، مساكين الذين يظنون بأن الله لا يعلم. الله سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور، عليم بما ترى، يعني يعلم السر وأخفى، يعلم الجهر وما يخفى. لذلك على الإنسان المؤمن أن يراعي الله تعالى. يعني والله نحن نزلنا تحت العظم وشايفنا صاحب البستان، وشايفنا رب العظم ورب البستان ورب مثلا واحد عامل لحام بيبصل بيقول بصل ما بصل ما موه مثلا، واحد بياكل اموال الناس بالباطل، انسان يتعامل مع اليهود بيا وطن بيا دين بيا امته، ولو بالسر جاسوس بالسر يشتغل، جاسوس يشتغل بالسر. لكن هل هناك من سر على الله؟ في سر على الله؟ سر علي وعليك، بس على الله في سر؟ يعلم السر واخفى، يعلم الجهر. وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. يا مساكين غشيت حالي، هذا بيخدع نفسه. بعدين رب العالمين فان يصبروا فالنار مثلا، يصبروا راح يصبروا ويانا، وان يستعتبوا بيعتذروا فما هم من المعتبين. من وقت الاعتذار؟ الاعتذار بالدنيا وهي التوبه. من اراد ان يعتذر من الله يعتذر قبل الموت، بعد الموت ما في اعتذار. وان يستعتبوا ان يعتذروا، يا رب سامحنا المره لا كنا بنسامحكم بالدنيا في دار العمل، الاخره ما في عمل. طيب طوع جفت الأقلام وطوت الصحف، طوت صحائفكم على أعمالكم. قبل ما تنطوي صحيفتك الذي بتوب، قبل ما تغرغر جيبا، لأن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. بس بلش تطلع روحه قد ما ثاب وقد ما استغفر وقد ما سأل. قال له فرعون لما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، قال الآن وقد كفرت من قبل. هلا لما عم تنازع وعم تبلع المي عم تطلع الروح. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام ما يزال الله يقبل توبة العبد ما لم تطلع الشمس من مغربها، أو ما لم يغرغر. إذا غني غرغر بدأ بالموت. فاسأل الله تعالى أن يجعل توبتنا في الدنيا وأن يجعل اعتذارنا في الدنيا قبل أن لا يقبل اعتذار ولا يقبل استغفار ولا تقبل توبة في الآخرة. هنا دار العمل، هنا عمل ولا حساب، هناك حساب ولا عمل. فاسأل الله تعالى أن يجعل أسماعنا وآذاننا وجلودنا تشهد لنا بالحق، وأننا كنا أهل طاعة في السر والعلم، كنا أهل طاعة أمام الناس وبعيدا عن عيون الناس، لأننا أمام الله تعالى يرانا أينما كنا. إن الله تعالى عندما سأله قال موسى وهارون عندما أرسلهما إلى فرعون اذهبا إلى فرعون إنه طغى، قال ربنا إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، فدائد فرطه يقتلنا. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. أنا بسمع، فرب العالمين آمن أنه يسمع ويرى أينما وهو معكم أينما. نسألك اللهم أن تجعلنا من أهل المراقبة ومن أهل التوبة ومن أهل اليقين، ولا تجعلنا ممن يكذبون على أنفسهم وهم يستترون عن عيون الناس ولكنهم لا يستطيعون أن يستتروا عن الله سبحانه وتعالى. ونسألك اللهم أن تصلح أولادنا وتصلح نساءنا ورجالنا وأن تصلح أمتنا، وصلى الله على سيدنا.
0: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان أنتم شهداء الله في الأرض.

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. فيما يلي نبقى وإياكم مع أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.

0: الإسلامي.
1: هنا ينتهي بكم البرنامج العام، ونبدأ معكم فترة الليل الممتدة من الآن وحتى الساعة 6 صباحا، والتي تحتوي برامج وفقرات متنوعة. نتمنى لكم طيب الاستماع. نبدأ هذه الفترة بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

وخلق الله السماوات والأرض بالحق.

صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد لما تيسر له من آيات الله البينات، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس الفيحاء مدينة العلم والعلماء.
1: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج السيرة النبوية مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 25 من دروس شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وصلنا في الدرس الماضي إلى حبه صلى الله عليه وسلم حسن الأسماء وكراهيته قبيحها، فقد كان عليه الصلاة والسلام يحب المسلم صالح الاسم وحسنه. الاسم ألصق شيء بالإنسان، فإذا كان حسناً سعد به، وإن كان قبيحاً يعني أورثه مواقف محرجة وألماً نفسياً. لذلك كان عليه الصلاة والسلام يحب الاسم الحسن ويكره الاسم السيء، وفي هذا تكريم للمسلم أن يعرف باسم قبيح أو ينادى باسم قبيح أو يوضع عليه علم قبيح اسماً أو لقباً أو كنية. بالمناسبة الاسم سعيد، الكنية أبو محمد أو ابن فلان، اللقب الصديق الفاروق، المتنبي لقب، الجاحظ لقب. فالإنسان له اسم وله كنية وله لقب، يضاف النسب القرشي، ويضاف الشهرة، الشهرة الحداد، الخراز، السمان. فهناك اسم وهناك كنية وهناك لقب وهناك نسب وهناك شهرة. هذه هي الأسماء التي نعرفها في اللغة العربية. روى الطبراني وأبو يعلى عن حنظلة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه أن يدعى الرجل بأحب أسمائه إليه وأحب كناه. المؤمن بنادي إخوانه بأحب الأسماء إليهم، وهذا من حكمته ومن أدبه العالي. يعني أيام بيكون الاسم جيد، الكنية أو الشهرة أو النسب يعني غير مستحبة، فالمؤمن ينادي أخاه باسمه الأول. إذا كان اسمه الأول غير مستحب يناديه بكنيته. على كل الفيصل أن تنادي أخاك المؤمن بأحب الأسماء إليه. هناك من يحب أن تناديه بكنيته، أبو فلان، ابن فلان. هناك من يحب أن تناديه باسمه. هناك من له اسم مركب، محمد سعيد، لا يحب أن تناديه إلا بالأول محمد، أو بالاسمين معا محمد سعيد. على كل ينبغي أن يكون اختيار الاسم الذي تنادي به أخاك جزءا من استقامتك ومن اقتدائك برسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا نقول يجب أن تختار أحب الأسماء إلى إخوانك، أما هذا الذي يناديهم بأبشع الأسماء بالألقاب التي ليست مستحبة، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام سمع السيدة عائشة تقول عن أختها صفية هي قصيرة، قال يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بمياه البحر لأفسدته. إذن جزء من استقامتك ومن اقتدائك برسول الله عليه الصلاة والسلام أن تحسن اختيار الأسماء التي تنادي بها إخوانك. أما إذا كنت معلماً وفي طلابك اسم غير مستحب، عليك أن تبدل اسمه إلى اسم مستحب، وهكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. على كل أن تنادي أخاك بأحب الأسماء إليه، هذا من التكريم، وهذا من التحابب، وهذا من التواصل، وهذا من إدخال السرور عليه أن تناديه بأحب أسمائه إليه. يعني واحد إذا عنده مثلاً يعني كاتب أسماء أخوانه، فلان أبو وائل اكتب كنيته، لعله يطرب أن تناديه بكنيته. فلان اسمه محمد سعيد، لعله يستحسن أن تناديه باسمه الأول أو الاسمين معا. على كل جزء من استقامتك ومن تأسيك برسول الله عليه الصلاة والسلام أن تطلق الأسماء المحببة على إخوانك. يعني في أسماء مو معقولة، عدوان، عربش، سرقنها. في أسماء الأفضل أن تختار الأسماء الطيبة أو أن تتحاشى هذه الأسماء. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بتحسين الأسماء، فروى أبو داود وابن حبان في صحيحه عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فحسنوا أسماءكم. هذه لفتة لطيفة جدا، يعني هذا اسمك تعرف به في الدنيا والآخرة. لذلك كم ينبغي أن يكون الأب معتنيا بتسمية أبنائه. يعني جزء من حقوق ابنك عليك أن تحسن اسمه، جزء من حقوق ابنك عليك أن تحسن اسمه. والذين يعملون في التعليم يعرفون كم هو الحرج الشديد الذي يصب على أطفال بريئين لهم اسم يثير الضحك والاسمئزاز، فهم يصبحون سخرية بين زملائهم. نعم، إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فحسنوا أسماءكم. وعن أبي وهب وكانت له صحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن أبي وهب رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام تسموا بأسماء الأنبياء، وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة. والهمام الذي يهم مرة بعد مرة، وكل إنسان لا ينفك عن أن يكون كاسباً لرزقه ويهم في مسعاه مرة بعد مرة. الاسم الكريم كما يقولون يشعر بكرامة المسمى. لكن بالمناسبة كل واحد له اسم، من توفيقه في الحياة ومن نجاحه في الحياة أن يكون هناك حد أدنى من المطابقة بين اسمه وبين صفاته. فلا ينبغي أن يكون سعيد شقيا، ولا ينبغي أن يكون كامل ناقصا، ولا ينبغي أن يكون كريم بخيلا. يعني من المفارقات أن يكون هناك تناقض بين معنى الاسم وبين صفة المسمى، والأكمل أن يكون هناك توافق بين الاسم وبين المسمى. وهناك من يقول لكل إنسان من اسمه نصيب، لذلك كان عليه الصلاة والسلام يغير الاسم القبيح إلى الاسم الحسن. فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغير الاسم القبيح، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن ابنة لعمر كان يقال لها عاصية، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم جميلة. رواه الترمذي وقال حديث حسن، ورواه مسلم باختصار. إذن من حق ابنك عليك أن تحسن اسمه. الآن بالأسواق في كتب فيها آلاف الأسماء، 4000 5000 اسم. فإذا الإنسان أنجب مولود، يعني يجب أن يبذل جهدا جيدا ومتقنا في اختيار اسم ابنه، لأن هذا الاسم أصبح علما على ابنك طوال حياته وحتى في الآخرة، هذا فلان ابن فلان. وننتقل إلى موضوع آخر من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو حبه صلى الله عليه وسلم للفأل الصالح وكراهيته للتطير. فقد روى البخاري عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل الصالح، أي الكلمة الحسنة. فكيف ينفي النبي صلى الله عليه وسلم العدوى مع أنها واقعة؟ في الطب العدوى واقعة، وهناك أمراض معدية، وهناك أمراض سارية، وهذا شيء لا يستطيع أحد أن ينكره. فكيف ينفيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ كيف يقول لا عدوى؟ ثم كيف يقول في أحاديث أخرى: إذا قدمتم بما معناه على بلد فيه طاعون فلا تقدموا عليه، وإذا كنتم في بلد فيه طاعون فلا تخرجوا منه. والحقيقة هذا الحديث من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. طبعاً من قديم الزمان معروف أن الإنسان إذا دخل إلى بلدة موبوءة ربما أصيب بهذا المرض، بلدة موبوءة بالطاعون إذا دخلها في الأعم الأغلب يصاب بهذا المرض عدوى. أما أن يشير النبي قبل 1500 عام إلى أن هناك إنساناً يحمل المرض وليس مريضاً، فإذا خرج من بلدة فيها طاعون ربما كان يحمل جرثوم الطاعون في مفرزاته ومقاومته عالية جداً، هو معافى من الطاعون لكنه يحمل هذا الجرثوم. وإذا كنتم في بلد موبوء فلا تخرجوا منه، هذا الحديث يتوافق مع أحدث معطيات الطب في موضوع العدوى. لا ينبغي لك أن تدخل على بلدة موبوءة، ولا أن تخرج من بلدة موبوءة ولو كنت صحيحا، فربما كنت تحمل المرض ولست مريضا. طيب معناها النبي أشار إلى أرقى الحقائق التي عرفها العلم الحديث، فكيف يقول عليه الصلاة والسلام لا عدوى؟ كيف؟ الجواب أن النبي لا ينفي العدوى، ولكن ينفي أن يكون المريض بمرض معين هو الذي أحدث هذه العدوى. الله جل جلاله سمح لهذا المرض أن ينتقل من زيد إلى عبيد. فالإنسان إذا أصيب بمرض بسبب اتصاله بزيد أو عبيد لا ينبغي أن يعزو هذا المرض إلى زيد أو عبيد، لئلا تقع الأحقاد. وصونا للتوحيد، يعني لا عدوى، خذ الأسباب، لكن إذا لا سمح الله مرض الإنسان لا ينبغي أن يقول فلان أمرضني، يقول ربي أمرضني. لا عدوى ولا طيرة. ويعجبني الفأل الصالح. الطيرة بكسر الطاء هي التشاؤم، والعرب كانوا إن طار طائر عن يمينهم تفاءلوا، وإن طار طائر عن شمالهم تشاءموا. فالطائر الذي يطير عن اليمين اسمه السانح، والطائر الذي يطير عن الشمال اسمه البارح. فإذا طار طائر عن شمالهم تشاءموا، وهذا التشاؤم ليس له أصل إطلاقا ولا ينطبق مع الحقيقة، وهو من فعل الشيطان. فلذلك الإنسان لا ينبغي أن يتشاءم، لا من رقم ولا من يوم ولا من شخص. طائركم معكم. الإنسان أخطاؤه وذنوبه تسبب له المتاعب، واستقامته وإخلاصه تسبب له البهجة والسعادة. فسعادتك منك وشقاؤك منك ولا علاقة لأحد بذلك. سعادتك منك وشقاؤك منك ولا علاقة لأحد بذلك، هي الحقيقة. أما أن تعزو هذا الشر من فلان، وهذا الشر من هذا الرقم، وهذا الشر من هذا اليوم، وهذا البيع الذي لم ينعقد من فلان، لما دخل لم ينعقد البيع، هذا كل كلام لا معنى له. أما الذي يقرأ في الأبراج في المجلات فقد وقع في الكفر وهو لا يدري، لأنه من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر، وهذه كهانة لا معنى لها. من أتى ساحرا فلم يصدقه لم تقبل له صلاة 40 صباحا. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لا عدوى ولا طيرة. ويعجبني الفأل الصالح، أي الكلمة الحسنة. ويقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام لا طيرة وخيرها الفأل. قالوا وما الفأل يا رسول الله؟ قال الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. يعني فلان مريض، أنت بتعرف أنه في أناس ماتوا بهذا المرض، وفي أناس عاشوا ومد الله في عمرهم، وزرت مريض بهذا المرض، ما الذي ينبغي أن تقوله؟ ينبغي أن تذكر له أشخاصاً أصيبوا بهذا المرض وشفاهم الله وهم في صحة تامة. هذا الكلام الطيب، نفس له في الأجل. يعني في أشخاص دائماً سوداوي المزاج، يعطيك الصورة القاتمة، ينبئك بالشر المحتم. هذا الإنسان يخالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يحب الفأل، يحب أن تتفاءل بالخير. مرة واحد سمع كلمة أنه في عام كذا بعد عامين ليس هناك أي مجال لعمل خاص، وعنده معمل، ما زال الهم يأكل من قلبه حتى أصيب بمرض عضال، مع أن هذا الكلام لم يطبق، وما من وقت نشط فيه العمل الخاص كهذه الأوقات. فإنسان يأخذ كلمة يسبب لنفسه متاعب كثيرة جدا، يصدقها ويلغي التفاؤل من حياته، هذا إنسان غير عاقل. أو أحيانا يقول لك الجفاف حل في بلادنا، ثم نفاجأ أن هناك أمطارا غزيرة. أنا أذكر مرة يعني بلغ الجفاف درجة أنه دمشق معدل الأمطار السنوي صار 160-140، استمر 7 سنوات، 6 سنوات، 7 سنوات، حتى قيل إن خطوط المطر انتقلت وتبدلت. ثم نفاجأ بعام 350 ملم، العام الثاني 310، العام الثالث 260. الإنسان لا ينبغي أن يتشائم، يعني بالأمطار تفاءل، بالمواسم تفاءل، بالمستقبل تفاءل. في إنسان بنقي، شو في أخبار مظلمة سمعها يلقيها ويكبرها حتى يشعر الناس باليأس؟ ليس هذا هو الإيمان. الإيمان أن تلقي الخبر الطيب، أن تلقي الخبر المريح، أن تختار من بين الأخبار كلها الخبر الذي يثلج الصدر. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه الفأل الصالح، أي الكلمة الحسنة المبشرة بالخير. كان عليه الصلاة والسلام يعجبه إذا خرج لحاجة أن يسمع يا راشد يا نجيح، يعني يا راشد في مسعاك ويا ناجح فيما أنت فيه. كان يعجبه أن يسمع طالب الضالة يقول أني، إذا إنسان بحث عن ضالته يقال له يا واجد، وأن يسمع التاجر يا رازق، وأن يسمع المسافر يا سالم، وقاصد الحاجة يا نجيح، والغازي يا منصور، والحاج يا مبرور، والزائر يا مقبول. الإنسان سيسافر، رافقتك السلامة بالطيارة نعم والله شيء بخوف، إذا وعيت ما في، وقد مات جميع ركابه. هذا كلام ما بيصير. دائما اختار الخبر الطيب. لطيف الكلام، طالب الضالة يا واجد، التاجر يا رزاق، المسافر يا سالم، قاصد الحاجة يا نجيح، الغازي يا منصور، الحاج يا مبرور، الزائر يا مقبول، وأمثال ذلك كما في المرقاة. والله المؤمن لطيف، يختار أجمل الكلمات. أنا حدثني أخ طبيب قال لي عندي طالب بآخر سنة، هو أستاذ في الجامعة، قال لي عنده امتحان فغاب، امتحان شفهي غاب. التقى به بعد أيام، لما لم تأتي؟ قال له أنا ما حاج. لماذا يا بني؟ قال له أنا مصاب بمرض خبيث، وقد وقت لي الأطباء أشهرا عدة أموت بعدها، فماذا يعني الامتحان بالنسبة إلي؟ هو بأعلى صف، يعني امتحان شفهي وتخرج. قال لي هذا الصديق، فما زلت أقنعه أن يقدم الامتحان، حتى قلت له والله لن أسألك ولا سؤال، بس تعال. قال له ولما؟ قال له لو أنك مت يكتب على نعوتك الدكتور فلان. فقال لي بعد لأي وبعد إقناع شديد جاء وقدم امتحان ولم يسأله ولا سؤال، رقى لحاله وليأسه ونجحه. بيقول لي بعد 6 سنوات رأيته في الطريق فصعقت، فسألته عن حاله، قال والله ذهبت إلى بلد أجنبي وأجريت فحوصا دقيقة، فإذا أنا مصاب بمرض يشبه أعراض المرض الخبيث تماما، إلا أنه التهاب بالأمعاء، التهاب حاد، وشفيت من هذا المرض. العوام يقولون إلي عند الله مو عند العبد. مهما كان الخبر قاسيا، مهما كان التشخيص مخيفا، ثق بالله عز وجل. بل إن الأطباء يقولون إن ارتفاع معنويات المريض أحد أسباب شفائه، ارتفاع معنوياته. لذلك التفاؤل والاستبشار بالخير محمود شرعا. الإنسان أحيانا الطرق كلها مغلقة أمامه، فجأة تفتح طرقه كلها، بيكون ما في أمل الزواج، ولا عنده بيت، ولا بده عمل، بيتوظف براتب كبير ويجد بيت. يعني في أخ كريم ساكن خارج دمشق، له قريبة ساكنة ببيت بحي ممتاز، والبيت كبير، البيت فارغ تقريبا، وهي ساكنة في غرفة واحدة ومفصولة عن البيت، وعرض عليها طويلا أن تؤجره هذا البيت فرفضت، وساكن بمكان بعيد. مرة دخل أحد اللصوص إلى البيت إليها، فخافت فبحثت عن قريبها وقالت تعال اسكن هنا في البيت. يعني الله أرسل لص لهذه المرأة فدفعها إلى أن تأتي بقريبها ويسكن معها في البيت في حي جيد. فالأمور تبدو مغلقة، تبدو الطرق مسدودة، تبدو الأمور صعبة، المنال، الحاجات متأبية، فجأة تسهل. فالله عز وجل إذا أعطى أدهش. تلاقي شخص لا يملك شيء، اشتغل ونال شهادات عليا وتزوج وسكن البيت وتاجر وربح، يعني لا يصدق نفسه أنه هل يكون هذا الذي كان بعد أن لم يكن؟ طبعا. لذلك التفاؤل والاستبشار محمود شرعا. أما التطير بمعنى التشاؤم فهو منهي عنه شرعا. واحد توفي وترك 5 أولاد أيتام، وله أخ فقير، ولهذا الأخ الفقير شيخ، فجاء هذا الأخ العم إلى شيخه يبكي، قال له أخي مات وترك لي 5 أولاد ولا أملك قوتا لهم. فقال له الشيخ لا تملك شيئا؟ قال له لا، أملك شيء يكفي 7 أشهر. قال له جيد، بعد أن ينتهي ما بيديك ابدأ بالبكاء، بكير على البكاء. قالوا هذا الإنسان عاش 5 أشهر، يعني بكى خوفا من ضيق ذات يده، والأجل لم يمهله حتى يبلغ هذا الوقت. التطير بمعنى التشاؤم منهي عنه شرعا. وكان عليه الصلاة والسلام يتفاءل ولا يتطير، وكان يحب الاسم الحسن. وقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام لا عدوى ولا طيارة ولا هامة ولا صفرة، ومع ذلك فر من المجزوم فرارك من وحش كاسر. فر من المجزوم، خذ بالأسباب. أما إذا وقع المرض قل هو من الله لا من زيد ولا من عبيد، إياك أن تشرك. يعني النبي عليه الصلاة والسلام نفى تأثير العدوى بذاتها. نعم، بل إن الله سبحانه وتعالى إذا أذن تقع العدوى. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا هامة ولا صفر، فقال أعرابي يا رسول الله فما بال الإبل تكون في الرمل لكأنها الظباء، فيخالطها البعير الأجرب فيجربها.
3: شيء واقع هذا.
2: فقال عليه الصلاة والسلام فمن أعدى الأول، أول جمل أصيب بالجرب، من أصابه بهذا المرض؟ الله جل جلاله. يعني أراد النبي أن نوحد لا أن نشرك. أما الفرار من المجزوم واجب، إذا إنسان مجزوم واجب أن تفر منه. إنك إن فررت منه أخذت بالأسباب. أما إذا أصبت بمرض لا سمح الله ينبغي أن تعزوه إلى الله. أما ولا هامة لا عدوى ولا طيرة ولا هامة. قال هو اسم لطير يتشاءم به الناس، يسكن في الأماكن الخريبة ويصيح ليلا، هو البوم. هناك أناس يتشاءمون من البوم، اسمه هامة. قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة. أحيانا يتشاءموا من قطة سوداء العوام أحيانا، هذا كله ما له أصل. ولا صفر، قال كان أهل الجاهلية يحلون صفر عاما ويحرمونه عاما، فقال عليه الصلاة والسلام ولا صفر، يعني حتى شهر معين ليس هناك تشاؤم من شهر معين. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. أما الآن الحديث الدقيق، قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال من ردته الطيرة، أي منعته من حاجته، فقد أشرك. يعني واحد مسافر تشاءم من رقم، حجز 13 رقمه بالطيارة، أم لغى السفر. إذا كان لغى السفر من رقم 13 أو من يوم الأربعاء أو من شخص رآه بعينه أو من طائر معين، إذا بيلغي إقدامه على حاجة لسبب تشاؤمي، قال فقد أشرك. من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا وما كفارة ذلك؟ فقال عليه الصلاة والسلام يقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. ما في إلا الله عز وجل، لازم نعتقد الاعتقاد يقينا، وأي اعتقاد آخر نوع من أنواع الشرك، ألا وهو حب النبي صلى الله عليه وسلم للتيمن في شأنه كله. روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وفي طهوره وفي شأنه كله. وفي رواية مسلم كان عليه الصلاة والسلام يحب التيمن ما استطاع، في طهوره وفي تنعله وترجله وفي شأنه كله، أي أن يبدأ باليمين. هذا نظام، ابدأ باليمين. إذا كان الأفعال تنجز باليد، كان عليه الصلاة والسلام يبدأ باليد اليمنى، يستخدم اليد اليمنى. وإذا كان الأفعال تدرك بالرجل، استخدم رجله اليمنى. والحكمة أنه من باب تكريم اليمين والتفاؤل الحسن، فإن أصحاب اليمين هم أصحاب الجنة، يؤتون كتابهم بأيمانهم، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. وهذا نظام المجتمع المسلم، نبدأ باليمين في الدخول وفي الخروج وفي الجلوس وفي القعود وفي الطعام وفي الشراب وفي اللباس. نعم، قال النبي عليه الصلاة والسلام بهذا النظام ألغى الفوضى، سن البدء باليمين ورجحها على الشمال لما تقدم. فكان عليه الصلاة والسلام يبدأ باليمين في طهوره، أي تطهره، وهذا شامل الوضوء والغسل والتيمم. في الوضوء والغسل والتيمم تبدأ في اليمين. وفي ترجله، أي تمشيط شعره، ابدأ بالقسم الأيمن. وفي تنعله، ابدأ بلبس نعلك الأيمن، ابدأ بالجانب الأيمن. وفي شأنه كله. وكان عليه الصلاة والسلام يحب التيمن، يأخذ بيمينه ويعطي بيمينه، ويحب التيمن في جميع أمره. نعم، الإمام النووي يقول هذا محمول على باب التكريم والتزيين، كالأخذ والعطاء، الأخذ باليمنى والعطاء باليمنى، دخول المسجد بالرجل اليمنى، دخول البيت باليمنى، حلق الرأس وقص الشارب ابدأ باليمين، تقليم الأظافر ابدأ باليمين، ندف الإبط ابدأ باليمين، الاكتحال ابدأ باليمين، الاضطجاع على اليمين، كل بيمينك واشرب بيمينك. وهذا شأن النبي عليه الصلاة والسلام. أما ما لا تكريم فيه ولا تزيين من باب الإزالة يؤخذ باليسار إكراما لليمين. نعم، فكانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى. اليسرى للخلاء والتنظيف وإزالة النجاسة، واليمنى للأخذ والعطاء والطعام والشراب والمصافحة وسائر الشؤون. وعن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، ويجعل شماله لما سوى ذلك. وروى أيضا عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه، وإذا أتى الخلاء فلا يتمسح بيمينه، وإذا شرب فلا يشرب نفسا واحدا. وقد روى ابن ماجه بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليأكل أحدكم بيمينه، وليشرب بيمينه، وليأخذ بيمينه، وليعطي بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله، ويشرب بشماله، ويعطي بشماله، ويأخذ بشماله. وقد روى الإمام مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يأكلن أحدكم بشماله، ولا يشربن بشماله، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. وكان عليه الصلاة والسلام يقدم الأيمن فالأيمن، ويقول: الأيمن فالأيمن. آخر قصة، روى الشيخان واللفظ للبخاري عن أنس رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا وأتى داره، فحلبت شاة فقدمتها للنبي صلى الله عليه وسلم، فتناول القدح فشرب، وعن يساره أبو بكر، وعن يمينه أعرابي، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي فضلة شرابه، ثم قال: الأيمن فالأيمن. سيدنا الصديق سيد المؤمنين على الشمال جالس، على يمينه أعرابي، نظام مريح، الأيمن فالأيمن. قال الحافظ في الفتح: يقدم من على يمين الشارب في الشرب، ثم الذي على يمين الثاني وهلم جرى، وهذا مستحب عند الجميع. وقال ابن حزم: يجب بالضيافة، ابدأ بكبير القوم ثم الذي على يمينه، وهكذا إلى أن تأتي على كل الحاضرين. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج السيرة النبوية مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.